الشهادة، أنا مالي بالشهادة بس عم بجتهد بالوسائل بركي الله بيجمعني. هلأ بس أنا انتبهت أثناء أنا عم بقرأ هذا الخبر، معنات هذه معاذ الولية من أولياء الله تعالى هي وزوجها كثير روا عم تتمنى أنه بس تموت تشمعه، وهي أولادها كثير هيك يعني في رابطة كثير قوية. فالولي ليس هو الذي يعتزل أمه وأباه وأخته وأخاه ويصير بيتقاتل معهم وبيتخانق معهم. أخي أنا ليش أنتوا شعلين التلفزيون؟ مرة إجاني هيك أخ صالح هو جيد وكذا، هو وأمه وأبوه متقاتلين، والأب إجا قال لي شو هذا يا أستاذ؟ قال لي بيعيط علينا وبيجي لعند إخواته أطفوا التلفزيون، بدي أكسروا هذا التلفزيون، شو هذا أنتوا قاعدين هيك؟ ولا بيقعد مع أبوه ولا بيقعد مع أمه. قلت له ليش ما بتقعد معهم؟ قال لي لأنهم يتعاطون المنكرات. قلت له ليش شو يعني أبوك بيشرب شيء لا سمح الله خمور؟ قال لي لا بس بالحكي تبعهم. قلت له طيب ممتاز، ما أنت الله بعت لك ياهن، هلأ أنت الله هيك يعني ملأ قلبك، هو صالح هذا الأخ وخير بفضل الله ولا نزكي الله أحدا، الله ملأ قلبك توجها إليه ومحبة له وانشغالا به، برافو عليك. وهلأ إجا هي والدك هي أبوك هي أخوك هي أختك هي أمك، يلا ساعدنا انه يصيروا مثلك ويصيروا احسن منك، اما ما تجي تتقاتل مع امك وابوك وما بدي اقعد معكم ولا بيروح معهم ولا بيجوا معهم. بقى هذه معاذة بنت عبد الله العدوية عم تقول ان شاء الله الله بيجمعني مع جوزي وولادي بالجنة. فانت اذا صرت ولي مو معناتها تجي تتكبر على هؤلاء الناس وتجي تراهم بمظهر انه اخي انا بذكر الله، هدون عم يعصوا الله، انا بحضر دروس، هدون بيحضروا لي مسلسلات، ماشي الحال، أنا بدي أقعد معهم. يا أخي أنت لما بتقعد معهم أنت افتح سيرة، بالتالي بيطفوا هالمسلسل وبيسمعوا منك يعني كلام، ويوم جيب لهم أكلة طيبة، ويوم عزمهم على الدرس، ويوم روح جلي للجليات لأمك، واليوم جيب لها لأختك هدية يعني تستميل قلوبها، ويوم ادعي لهم. بعد فترة ما ملاقي غير أختك صارت تجي معك على الجامع، أخوك صار يجي معك على الجامع، والله أنا بعرف بعض الأخوة جاءوا إلى المسجد وآباؤهم يعني كتير بعاد كتير بعاد، عائلتهم كتير بعيدة، هو بسببه هذا الأخ كل العائلة إجت، الأب والأخ والأخت والأم، شافوا تصرف صحيح، شافوا أخلاق عالية، شافوا أدب، واشتغل فيهم بالدعوة إلى الله، صارت أمه من الملتزمات، أبوه من الملتزمين، أخوه أخته هيك. يا إخواني يا شباب هيك بدنا ياكن، كل واحد بيناتكم يكون سبب في دلالة كل أسرته إلى هذا الطريق. هلا الحمد لله حتى أنتوا أسركم يعني أسر خيرة، ماشي الحال، بجوز يكون أخي مو كتير يعني راكز، بجوز يكون أبي، بجوز تكون أمي، ادعي لهم، خليك بقيام الليل تتوجه إلى الله يا رب هيك تهدي أختي تهدي أخي تهدي أبي تهدي ابني تهدي زوجتي، ومع التحبب مع الأسلوب الحسن مع التصرف الجيد بعد فترة ما منلاقي غير أبوك الحمد لله الحمد لله سلك في هذا الدرب. فمعاذة سألت رب العالمين أن يجمع بينها وبين أولادها. آخر وحدة قال روح بن سلمة الوراق سمعت عفيرة العابدة تقول بلغني أن معاذة العدوية لما احتضرت بكت ثم ضحكت. الآية اللي عم نترجم لها لما إجاها الموت بكت ثم ضحكت، قيل لها مما بكيتي ثم ضحكتي؟ قالت أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر فكان البكاء لذلك. يا لطيف، شايف يموت المرء على ما عاش عليه، يعني هي كل همها أنه لا ما عاد خلص، ما عاد في صلاة، ما عاد في صوم، ما عاد في ذكر، بالدنيا كانت تجمع من هذا الشيء وتزداد به قربا إلى الله، بكت لهذا الأمر. في أخ بيحضر معنا عمل عملية، فراحوا بعض الأخوة معه على يعني على العملية مشان إنه هيك يوانسوه يعني في المشفى. لما طلع من التخدير طالعوه من غرفة العمليات وبدأ هيك يعني شوي بالصحو، بس بقى ما له صحيان صحو كامل، بيقول لي الأخ اللي كان معه قال لي أستاذ طول ما هيك مخدر لبين ما فتح صار الله الله الله الله, الله. عم يذكر الله هو وماله وعيان بنص التخدير يعني. لكن اللاوعي هو انعكاس الوعي، انت شو الوعي تبعك بيطلع باللاوعي. هلا في واحد بجوز هيك كمان مخدر بيقول بدي يبرق مع عصعيس بدي كوسه محشي، بس يعني انت بقى فيك تفهم وين المخ وين اللاوعي رايح. يعني واحد كره قدم، واحد غير هيك، في واحد مع الله عز وجل. فانت كتر الوعي تبعك في الطاعات بصير اللاوعي كمان طاعات، بصير حتى المنامات.
هذا في واحد دائما مناماته أكل وشرب وسيارين وما بعرف روحاته جيات، في واحد مناماته قرآن كريم وذكر وصلاة ودروس ومجالس علم ومشايخ، في هيك اللاوعي انعكاس الوعي. هلأ نفس الشيء، لتموتن كما تنامون، وقت الموت كمان هيك، شو بدك تحكي آخر شيء وقت الموت؟ يلي بيشغل بالك طيلة حياتك، يلي بيشغل بالك طيلة حياتك حتلاقيه عند الموت. فمعاذة مما بكيت؟ قالت: أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر، فكان البكاء لذلك. وأما الذي رأيتم من تبسمي وضحكي فإني نظرت إلى أبي الصهباء زوجة قد أقبل في صحن الدار وعليه حلتان خضراوان وهو في نفر، والله ما رأيت لهم في الدنيا شبها. من هدول؟ ملائكة. فضحكت إليه ولا أراني أدرك بعد ذلك فرضا، ترى يمكن ما لحقنا. قال: فماتت قبل أن يدخل وقت الصلاة. أدركت معاذة السيدة عائشة وروت عنها، وروى عن معاذة الحسن البصري، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم ألحقنا بعبادك الصالحين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم سائرا في طرقات المدينة، وإذا به يرى تلك المرأة التي تقف على قبر وتبكي، تبكي على طفل صغير أو صبي مات لها. فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم ليواسيها، وقال لها: يا أمة الله، اتق الله واصبري. يذكرها بتقوى الله عز وجل والخوف منه وأن تصبر وتحتسب. فقالت له: إليك عني، إنك لا تبالي بمصيبتي. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنها وذهب إلى داره صلوات ربي وسلامه عليه. فقيل لها: إن ذلك الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها مثل الموت وأصابها الخوف، وذهبت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم لتعتذر له. وأتت إلى بيته فلم تجد بوابين على الباب، فدخلت. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، والله إني لم أعرفك، لم أعرف أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما رددت عليك بهذا الرد، لأنها تعلم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ينبغي أن يكون الأدب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يخفض له الصوت وأن يوطأ له الكنف وأن يخفض له الجناح صلوات الله وسلامه عليه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يخبرها صلى الله عليه وسلم أن حقيقة الصبر الذي يكون عند الصدمة الأولى، ويوصيها بالصبر مرة ثانية: اتق الله واصبري. والآن يقول لها: الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر حبس النفس عند المصيبة، الرضا بقضاء الله وقدره، التسليم لأمر الله عز وجل. مصيبة الموت مصيبة عظيمة، والله عز وجل سماها مصيبة الموت في القرآن الكريم. وعندما يفقد الإنسان خلا من خلانه فإنه يصيبه من الهم والحزن الشيء الكثير، وكأنما روحه تنسل من بدنه ومن قلبه. ولذا الله عز وجل في الحديث إذا أمر الملائكة أن تقبض روح ابن عبد من عباده قال: اذهبوا فاقبضوا روح ابن عبد فلان، فيذهبون ويقبضون الروح. فيقول الله عز وجل: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله عز وجل: ماذا صنع؟ والله أعلم. قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابن له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. الصبر أمر عظيم، صعب على النفوس، لكن أجره عند الله عظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله عز وجل يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر له أجر عند الله كبير وعظيم. كان رجل من الصحابة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيجلس مجلسه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه صبي صغير ابن له، وكان شديد التعلق بهذا الابن. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أتحبه؟ يعني تحب ابنك هذا؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ثم ما لبث الرجل أن اختفى، يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجده. قالوا: يا رسول الله، مات ابنه، مات ابنه فهو في بيته يبكي على ذلك الابن. فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أيسرك أنه عندك، أو أنك ما أتيت بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك ليدخلك الجنة وليكون لك شفيع؟ فرضي الرجل وسري عنه. هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم سمع منها: إنك لا تبالي بمصيبتي، لا تشعر ما أنا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن المصيبة لها وقع في النفوس، لكن اتق الله، هذا حكم الله، هذا أمر الله، هذا قضاء الله وقدره. ولذلك أمرنا أن نتق الله، فنحذر أن نصيب بالتسخط ونمتثل أمره بالصبر، وسنجد المثوبة عند الله عز وجل. وتأمل يا أيتها الأخت أيضا في هذا الموقف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
هل عاتبها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ردت عليه في المرة الأولى، أم أنه راعى مشاعرها والحالة النفسية التي هي فيها؟ بعض الناس ربما لا يلتمس المبرر والعذر لأخيه عندما يرد عليه بكلمة، وربما أخوه في كلمة في حالة نفسية لا يستطيع فيها أن يرد إلا بهذا الكلام أو يختصر بالعبارة أو ربما يرتفع صوته. النبي صلى الله عليه وسلم تركها وجاءت إليه فرأته في قمة التواضع، لم تجد على بابه بوابين. سبحان الله، هذا الذي قبل لحظات أخذها مثل الموت لما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن تراه بهذا التواضع وهذه البساطة، كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه رجل فارتاع لما علم أنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن أخي، يا ابن أخي هون عليك، إنما أنا ابن امرأة، ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، اللحم الذي يجفف وينشر أمي كانت تأكله. من تواضعه صلى الله عليه وسلم تواضع وحسن جواب، وأخبرها أن الصبر عند الصدمة الأولى نتسخط ونصيح ونبكي، ثم بعد ذلك نصبر، إنما المصيبة هي اللحظات الأولى في المصيبة، أصعب ما في المصيبة اللحظات الأولى. ولذلك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يجيرنا ويجير المسلمين في مصائبهم، ومصائب الدنيا لا تنقضي. اللهم ثبت أفئدتنا وقلوبنا واهدنا إلى صراطك المستقيم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكرر السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ وأظن كل واحد ممن سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال كان يتمنى في نفسه أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هو أنت، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الحقائق وبصدق. لا شك بأنه يحب أصحابه ويحب آل بيته المؤمنين ويحب زوجاته عليه الصلاة والسلام ويحب أبنائه وأحفاده وأسباطه، ولكن هناك في شيء خاص جدا ومنزلة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي التي كان يسأل عنها عليه الصلاة والسلام، ولا ما يشك أحد من الصحابة بأن هو ممن يحبه عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك يسأل هذا السؤال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فيقول عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يرسله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على جيش متوجها إلى ذات السلاسل، وذات السلاسل هذه ليست معركة ذات السلاسل التي وقعت في عام 12 للهجرة، والتي هي في منطقة كاظمة في حدود دولة الكويت، إنما ذات السلاسل لسلسلة الرمال التي كانت في تلك المنطقة التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص مع من معه من الصحابة في ذلك الجيش. وقبل أن يذهب جاء عمرو بن العاص ليودع النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهر عمرو بن العاص هذا السؤال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. الآن علم عمرو بن العاص أن من جنس النساء كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عمرو بن العاص صاحب الشخصية الكبيرة المتميزة، صاحب التاريخ الكبير، رجل صاحب المهمات الصعبة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية نفس السؤال، قال: ومن الرجال؟ يعني من تحب من الرجال يا رسول الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أجاب أنس بن مالك، فقال: أبو بكر. قال: ثم من؟ الشخصية الثانية، قال: عمر بن الخطاب. قال: ثم من؟ قال: فسمى رجالا وعد رجالا صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص إلى الآن ما سمع اسمه من ضمن هذه القائمة، فعلم بأن هؤلاء قد تقدموا في الرتبة عليه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين لنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة حبا كبيرا، وكان يعني يحب يعني أبو بكر الصديق حبا كبيرا، كان يحب عمر بن الخطاب حبا كبيرا. وسبحان الله، أما أبو بكر وعمر بن الخطاب فقد جاوروا النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة وبعد الممات، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوج بابنة أبي بكر عائشة، وتزوج من عمر بابنته حفصة، وبعد الممات دفن عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في دار عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فما فارق النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد مماته. فإذا أردت أن تذكر الحب الحقيقي فاذكر حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وإذا أردت أن تذكر الحب تذكر حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، فهذه مروية من مرويات الحب. فلا نقول إلا رضي الله عنهم أجمعين، ونتقرب إليك يا ربي بحب من أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان، من المهاجرين والأنصار، ومن آله ومن أهل بيته ومن زوجاته ومن ذريته. ونحب عائشة رضي الله عنها وأبو بكر وعمر، لم نعمل بأعمالهم، ونرجو أن نحشر معهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة رد فعل للنبي عليه الصلاة والسلام مع خطأ معين عمله بعض الصحابة. سيدنا أنس بيقول كان بعض الصحابة موجودين مع بعض في سفر وكان لهم خادم، فاستيقظ يبحث عن الطعام فوجدوه نائما، فقالوا إن هذا لنؤوم بينكم، ده بينام كتير كده ليه؟ ثم أيقظاه فقالوا له اذهب إلى رسول الله فاطلب منه الطعام. فذهب الخادم دل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له إن فلان وفلان يطلبان منك الطعام، فقال عليه الصلاة والسلام لقد أكلا. فرجع الخادم قال لهم أنتوا كلتم، سيدنا محمد بيقول كده. قال ففزع، النبي بيقول إحنا كلنا بس إحنا ما كلناش. فقلنا يا رسول الله بعثنا لك الخادم نطلب منك الطعام فقلت أننا قد أكلنا. قال نعم، إنكم أكلتما لحم أخيكما، إني لأرى لحمه بين أنيابكم. فقلنا يا رسول الله استغفر لنا، صلى الله عليه وسلم. خلصت القصة. القصة إن الخادم كان نايم وهم عايزين يأكلوا، فشايفينه نايم أمو قايلين هو بينام كتير كده ليه، اغتابوه، ممكن يكونوا ساخروا منه، ممكن يكونوا قالوا كلام لو هو سمعه يتضايق. فطلبوا من سيدنا محمد الأكل، فإذا به النبي عليه الصلاة والسلام يبعث رسالة ليهم، أنتم كلتم وأنا شايف لحم أخيكم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الخلاصة سيدنا محمد بيعلمهم لا تغتابوا أحدا. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره صادقا، يعني أنك تتكلم على حد في صفة في حقيقية أنت صادق، لكنه لو سمع الكلام ده يتضايق. كأن سيدنا محمد بيعلمنا النهاردة كنز، اوعى تغتاب، وأن ما فيش حد كبير على المعصية. دول صحابة لكنهم غلطوا لأنهم مش معصومين. فسيدنا محمد بيعلم ويربي، سيدنا محمد بيربيهم. خدوا بالكم، ركزوا قبل ما تتكلموا، لو في كلام في انتقاص أو إساءة أو سخرية ركزهم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة من الكبائر، وكثرة المجالس اللي احنا بنقعدها بينا وبين بعض لما ينتهي الكلام الكويس والكلام المحترم والكلام البناء ولسه قاعدين مع بعض، بيجي الشيطان عشان يعلمنا ازاي نتكلم على بعض، وعشان يوزنا اي حد يطلع بخبر جديد او بسر جديد او تريقة على لبس او تريقة على فكرة او تريقة على رأي سياسي لحد من اصدقائنا، ونبدأ ننهش في لحم بعض. انت كده يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم عن الناس اللي بتغتاب، فإذا اغتاب أحدهم أخاه قرب إليه لحمه يوم القيامة. يتقرب إليك لحم هذا الإنسان وتؤمر بأكله بين يدي الله، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كنز النهاردة، فكر كويس قوي لو ناوي تتكلم على حد، اعرض هذا الكلام كأن الإنسان ده واقف قدامك. لو حسيت أنه هيتضايق يبقى أنت بتنهش في لحمه، وسيدنا محمد شايف لحمه بين أنيابك وأسنانك. ولو لقيت أنه هو ده كلام هينبسط منه أو مش هيأذيه فاتكلم. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كنز النهاردة، لا تأكل لحم أخيك لأن الغيبة من الكبائر. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

عن أمر علينا أن نتذاكر به دائما، وهو أن العبرة بالخواتيم. لا نحكم على شخص لمجرد مشهد آني رأيناه به، لأننا لا ندري على ما يختم له ولا على ما يختم لنا. كلنا يعلم قصة إسلام سيدنا عمر، وأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في يوم من الأيام من أشد الناس عداء للإسلام، وكان المسلمون يخافونه خوفا شديدا، من جملة من كان يخافه أخته وصهره زوج أخته. فلما وصله شيء من الأخبار أن أخته لعلها أسلمت، جاء إلى بيت أخته ودخل بعنف وضرب صهره زوج أخته وألقاه أرضا. فلما جاءت أخته لتدافع عن زوجها أيضا لطمها فأدمى وجهها، ثم بعد ذلك قال أعطوني الكتاب الذي كنتم تقرؤون به. ومعلوفة القصة، أخته قالت له إنك نجس وإن القرآن الكريم طاهر لا يمسه إلا المطهرون، فقم وتوضأ. فقام وتوضأ وأعطته الصحيفة فقرأ فيها: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا، يعني هذا الكلام تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فلما قرأ هذه الآيات سبحان الله، شاء الله عز وجل له الهداية، فبدأت نفسه تتغير، وبدأت تلك الرعونة التي كانت فيه تذهب عنه، وقال دلوني على محمد. كان يريد أن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وغيره، ثم هو الآن بعد أن قرأ تلك الآيات يقول دلوني على محمد، وذهب إلى البيت الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. فلو أن ناظرا نظر إلى سيدنا عمر في حاله الأول وسأل ما رأيكم بهذا الشخص، لعل قائلا يقول هذا الرجل إلى جهنم وبئس المصير، ولكنه عند الله عز وجل مكتوب أنه سيكون من أكبر أنصار الإسلام، بل سيكون الرجل الثاني في الإسلام بعد سيدنا أبي بكر الصديق من حيث التأثير في المجتمع الإسلامي ومن حيث القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. لا نتعجل، لا نحكم على الناس لمجرد الظواهر، لمجرد مشهد وقتي آني، فلا ندري بما يختم لهم، لعله عند الله من السعداء. وبالمقابل فلان الصالح، فلان العالم، لا ندري بما يختم له. لذلك في القرآن الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله في القرآن العظيم على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. انظروا إلى هذه الآية، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يحسن ختامنا، وأن يتوفانا على الإيمان الكامل، إنه تعالى سميع قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، لا يمكن أن نشتاق إلى ربنا سبحانه وتعالى إلا أن نحبه، ولا يمكن أن نحبه إلا أن نتعرف على أسمائه وصفاته وعظيم نعمه. بائع يدعو ربه. كنت في أحد الأسواق في البلاد العربية وإذا بي أسمع بائعا يكرر وهو يبيع متاعا له ويقول: يا جبار ارزقني، يا جبار ارزقني. فقلت في نفسي: لو قال يا رزاق ارزقني، يا كريم ارزقني، لعله أولى وأفضل وأصح وأسد. لأن الجبار في خاطري أنه ما يدعى به إلا على الطغاة والظلمة: يا جبار اقسم ظهورهم، يا جبار اقتل الطغاة، يا جبار أهلك هؤلاء الظلمة. فلما عدت إلى معاني اسم ربنا سبحانه وتعالى الجبار، وإذا فيه من المعاني ما لا يخطر لنا على بال. نعم، اسم الله عز وجل الجبار الذي ورد في نهاية سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله سبحانه وتعالى هو الجبار، ومن معاني الجبار هو العظيم. يقولون نخلة جبار، يعني نخلة عظيمة. من معاني اسم الله عز وجل الجبار العالي، فالله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم، وهو في عليائه مستو على عرشه. ومن معاني اسم الله الجبار اللطف والرحمة والرفق والعطاء لعبده، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجبر كسر قلوبنا، هو الذي يجبر ضعفنا بشيء من القوة، يجبر فقرنا بشيء من الغنى، يجبر مرضنا بشيء من الصحة، يجبر بلاءنا بشيء من العافية. من هو الذي يجبر كسر الإنسان، سواء كان هذا الكسر حقيقيا ماديا أو معنويا؟ هو الله سبحانه وتعالى الجبار. فلا مانع أن تقول: يا جبار أجبر كسر قلبي بما حصل لي من فقد حبيبي، يا جبار أجبر كسر ضعفي. فالله سبحانه وتعالى هو الجبار، هو الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث الصحيح في ركوعه وفي سجوده بعدما ينتهي من: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الذي، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وكان يقول ذلك في سجوده بعد سبحان ربي الأعلى: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فالله سبحانه وتعالى هو الجبار العظيم، والله سبحانه وتعالى هو الجبار الرحيم. وكذلك أمام هذا الاسم العظيم ينبغي للإنسان أن يتواضع. ما الذي تملكه يا أيها الإنسان؟ كم طولك؟ كم عرضك؟ ما عندك من الإمكانيات والقدرات أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، أمام علم الله، أمام رحمة الله؟ كم تحمل من الأثقال ستتوقف؟ كم ترى في بصرك ستتوقف؟ كم تسمع من الأصوات ستتوقف عند حد قريب؟ لأنك ضعيف، فإياك أن تتلبس بلباس الكبرياء وهو ليس لك ولا يناسبك. إذن ما الذي يناسبني كعبد ضعيف مسكين؟ يناسبك التواضع، يناسبك الذلة لربك سبحانه وتعالى حتى يرزقك العزة أمام خلقه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يناسبك أن تدعو هذا الجبار، أن تلجأ إليه، أن تركن إليه، فقد ركنت إلى قوي عزيز سبحانه وتعالى. إذن تواضع لربك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض ولا يفخر بعضكم على بعض. تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعذت بالله سبحانه وتعالى من الفقر ولا ما استعذتش؟ ومن الذلة ولا ما استعذتش؟ ومن القلة ولا ما استعذتش؟ تقول ايه الكلمات العجيبة دي؟ فقر معروف. أسوأ حاجة من في الفقر أنها تذل الإنسان وتحوجه.

0: من الرحمة.
1: إنما الذل لغير الله أو الذل لغير الدين أو الذل لغير المحمود
0: هو أن يذل الإنسان بسبب معصية
1: أو جريمة يرتكبها أو احتياجه لواحد من الناس. وشوف بقى لما الناس تتمكن من رئاب الناس، والله ما حينجينا ساعتها إلا رب الناس. تعالوا ندعي
0: إن ربنا نجينا من الفقر
1: والذلة
0: والقلة،
1: قلة العمل، ونسأله سبحانه أن يجيب هذا الدعاء برحمته، ثم نكمل بعد تأميننا عليه. اللهم أمين، اللهم أمين.

0: اللهم أمين يا رب العالمين. فعلا ثلاث كلمات يعني كل واحدة منهم يعني تخوف أكتر من التانية، فقر، قلة، ذلة. يعني الإنسان عندما يكون يعني في حالة من هذه الحالات الثلاث كان الله في عونه. فعشان كده لازم نستعيذ. أنت ما انتش خايف إنك تقر أو تذل أو عملك يقل، أدي معنى الفقر. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة
1: والذلة.
0: ومش كده وبس،
1: أنا أنت تاخد بالك
0: القلة هنا معناها قلة الخيرات، لكن بعدين يروح لك في دعاء إيه؟ اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم.
1: أنا لا عاوز أتظلم ولا عاوز أظلم. علشان كده شوف
0: حتى في الحديث النبوي الشريف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ لا ضرر ولا ضرار. إيه حكاية الضرر والضرار بقى؟ الفرق بينهم؟ الضرر إنك تضر نفسك، والضرار إنك تضر غيرك. فأنا لا عاوزك تظلم ولا عاوزك تتظلم. كان زمان بيقولون حاجات عجيبة قوي زي الفوازير والغاز يمتحنونا فيها وننمي قدراتنا الذهنية واحنا بنعلم. يقولك ايه الحاجة اللي ربنا حرمها على عباده واستحلها لنفسه، وايه الحاجة اللي ربنا حرمها على نفسه واحلها لعباده، وايه الحاجة اللي ربنا حرمها على نفسه وحرمها على عباده. ونقعد نفكر، فيجي شيخنا ويقول لنا الحاجة اللي ربنا حرمها على عباده واستحلها لنفسه الربا. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى أحلها لعباده وحرمها على نفسه الزوجة. قال تعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. طب يا ترى بقى ايه الحاجة اللي ربنا حرمها على عباده وحرمها على نفسه؟ هي حاجة واحدة، الظلم. قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم. علشان كده سيدنا الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه يقول إيه؟ اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمل الحديث أو كمل الدعاء،

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا لطيف يا لطيف، اسمع وتعلم أدب الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. عارف زوال النعمة ده أصعب من عدم وجود النعمة أصلا. بمعنى إن واحد يولد فقير وعاش فقير ومات فقير ما حسش بالغنى، ما عندوش مشكلة. إنما المشكلة بتكون للي اتولد غني وعاش في رغد العيش ورغد الحياة وبحبوحة الحياة، وبعد كده افتقر وتحوج وتزل. عشان كده كان دعاء الصالحين: اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء، ومن العجز بعد القدرة، ومن الفقر بعد الغنى، ومن الاحتياج بعد الغنى وبعد العز، ومن المعصية بعد الطاعة، ومن النار بعد الجنة، ومن المعصية بعد الطاعة. الحقيقة تحول الأمر إلى الأسوأ هو دوت. الحقيقة بيحتاج إلى نوع من أنواع الصبر والجلد مش عند أي حد تاني. شوف بقية الدعاء: وتحول عافيتك. يعني ربنا رزقنا بشوية قوة وصحة. تصور لما الإنسان يبقى بعد ما كان ماشي على رجليه وبيعتمد على نفسه بعد الله عز وجل، يحتاج لواحد يسنده، واحد ينيمه، واحد يأكله، واحد يقعده. البني آدم تقيل، يعني البني آدم عزيز النفس، وبتصعب على الإنسان هذه الأمور. لذلك أجمل شيء إن ربنا ينعم علينا إن إحنا نموت بعافيتنا ونموت بصحتنا، لا مرض ولا بهدلة ولا إيه. اعتقد ان كلكم بتقولوا اللهم امين ان احنا ما نتحوكش لحد حتى لو كانوا اقرب المقربين الينا، لان الانسان عزيز النفس. وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اخطر حاجة ان الانسان يفاجأ بالنقمة، يعني العذاب الغضب، مرة واحدة ينزل على ناس. ياما ناس كانوا في امن وامان وراحة واطمئنان، فجأة الدنيا انقلبت حول منهم، فقدوا أعوانهم، فك سلطانهم، انحدرت قدراتهم، ووجدوا أنفسهم في ذل بعد عز، وفي فقر بعد غنى، وفي معاقبة بعد تمكن وتمكين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وجميع سخطك، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الأعور الكذاب. صحيح يا أخي، المسيح الدجال لأنه عينه عوراء يقال الأعور الكذاب. وشوف لما قال كلمة الكذاب تفهم إنه هذه إشارة لخطر سيظهر عند علامات الساعة. لكن أنت بتلاحظ إن كلها أدعية في أمور غيبية: القبر، الآخرة، المسيح. هذا دليل على أنه المرء لا يأمن شيء، إنما يجب أن يتحصن المرء بالدعاء. الدعاء هو العبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عارفين اللي تعلمناه من هذا الدعاء إيه؟ إنك مش لازم تدعي ربنا من الحاجات اللي أنت عارفها بس، ادعي ربنا من الحاجات اللي أنت تجهلها. الذي يؤمن هو الله، الذي يحفظ هو الله. افتكروا كويس قوي وانتوا بتقولوا هذا الدعاء، افتكروا قول الله تبارك وتعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا يحفظنا ويحفظكم بصدق التوجه، ونحن نؤمن على هذا الدعاء. اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الربا والصرف. أنواع الربا: ربا النسيئة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. أخرجه البخاري ومسلم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. ربا الفضل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. أخرجه البخاري. عن نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا. أخرجه البخاري ومسلم. عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. أخرجه مسلم. بيع ثمار بأخرى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا. مشروعية الصرف. عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما سئل عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. أخرجه البخاري ومسلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق، والصرف هاء وهاء. أخرجه أبو داود. السلم. مشروعية السلم. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. أخرجه البخاري. بيع السنين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب. أخرجه مسلم. شروط السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما وسئل عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. أخرجه البخاري. الرهن في السلم. عن عائشة رضي الله عنها اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعة. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

سبحانك سبحانك.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. البناء الحضاري في الإسلام هو بناء روحي أخلاقي في المقام الأول، وإن مقياس التقدم هو الفقير والضعيف والمسكين. لا تحدثني عن حملة شهادة الدكتوراه في البلد، ولكن حدثني عن أعداد الأميين. لا تحدثني عن أعداد الذين يملكون المليارات، ولكن حدثني عن أعداد الذين هم تحت خط الفقر. لا تحدثني عن عدد الأبراج في المدينة، ولكن حدثني عن عدد الأكواخ في المدينة. العتبة وليس السقف هي مقياس التقدم ومقياس التحضر. كلما قل عدد الفقراء وعدد الأميين وعدد الضعفاء وعدد الباطلين عن العمل وعدد الذين يعيشون في بيوت الصفيح، فهذا يعني أننا تقدمنا أكثر وتفوقنا أكثر. الضعيف أمير الركب، هذا هو عنوان حضارتنا، وهذا هو الذي يجب أن نستهدفه من خلال الأعمال الحكومية ومن خلال الأعمال التطوعية والإغاثية، بل من خلال أعمالنا الشخصية. فنحن لا نريد مصنعا يشتغل مؤتمت يشتغل فيه 5 عمال، نريد مصنعا يشتغل فيه 20 عاملة، لأن الهدف الأساسي ليس تكديس المزيد من الأرباح، ولكن تشغيل الناس وستر الأسر التي لا تجد دخلا يعفها عن الحاجة إلى الناس. الضعيف أمير الركب، هذه سمة من سمات حضارتنا الإسلامية، على حين أن الرأسمالية المتوحشة لا تنظر إلى الإنسان، وإنما تنظر إلى صاحب رأس المال، كم تزيد أرباحه في السنة وفي الشهر وفي اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري ومسلم.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، أيضا في هذا اللقاء أذكر لكم قصة تتعلق بحسن الختام. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا أجمعين. والعبرة بالخواتيم. كان في مدينة حمص طالب علم اسمه سليم خلف. هذا الكلام منذ أكثر من 100 عام، يعني أنا بالنسبة لي ما أدركت الشيخ سليم ولا الجيل الذي بعده، أدركنا الجيل الذي بعده، يعني أدركنا جيل أحفاده للشيخ سليم خلف رحمه الله. لما كان الشيخ سليم خلف منذ أكثر من 100 عام طالبا للعلم في سن 15 و16 في حلقات العلم، كان له زميل أيضا اسمه سليم على اسمه، كانا طالبي علم في حلقة واحدة، يجلسان في نفس حلقة العلم. سليم الآخر شاءت الأقدار أن يبتعد عن المسجد وعن دروس العلم شيئا فشيئا، فبدأ يرافق أصدقاء السوء الذين علموه شيئا فشيئا على شرب الخمر، نسأل الله العافية. فابتعد عن المسجد وترك الصلاة وعلق بالخمر علوقا شديدا حتى صار مدمنا لها والعياذ بالله، واستمر به الحال هذا سنين طوال. أما سليم خلف الطالب الآخر فاستمر في طلب العلم وتعمق فيه وفي ترويض نفسه وفي تأديبها بآداب الشرع الإسلامي حتى صار إماما وعالما يقتدى ويحتذى به، وصار له من الطلاب، وصار له من الذين يأخذون عنه الآداب والعلم والأحاديث والأحكام الشرعية. وفي يوم من الأيام كان الشيخ سليم خلف خارجا من أحد المساجد وحوله عدد من طلابه، وهو يسير في الطريق وإذا بشخص آت من أحد الأزقة في مدينة حمص وهو في حالة سكر والعياذ بالله، يترنح لأن السكران نسأل الله العافية لنا ولكم لا يتمالك مشيته وليس عنده اتزان كامل، فيتمايل ذات اليمين وذات الشمال. فلما رأى ذلك السكران الشيخ سليم خلف نظر إليه فعرفه، السكران عرف الشيخ سليم، وهذا السكران كان هو الطالب القديم الذي اسمه أيضا سليم على اسم الشيخ سليم خلف. فلما رأى الشيخ سليم خلف عرفه، لكن الشيخ سليم خلف لم يعرفه لأنه قد مرت سنون عديدة وتغير شكله وحاله ورث. وإذا بذلك السكران يصرخ بأعلى صوته يقول للشيخ سليم خلف: يا سليم. فلما قال له يا سليم التفت الشيخ سليم خلف ودقق النظر في هذا السكران، فلما دقق النظر فيه عرفه. فقال السكران للشيخ سليم خلف، قال له بالعامية: أنت سليم وأنا سليم، لكن ما بتعرف عند الله مين هو السليم. أنت سليم وأنا سليم، يعني أنت اسمك سليم وأنا اسمي سليم، لكن ما بتعرف عند الله من هو السليم. معنى الكلام لا يغرنك حالك وأنك صرت شيخا كبيرا وحولك الطلاب. أنا في يوم من الأيام كنت أنا وأنت في حلقة علم واحدة، انظر حالي وانظر حالك. فلما سمع الشيخ سليم خلف ذلك دمعت عيناه وهز رأسه بالموافقة واستغفر الله وسأل الله عز وجل له الهداية. إذن أيها الإخوة، لا نحكم على المظاهر ولا نحكم على مشهد وقتي، العبرة بالخواتيم. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إحنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هي الرحمة المتفجرة من قلب النبي عليه الصلاة والسلام تجاه كل المخلوقات. الحديث بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع بعض الصحابة فانطلق لحاجته، ثم رآنا وقد أخذنا فرخا من أمها، فجاءت أمه تحوم حولنا، فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. ورأى قرية من النمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. ورأى رجلا واضعا رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته وهي تنظر إليها، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تميتها موتتان؟ ده الحديث. الحديث بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شاف مجموعة من الصحابة مسكين عصفورة صغيرة، وأم العصفورة دي عمالة تحوم حوالين معسكر الصحابة، فقال: مين اللي مزعل العصفورة دي؟ من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. هم الصحابة قدروا يمسكوا العصفورة الصغيرة والأم طارت، فسيدنا محمد صعب عليه الأم اللي فقدت بنتها العصفورة، فإذا بي بيقول: أنا مش قادر أشوف كائن حي قلبه مكسور على ابنه، اتفضلوا اطلقوا العصفورة الصغيرة دي. فإذا بالصحابة يسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة قبل ما ينزلوا في المكان ده شافوا جحر نمل كبير كده فحرقوه علشان يعرفوا يقعدوا من غير ما النمل يقرصهم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ودي كانت عادة العرب إحراق قرى النمل، قال لهم: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. وشاف إنسان جاي يذبح خروف عمال يسن السكينة وهو حاطط رجله على الخروف عشان الخروف ما يتحركش، والخروف عمال يبص لهذه السكين اللي بتتسن، فالنبي يقول له: انت عايز تموتها مرتين، مرة بالخوف ومرة الموتة الحقيقية بالذبح، أتريد أن تميتها موتتان؟ صلى الله عليه وآله وسلم بيعلمنا كنز النهاردة إن أكتر مظاهر القرب من ربنا، عايز تعرف انت قريب ولا لأ، تعرف قد إيه في قلبك رحمة. مش رحمة بس للخلق، رحمة تجاه كل المخلوقات اللي ربنا خلقها. أي إنسان بيحب ربنا بيحب كل شيء ربنا خلقه، وشايف ربنا في كل شيء ربنا خلقه، وبيحترم كل شيء ربنا خلقه، لأن أي حاجة في الدنيا لها صلة بالله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإحنا كمؤمنين بنحترم البشر ونحترم النبات ونحترم الحيوان ونحترم الجماد، لأنه من صنع الله سبحانه وتعالى. الإنسان المؤمن بيتعامل بتوقير ورحمة مع كل شيء في الدنيا، لأن سيدنا محمد سيدنا صاحب الكنز العظيم ربنا قال عليه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي رحمة لجميع العوالم، أي عالم، عالم الجماد والنبات والحيوان والإنسان، سيدنا محمد وكل مؤمن مليان بالرحمة تجاه هذه العوالم. اختراع جديد ما كانش العرب يعرفوه، إن الإنسان المؤمن يفكر في مشاعر الحيوان والطائر. ده اللي النبي عمله عليه الصلاة والسلام، قال لهم: لو سمحتم ردوا عليها بنتها العصفورة، عشان أنا مش قادر أشوف كائن حي خايف أو مرعوب أو قلقان. صلى الله عليه وسلم مليء بالرحمة، فما ظنكم برحمة البشر إذا كانت الست البغي دخلت الجنة عشان كلب سائته؟ فأنا متصور إن كل إنسان بيرحم إنسان أو بيرحم حيوان مثواه الجنة، لأن الجنة بيت الرحماء. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.

يحبها الله عز وجل. مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مرويات الحب. رواية اليوم ترويها عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنها وأرضاها. سمعت من أبيها سعد ابن أبي وقاص، سعد ابن أبي وقاص من الشباب الذين دخلوا في الإسلام، عمره 17 عام فأسلم. هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، حضر كثير من المشاهد. أول من رمى سهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، ممن عدهم صلى الله عليه وسلم من 10 المبشرين في الجنة. ذلك الرجل الذي مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض. تقول عائشة: قال سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان بين يديه طعام. النبي عليه الصلاة والسلام اجتماعي في طبعه، والمدنية التي يتكلم عنها كثير من الناس ويضعون لها صفات ويضعون لها شكلا، كانت متمثلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه. ومن أراد أن يكون مدنيا وأن يكون صديقا وأن يكون أليفا وأن يكون محبوبا عند الناس، فعليه أن يتعلم كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مما يحبه عليه الصلاة والسلام هو أن يشاركه أصحابه وأحبابه في طعامه، في جلساته، في ذهابه، في سفره، وفي مجلسه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب أن يكون القائد، وأن يكون من يريد أن يكون موجها ناجحا وأبا ناجحا ومربيا ناجحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والطعام بين يديه، اللهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، اللهم يعني يا الله. اسق لهذا الطعام رجل تحبه، وفي رواية: اسق لهذا الطعام، أو اسق لهذا الطعام عبدا تحبه. فاستأذن فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه. هنيئا لك يا سعد، هنيئا لك هذه الشهادة، وهنيئا لك هذه المحبة. محبة من؟ محبة ربي سبحانه وتعالى الجليل العظيم الذي هو مستغن عن خلقه، العظيم الغني الكريم الذي يسعى العباد لمحبته وإلى تطبيق محابه، ومع ذلك يظهر ربي عز وجل حبه لأوليائه ولمن وحده ولمن عبده وأحسن في عبادته. ومن هؤلاء سعد بن أبي وقاص الذي فاز بهذه المحبة، وأخبره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سق لهذا الطعام عبدا تحبه. وكان من نصيب سعد بن أبي وقاص. إذا كان هذا سعد بن أبي وقاص ذلك العبد الذي أحبه الله واستجاب الله عز وجل وأظهر الله عز وجل ما دعا به محمد صلى الله عليه وسلم أمامه، أليس بواجب علي وعليك وعلينا جميعا معاشر المسلمين أن نتعلم من هو سعد بن أبي وقاص، ما هي سيرته، ما هي أعماله، ما هو الشيء الذي من أجله استجاب الله عز وجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأظهر بأنه يحب ذلك الرجل؟ هو سعد بن أبي وقاص، ذلك الرجل العظيم في أمة الإسلام. وهنيئا لهذه الأمة بسعد، وهنيئا لسعد بحب الله عز وجل له وبحب رسول الله عز وجل له. هذه مروية الحب، ونسأل الله سبحانه وتعالى ونتقرب إليه أن يقبل منا محبتنا له ومحبتنا لرسوله ومحبتنا لسعد بن أبي وقاص ومحبتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته
الكرام وأزواجه الأطهار، والحمد لله.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: أحبك ربي.

فلا عيش إلا عيش من أحب الله وسكنت نفسه إليه واطمأن قلبه به واستأنس بقربه وتنعم بحبه، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونهيه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبداً.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. خليني أحكي عن إشي بنسميه التقات الثلاث، بالذات في الحياة الزوجية وفي الحياة الاجتماعية بشكل عام. هو من أهم الموضوعات اللي لازم طفلي أو يتربى عليها ويشوفها في بيئته في محيطه، سواء في البيت أو في المدرسة، لكن في البيت كثير مهمة عشان يكون جيل جديد سوي سليم منتج متعايش سعيد يعتز بكل شيء. التقات الثلاث اللي نحكي عنها، وأرجوكم الأزواج والزوجات، الآباء، الأمهات، الشباب والصبايا، المعلمين، المعلمات، كل أفراد المجتمع، عالم الكبار يهتم فيه. تقات ثلاث: تعاون، تفهم، وتحاور فيما بيننا. هدول التقات الثلاث هي القواعد الأساسية في أي منظومة بشرية آمنة سليمة. تخيلوا معي، ندخل على البيت عشان نشوف المشهد التالي: طفل صغير عم بيشوف والده والدته، بينهم تعاون، يا حبيبي الله يرضى عليك، ساعدني، مشغولة، لو تعمل لي كذا، حبيبتي، ولا يهمك. طبعا في تعاون ما بين الزوجين. لما الطفل الصغير أو الشاب أو الصبية يعيشوا بهذه الأجواء، في أجواء من التعاون بين الزوجين، أعتقد بأنه لن تفارق ابتسامة محياه. بالعكس، شوف المشهد المزعج: بتقدر بس تساعدني، انا بدي ادرس الاولاد، بتقدر بس تشوف لي، والله شوفي الغاز، مثلا كمثال. شو انا مالي دخل، هذا شغلك، انا شغلي برا البيت، شغلك انت جوا البيت. هذا المشهد من اللا تعاون اللي بيولد التوتر، يولد الفرقه، يولد الضغينه، وقد يولد الكره بين الزوجين، امام الاطفال خطير. حتى انا كزوج او زوجه لا اشعر بالسعاده ببيت مفقود فيه مبدا التعاون. كثير عم بسألوا شو دور الزوج ودور الزوجة، نقدر نفصل بين أدوار الزوجات وأدوار الذكور والإناث كأزواج؟ الجواب لا، لأنه التربية والتنشئة البيتية في البيت 100% على الزوجة و100% على الزوج. يعني حتى أنا لا أؤمن بأن دورك 1-2-3-5-10%، ودوري أنا 1-2-3-5-10%، دوري أشتغل أجيب فلوس، دورك الدرسي وتطبخي وإلى آخره. هذا تعاون، تعاون بالكامل، زي ما كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويغسل طبقه، تعاون بالكامل. التاء الأولى تعاون، التاء الثانية تفهم. إحنا بشر، ترى زوجتك بشر، زوجك برضو من البشر، والبشر إحنا بتمر علينا حالات من التعب الجسدي أو التعب النفسي أو المرض أو الحالات الخاصة عند المرأة أو عند الرجل، تعرفوا شو قصدي؟ فيجب أن أكون متفهم لحالة اللي أمامي، زوجتي وزوجي بالذات. بعرف مثلا زوجي من النوع اللي شوية بنزعج من بعض المواقف المتعلقة ببعض الأصدقاء مثلا، فما في داعي لما هو يكون منزعج أنا أنزعج، لا أنا بدي أكون متفهمة للموقف اللي فيه زوجي. طبعا بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يوم بحاوره إلى آخره. نفس الشيء مع الزوج، أنا بدي أتفهم زوجتي، بدي أتفهم إنها مضغوطة بالعمل، مضغوطة بعمل البيت، ربما تكون زوجتي عاملة وبترجع للبيت مع الأبناء بتساعدهم وساعدهم، فبدي أتفهم الحال اللي فيها زوجي وزوجتي، ويعيش الأبناء هذا الحال من التفهم. بدي يعيش الأبناء إنه أنا بابا حكي مع ماما شوية كانت منزعجة، فبابا أخذني هيك على جنب وقال لي ماما بهمش، إحنا متفهمين، إنه الله يعطيها العافية مريضة شوية وماما منحبها. فهذا الجو لازم يعيشه طفلي. والموضوع الثالث التحاور. التحاور أساس لبناء جيل سليم. إحنا عم نحاور بعض، إحنا عم نناقش بعض، حوار ذكي، مش حوار الطرشان، حوار يتقبل فيه الإنسان الاختلاف ويحترمه، عشان يطلع عنا جيل جديد قادر إنه يصنع السعادة لنفسه ولأمته وللبشر أجمعين.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى بيته، فيدخل على زوجته صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين. صفية رضي الله عنها وأرضاها هي بنت حيي بن أخطب، رأس من رؤوس الكفر، ويهودي أعلن العداوة على دين الإسلام وآذى الله ورسوله. أسلمت رضي الله عنها وأرضاها وحسن إسلامها، وأصبحت أما للمؤمنين وزوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فإذا بها تبكي والعبرة تجري على خديها والحزن يسيطر عليها، فقال لها: ما لك يا صفية؟ قالت: يا رسول الله، حفصة، حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قالت: حفصة، بلغني أنها تقول بنت يهودي، يعني تعيرها بأن أباها يهودي. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وقال لها كلمات جميلة، قال: إنك لبنت نبي موسى عليه السلام، جدك وعمك نبي هارون، وإنك لتحت نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبما تفخر عليك حفصة؟ فسري عنها وطابت نفسها وكفت دمعتها وارتسمت ابتسامتها. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة وقال: يا حفصة، اتق الله عز وجل، اتق الله. وذكرها بالله عز وجل: لا ينبغي أن يسخر مؤمن من مؤمن، ولا أن نتلابس بالألقاب، ولا أن يرسل الإنسان كلمات تجرح مشاعر الآخرين. والدها يهودي، وربما هو على الكفر ومات على الكفر، لكنها أسلمت، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، منهم من كان أبوه كافر كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، حاول معه وبدل معه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي يا أبتي. ومع ذلك يقول: أهجرني مليا وانصرف عني، ويأبى الكفر ويموت على الشرك. لوط عليه السلام زوجته تموت على الكفر. نوح عليه السلام يعني ينادي ابنه وهو في لحظات الغرق والعذاب ينزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. وحال بينهما الموج. هي أسلمت وحسن إسلامها، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها منقبة. كل إنسان قد يكون لديه مناقب، لكن الإنسان لا يلتفت لمناقبه. هذه وإن كانت من بني إسرائيل ومن نسل اليهود، فإن في اليهود موسى عليه السلام نبيهم، الذي لو اتبعوا ملته لاهتدوا، وهارون أخوه. سري عليها ونصح النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، وأمرها بالمعروف ونهاها عن المنكر. وهكذا الإنسان في بيته، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ويصحح الأخطاء. ذكرها بالله عز وجل: اتق الله يا حفصة، اتق الله، اجعلي بينك وبين عذاب الله وقاية، من أجل لا تتكرر هذه الحركة وهذا الموقف وهذه الكلمات، ومن أجل أن تطيب النفوس. الذي حصل بين حفصة رضي الله عنها وصفية غيرة. الغيرة تحصل بين النساء، والنساء مفطورات على الغيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم كان في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأرسلت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت بطعام في صحفة أو في إناء، وكان النبي في يوم عائشة. فلما دخل الغلام أو المرسول بذلك الإناء، ضربته عائشة ضربة الإناء من الغيرة فكسر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غارت أمكم، غارت أمكم. وأمر بإناء من آنية عائشة فيذهب به إلى تلك التي كسر إناؤها. الغيرة موجودة، ولولا الغيرة هذه ما أحب النساء الرجال. لكن أن تتجاوز الغيرة الحد وتصل إلى أذية الغير أو معصية الله عز وجل، فهذا الذي يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا كيف احتوى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف في بيته، ولم يجعل هذا الموقف يتوسع ويتمدد ويكبر ويبلغ مداه، فتحصل الضغينة والبغضاء
بين نسائه صلى الله عليه وسلم، أعطى هذه إيجابياتها وأمر تلك بأن تكف وانتهت القضية، وأصبح بعد ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم تآلفت قلوبهن رضي الله عنهن وأرضهن. إذن هو صلى الله عليه وسلم مدرسة في كل شيء، مدرسة في التعامل مع المرأة يوم أن تكون زوجة، مدرسة في التعامل مع المرأة يوم أن تكون بنت، مدرسة في التعامل مع المرأة يوم أن تكون أم، يوم أن تكون قريبة، يوم أن تكون كبيرة، يوم أن تكون صغيرة. هذا موقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم مع بعض نسائه، وكل مواقفه حميدة له صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا أمعن الإنسان وتأمل في هذه القصة وفي غيرها يعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابيات كن بشرا، وإذا تعايشنا مع الناس أنهم بشر قد يصيبون وقد يخطئون وقد تحصل منهم الانفعالات، فإننا سنتعامل مع كل إنسان بطبيعته، ولن نغضب ونمتلئ غضبا من بعض الأخطاء من بعض الصالحين ومن بعض الفضلاء، لأن بعض الناس يرفع بعض الناس منزلة حتى يظنهم ملائكة، فإذا وقع منهم الخطأ استنكره يحصل الخطأ، لكن التعليم هو الأهم وتصحيح الخطأ هو الأهم. رضي الله عن أمهات المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا ومعلمنا وعلى آله وصحبه أجمعين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: إن ديننا بما له من أهداف عظيمة يحتاج إلى النفوس الكريمة التي يفيض خيرها على الأقربين. ومن الصفات المميزة لمن تأصلت فيهم خصلة الكرم أنه لا يريد أحدا يسأله، فالكرم من صفات الله سبحانه وتعالى، وأن الله جواد يحب الجود، وعباد الله الصالحون يسعون دوما لإرضاء الله سبحانه وتعالى، ويمنعهم حياؤهم وكرمهم من رد حاجة عبد من عباد الله. لقد ربى الإسلام أبناءه على الجود والكرم، فرأينا منهم عجبا. ومن أعجب قصص السخاء والكرم ما سنروي اليوم، وأبطالها ثلاثة من أكرم العباد المؤمنين الصالحين، جمعتهم حقبة زمنية واحدة، وكان الناس يضربون بهم المثل في السخاء والكرم، ولا يخلو حديث عن الكرم إلا وذكر فيه قيس بن سعد، أو عبد الله بن جعفر، أو غرابة الأوسي.

0: قصة الجواد السخي قيس بن سعد. فهل رأيتم أحدا يفوقه كرما وعطاء وسخاء؟
1: لا والله، ما سمعنا عن أحد بمثل سخائه وكرمه أبدا.
2: مهلا مهلا يا سادة، إذا تحدثتم عن الكرم والسخاء فعليكم بعبد الله بن جعفر ولا أحد غيره.
3: دعونا نتفق يا رجال على كرم وسخاء قيس بن سعد وعبد الله بن جعفر، ولكن أكثرهم كرما وسخاء على الإطلاق هو عرابة الأوسي،
2: بل هو عبد الله بن جعفر.
4: والله ما رأيت أسخى من قيس بن سعد،
3: بل هو عرابة الأوسي.
2: عبد الله بن جعفر،
4: قيس
2: ابن جعفر،
3: الأوسي ولا جدال.
5: لقد أكثرتم الجدال في ذلك، فما عليكم إلا أن يمضي كل واحد منكم إلى صاحبه يسأله حتى ننظر ما يعطيه ونحكم على العيان.
4: نعم الرأي،
2: سوف أثبت لكم أنه عبد الله بن جعفر.
3: سوف ترون أن عرابة الأوسي هو أكثرهم كرما وسخاء وجودا.
5: اذهبوا الآن واتركوا الحكم لنا، وليكن كل منكم أمينا فيما يروي ويقص علينا عن صاحبه.
2: السلام عليكم يا سيدي عبد الله بن جعفر.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا ابن عم رسول الله، إنني متلعثم ومتردد.
6: قل ما تشاء ولا تتعجل.
2: سيدي عبد الله، أنا عابر قطعت بي السبل وإني لا أملك ماء.
6: ضع قدمك واستوي على الراحلة وخذ ما في الحقيبة واحتفظ بالسيف، فإنه من سيوف علي بن أبي طالب.
7: فجاء بالناقة وأخذ الحقيبة فيها 4000 دينار، وأعظمهما وأجلهما السيف، ومضى صاحب قيس بن سعد حتى وقف ببابه.
8: حسنا حسنا، أنا قادمة.
9: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام، ماذا تريد؟
9: أريد مقابلة سيدي قيس بن سعد لأمر هام.
8: سيدي قيس نائم الآن، أخبرني ماذا تريد وما حاجتك.
9: عابر وانقطعت بي السبل.
8: إن حاجتك أهون بكثير من إيقاظ سيدي، انتظرني لحظات قليلة وسأعود على الفور. هذا كيس فيه 700 دينار، والله يعلم أن ما في دار قيس غيره. خذه وامضي إلى معاطن الإبل، فخذ راحلة من رواحله وما يصلحها، وعبدا، وامضي لشأنك، حفظك الله.
7: ومضى صاحب قيس في سعادة ومعه المال والراحلة والعبد، وهو فخور بكرم قيس بن سعد، وهو يثق تمام الثقة أنه أكرم وأسخى الثلاثة. أما صاحب عرابة الأوسي فألفاه قد خرج من منزله يريد الصلاة وهو يمشي على عبدين.

0: عابر انقطعت به السبل.
1: ما تركت الحقوق لعرابة مالا، ولكن خذهما.
0: لا يا عرابة، لن أخذهما، فما كنت لأقص جناحيك.
1: إن لم تأخذهما فهما حران، فإن شئت تأخذ وإن شئت تعتق.
2: وأقبل قيس يتلمس الحائط راجعا إلى منزله، وأخذ صاحبه العبدين ومضى إلى رفاقه والمجلس، فحكى كل منهم قصته وصاحبه، فاتفق الجميع على أن ثلاثتهم أجود من في هذا العصر، ولكن عرابة الأوسي هو أكثرهم جودا لأنه أعطى عن جهد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة النور أول ما بتسمعها بيتوارد لذهنك إيه؟ الهداية، الفضل، الكرم، العطاء، الوضوح، البينة. كل دي هي صفات الإسلام وهي صفات هذا القرآن. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى آخر الآية وحضراتكم عارفين. المهم إن كلمة النور زي ما ربنا قال كده في آخر الآية دي: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ولذلك النور عندنا في القرآن يرمز إلى طريق الهداية الذي يتضح للعبد. ربنا في سورة الملك لك إيه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. أكيد اللي ماشي سويا على صراط المستقيم هو الأهدى، الأكثر بينة، الأكثر وضوحا. يا ويله اللي اتحرم من النور، يا ويله اللي اتحرم من نعمة الله في النور. علشان كده ربنا بيقول في كتابه العزيز: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية دي محتاجة فهم، هنفهمها بس بعد ما نسمع الدعاء ده اللي بيركز على النور اللي كان بيدعو إليه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: النور المرسل من الله، النور المبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أيها الإخوة، أيها المؤمنون، أيها المسلمون، يا أهل النور، أمنوا على هذا الدعاء الذي جعله الله عز وجل نورا على نور. ثم نعود بمشيئة النور سبحانه وتعالى جل وعلا. فإلى الدعاء.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ

0: اللهم أمين يا رب العالمين. فاكرين الآية؟ فعلا شوف التطابق ما بين الدعاء والآية.
1: لما ربنا يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، الظلمات دي جمع
0: مفردها ظلمة، إلى النور، النور واحد، جمع أنوار. يعني معنى كده إن الضلال أبوابه كتيرة جدا،
1: أبوابه لا تنتهي، إنما النور هو طريق واحد بس. يعني تلقى الإنسان اللي على ضلال
0: بتتنازعه 40 جهة، 50 ملة، 14,000 مذهب وطريقة، إنما اللي يعرف طريق الله طريق واضح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حتى انت في سورة الفاتحة بتقول لربنا ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم،
1: يعني الطريق الواضح الذي لا عوجاج فيه،
0: الطريق الذي لا ينثني ولا ينحني ولا يضل به عن سواء الصراط. يعني يا جماعة الإنسان لازم يطلب النور. شوفوا انت بتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أولا بدأت الدعوة بتاعتك بالتوحيد المطلق لله، وبعد كده راح داخل في الدعاء،
1: اللهم اجعل في سمعي نورا
0: وفي بصري نورا وفي قلبي نورا واجعل لي نورا. ده كلام طيب. اللهم اشرح صدري ويسر لي أمري. بالله عليك هذا العبد ده الدعاء لوحده كده بيخليك تنور. يعني الدعاء لوحده بيخليك تشع ضياء وهداية لكل البشرية بالكامل. واحد طالب ان ربنا يجعل له في سمعي نورا، يعني في سمعك نورا، يعني يصرف سمعك عن الحرام، عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، عن العبث، عن المجون، عن الكلام الذي لا يليق، عن الكلام الذي لا يجوز ان يسمعه مسلم. اللهم اجعل لي في سمعي نورا وفي بصري نورا، يصرف بصرك الى طاعة الله، ليصرف بصرك عما حرم الله سبحانه وتعالى، يجعل بصرك تفكرا وصمتك تدبرا،
1: ويجعل عملك مخلصا لله تبارك وتعالى،
0: واجعل لي في قلبي نورا، يعني قلبك لم ينشغل بغير الله ذكرا وشكرا وتسبيحا وإيمانا وتسليما وتفويضا ويقينا لله رب العالمين، وعقلك يجعل الله فيه نورا. كيف يجعل الله نورا لك في عقلك؟ أن لا ينشغل عقلك بغير الله، وأن لا تقع في الشرك ولا الكفر ولا النفاق ولا الرياء ولا كل المنغصات التي تنغص على عقول البشر.
1: إن ربنا سبحانه وتعالى يلين قلبك لهداية الله،
0: إن قلبك يلين لسماع القرآن، يلين لسماع كلمة التوحيد، إنك تحب العلماء ومجالسة أهل الذكر والتردد على المساجد وحب الخير وتكره الشر، وإن قلبك لا يكون قاسيا ولا غليظا ولا فيه جفاء. إيه يا جماعة؟
1: ده في أطعم من كده ولا أحسن من كده
0: ولا أريح من كده. علشان كده إن الواحد لما بيدعو بانشراحة الصدر زي ما ربنا قال ألم نشرح لك صدرك، ده كان بيطلبها الأنبياء زي ما سيدنا موسى قال قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يا جماعة ده في ناس
1: لما بيسمعوا القرآن بيتشأموا، لما بيسمعوا الذكر بتجيلهم حالة نفسية،
0: ده في ناس لما بيسمعوا الأذان بيركبهم 100 عفريت. اوعى تفتكر ان الذكر لكل الناس مريح، لا، في ناس بيركبهم 100 شيطان لما بيسمع القرآن ولما بيسمع الذكر. والكلام ده انتوا بتشوفوه حوالي منكم. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش القرآن هداية ورحمة وبركة لأي حد، لا، للمؤمنين فقط. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. المسلم فقط، المؤمن فقط هو الذي ينتفع بالقرآن وببركة القرآن. شو بقى الدعاء به؟ اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدور وشتات الأمور وفتنة القبر وشر ما يلج في الليل، يعني يدخل في الليل، وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق الدهور. الله أكبر. عارف يعني إيه بوائق الدهور؟ يعني تقلبات الأيام. هي الدنيا بتدوم لحد؟ هو الدنيا بتدوم لإنسان؟ شوف انظر حولك زي ما بيقولوا كده، انظر حولك هتجد أناس
1: كانوا علاة خفضهم الله،
0: كانوا أغنياء أفقرهم الله، كانوا أصحاء أمرضهم الله. الدنيا لا تدوم على حال. في حديث عظيم جدا ياريت كل واحد منكم يفتكره، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل وقال لي يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فكما تدين تدان. عارفين معنى الحديث؟ والله معنى الحديث لو كل واحد فيكم عرف معناه ما حيحزن على شيء وما حيخاف على شيء. عش ما شئت فإنك ميت، كله ذاهب. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. لو كل واحد فينا عارف إنه حيفارق التاني هنخاف على إيه ونخصم بعض ليه ونتخانق مع بعض ليه؟ وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فكما تدين تدان. أنا عاوز أقول لكم إن الاستعاذة من وساوس الصدور وشتات الأمور ده أمر في منتهى الأهمية، لأن ياما الواحد بيكون على طاعة وبيجيله وسواس في الصدر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حدده بقوله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس فين؟ في صدور الناس. وهم نوعين من الجنة، نوع من الجن ونوع من الإنس.
1: من الجنة والناس
0: يا جماعة، وسوس الصدور وشتات الأمور تخليك تبص لناس كتيرة جدا في حال التشتت
1: وحال الضياع.
0: شوف وجوه الناس التي لا تعرف للطاعة طعما، شوف انظر إلى الوجوه التي لم تعفر في الأرض لله بسجدة، حتجد أن هؤلاء ناس شتت شملهم وشتتت قلوبهم لابتعادهم عن الله سبحانه وتعالى. عبدي أطعني يطعك كل شيء، عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل سلطت عليك الدنيا فأنت تركض فيها ركض الوحوش في البرية ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك. تعالوا أمنوا معي إخوة الإيمان والإسلام، عسى أن تكون ساعات إجابة. اللهم أمين، اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يا الله عدنا إليك، أثقلتنا الهموم وأغرقتنا الذنوب، كل الطرق سدت إلا إليك، عدنا إليك فكيف تخيبنا وأنت الكريم وأنت العظيم وأنت الرحيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك، هذا هو عنوان خواطرنا التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى، عن أعظم محبوب، عن أعظم متحدث عنه، وهو الله عز وجل. لا يمكن للإنسان أن يشتاق لربه إلا إذا أحبه، ولا يمكن أن يحبه إلا إذا تعلم معاني أسمائه وصفاته، وتذكر وتذاكر عظيم نعمائه عليه وعلى خلقه. بين سمعين، الله سبحانه وتعالى هو السميع وهو البصير، والله سبحانه وتعالى يسمي الإنسان سميعا وبصيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله سبحانه وتعالى هو السميع، والمخلوق الضعيف سميع، لكن والله العظيم فرق بين هذين السمعين، فرق بين هذين الاسمين. تعالوا أتأمل معكم ولو بصورة مختصرة عن مقدار سمع الإنسان. الإنسان سمعه محدود، هناك كما يقول أهل الاختصاص موجات فوق السمعية لا يدركها الإنسان، وموجات تحت السمعية لا يدركها الإنسان، فسمعه محدود. الإنسان أحيانا لا يسمع الصوت لأنه بعيد، لاحظوا لا يسمع الصوت، وأحيانا يسمعه لكنه لا يدرك كنها. ما هذا الصوت؟ أهو صوت إنسان أم حيوان؟ ربما حدد أنه إنسان لكنه لا يدرك ما الذي يقوله هذا الإنسان. نعم أنا أسمع صوتا من بعيد لكن ما أدري أهو يصوت لي أم لغيري، أهو يناديني، أهو يستغيث أو يسبح الله سبحانه وتعالى، أو ينشد أو يترنم أو يحدو، لا أحدد، لا أستطيع أن أحدد. وأحيانا أصل إلى مرحلة أسمع صوته وأدري أنه يناديني ويستغيث بي، لكن لا أستطيع أن أتجاوب مع هذا الصوت، لا أستطيع أن آتيه، لا أستطيع أن أساعده. نعم، لأنك ضعيف، لأنك مخلوق محدود القدرة. أما الله سبحانه وتعالى السميع فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لو مشت النملة على الصخرة السوداء في الليل الظلماء في الليل الأليل لسمع الله سبحانه وتعالى خطواتها. والله سبحانه وتعالى يدرك كل شيء ويحيط بكل شيء، وهو قادر على الاستجابة لكل أحد. ولذلك من معاني السامع بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى أنه يسمع كل الأصوات ويدركها ويحيط بها ويستجيب للدعاء والنداء فيها. ولذلك ما معنى قولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده؟ ليس المعنى هنا السماع، فالله يسمع من حمد ومن لم يحمد، إنما المقصود بالسمع هنا بالتحديد الإجابة، يعني يجيب الله من حمده، يستجيب الله لمن حمده وأثنى عليه. إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني فأطيعون، فاستجيبوا لدعوتي. دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقوله، هنا يسمع بمعنى الإجابة. إن ربي لسميع الدعاء، ليس المقصود سميع الدعاء يسمعه، إنما يجيبه. لذلك وجب علينا أن نحب هذا الإله السميع المدرك لكل شيء، وأن نعظمه وأن نثني عليه وأن ندعوه. أسجد واقترب من ربك سبحانه وتعالى، واهمس لهذه الأرض على أن يكون رجع صدى همسك ودعائك واستغاثتك في السماء عند ربك سبحانه وتعالى ليستجيب دعائك. تذكر دائما وأبدا أن نداءك للمخلوق يمكن أن يسمع ويمكن أن ألا يسمع، أما نداءك لربك سبحانه وتعالى فهو صوت مسموع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إخوتي الأكارم أينما كنتم بتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، ضيفنا الدائم فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام والإكرام.
0: بارك الله بكم سيدي ونفع الأمة بعلمكم.
1: الله يبارك.
0: سيدي، الآية اليوم في سورة التوبة: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. كيف يشتري الإنسان بآيات الله ثمنا قليلا؟ هل من توضيح؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. الحقيقة طلبت مني مثل،
0: نعم،
1: أنا ألبي طلبك.
0: أضرب لهم مثلا سيدي.
1: لو فرضنا شيك أو سند بمليون دينار، لكن وضع عن غير قصد على ظهره، فبين أنه ورقة
0: مقلوب.
1: ورقة،
0: نعم.
1: فمدير المكتب لزمه ورقة، أخذ هذه الورقة، عمل عملية ضرب عليها وانتهى، مزق ووضعه في المهملات. ماذا فعل؟ أنا أتصور أن هذا الشيك لا يعوض ولا يبدل ولا يغير،
0: مرة واحدة.
1: في هيك حالات،
0: نعم،
1: يعني شيك مسطر،
0: نعم،
1: بالتعبير المعاصر شيك مسطر. ماذا فعل؟ أتلف بيده مليون دينار. هذا معنى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هذه الآيات دالة على عظمته، يعني الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، بمليون وثلاثمائة ألف أرض، يعني بيدخل بالشمس مليون وثلاثمائة ألف أرض، بينهما 156 مليون كيلومتر. الله عز وجل قال: والسماء ذات البروج. الأرض في دورتها حول الشمس بتمر باثني عشر برجا، أحد هذه الأبراج برج العقرب، وقد رأيته بعيني في أمريكا في متحف فلكي. هذا البرج لو وصلت بخطوط بين نجومه كالعقرب تماما،
0: فسمي العقرب.
1: سمي العقرب. في نجم صغير في هذا البرج أحمر اللون متألق، اسمه قلب العقرب. الآن دقق فيما أقول. هذا النجم الصغير الأحمر يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما.
0: الله أكبر.
1: هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. الله ماذا قال؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ الآيات ثلاثة: آيات كونية
0: مثل التي ذكرت،
1: المطلوب منها التفكر كالذي ذكرت، آيات تكوينية أفعاله، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن آيتين، وحدة ثم وحدة فاء، الفاء للترتيب على التعقيب، وحدة ثم للترتيب على التراخي. قد يأتي العقاب مباشرة وقد يأتي بعد حين، هي آيات التكوينية
0: الأفعال.
1: الأفعال. أما آيات القرآنية تدبر. الله قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني يا عبادي بيني وبينكم كلمتان، تنتظم العلاقة بيني وبينكم، منكم الصدق ومني العدل. أو هذا القرآن لا يزيد عن خبر وأمر، الأمر عادل والخبر صادق.
0: صادق،
1: نعم،
0: سبحان الله. إذن سيدي هؤلاء اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ألا يشمل ذلك من يرتزق بالدين، يعني يتخذ آيات الله وسيلة للارتزاق؟
1: والله كلامك دقيق جدا، بارك الله بك. يعني لو طبق هذا الدين تطبيقا مخلصا لكان عند الله في أعلى عليين، لجمع بين الدنيا والآخرة، والدليل ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. الدنيا جنتها القرب من الله، والآخرة الخالدة. لذلك من أجل شيء بسيط، يعني أنا هل يعقل أن أبيع أكبر بناء بدريهمات؟ هذا الذي فعله، اشترى بآيات الله التي كان من الممكن أن تنقله إلى معرفة الله. ابن آدم، إن عرفتني عرفت كل شيء، وإن فاتتك معرفتي فاتك كل شيء. من أجل دخل بسيط، من أجل ترقية بدرجة، من أجل مبلغ بسيط. هو أنا ما رأيت أقل عقلا ممن يعصي الله، أقل عقلا، لأنه ما أعرف أنه في آخرة، في أبد،
0: يضحي بالأبد من أجل دنيا
1: محدودة،
0: محدودة وفانية. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. هنا سيدي الصد عن سبيل الله كيف يكون؟ هل هو فقط في الحرب؟ لا، صد الناس عن
1: معنى واسع. نحن عندنا قاعدة بالتفسير، المطلق على إطلاقه.
0: نعم،
1: ما فيني قيد المطلق.
0: نعم،
1: إلا بدليل من القرآن.
0: نعم،
1: هو سبيل الله عز وجل أن نعرفه، سبيله أن نستقيم على أمره، سبيله أن نعمل عملا صالحا أن ندعو إليه. فإذا منعت أن تعرفه قوي منع التوجيه الديني مثلا،
0: صد عن سبيله،
1: صد عن سبيله، منع العمل الصالح، اعتبر إرهاب مثلا، منع أشياء لا بد منها، أعطاها صفات. بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، كلمة إرهاب امتنع الغرب عن تفسيرها. يعني أي جهة بالأرض فكرت أو عملت أو تكلمت بخلاف هوا إرهابي،
0: يتهمها بالإرهاب،
1: هو يرفض أن تفسر
0: حتى تبقى فضفاضة.
1: كلمة فضفاضة، يتهم كل إنسان خالفك عن، لو دعوت إلى وطنك إرهابي، لو دعوت إلى دينك إرهابي. هذه المشكلة. الذي صمم هذه الكلمة يعني أخبث الخبثاء. كلمة ماذا معنى أطلق؟ هم رفضوا أن يعرفوها، يتهمون كل من خالفهم في الرأي أو في السلوك. الوطني إرهابي عنده،
0: وهذا هو الإرهاب،
1: والداعي إلى الله إرهابي. نعم، هذا الإرهاب.
0: نعم، فصدوا عن سبيل الله. إذن كل من يقف في وجه الحق أو يعادي الحق وأهل الحق فهو يصد. نعم، عن سبيل الله.
1: الحق اجتهادي، دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط. خط النقل الصحيح، نقل
0: صحيح
1: صحيح، وخط العقل الصريح. في عقل تبريري، قد يأتي بلد غربي إلى بلد شرق أوسطي يحتله وينهب ثرواته ويقول جئت من أجل الحرية،
0: هو من جاء من أجل مصالحه.
1: نعم، إذن في عنا عقل
0: صريح.
1: نعم، أول شيء نص صحيح وعقل صريح، إنه الثاني تبريري.
0: نعم،
1: والآن
0: الفطرة،
1: الفطرة سليمة. الفطرة إذا مارس الإنسان شهواته تنطمس، الفطرة السليمة بقابلها فطرة منطمسة، والواقع الموضوعي في واقع غير موضوعي
0: مزور،
1: تقدم إحصاءات ما لا أصل.
0: نعم،
1: مالتوس، مجاعة، أليس الله بكاف عبده؟ الله الذي خلقكم، دقيق، ثم
0: رزقكم،
1: ما قال يرزقكم، ثم رزقكم،
0: الرزق محتوم،
1: محتوم. فأنت عندك منهج، عندك مصحف، وعندك كلام خالق الأكوان، عندك كلام أشخاص، أيام تجار لمصالحهم، أيام مزورون لمواقعهم، في فالبطولة أن تبقى مع كلام الله.
0: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي سعدنا فيه بصحبتكم وسعدنا فيه بمعية شيخنا الفاضل جزاه الله عنا كل خير إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في أسعد وأهنأ حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. الأنصار سادة الكرم في المدينة. كان المهاجرون والأنصار رجالا ونساء يجتمعون في المسجد 5 مرات تنظم الصلاة أوقات أعمالهم وعباداتهم واسترخائهم ومواعيدهم. أوجدت الصلاة أجواء لا تعرفها الوثنية ولا الأديان الأخرى ولا حتى الحضارة الحديثة. أمسوا لا مثيل لهم، جعلتهم الصلاة أنظف شعب على وجه الأرض، يغسلون وجوههم وأيديهم وأرجلهم 5 مرات في اليوم، وينظفون أسنانهم على مدار اليوم. حتى الشعور تناولها صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان له شعر فليكرمه. جعلتهم الصلاة الشعب الوحيد في العالم الذي يمارس نظافة الاستنشاق بالماء ذي الأثر الصحي على الجيوب الأنفية. جعلتهم الصلاة الشعب الوحيد الذي يحرص على طهارة ملابسه الداخلية كالخارجية تماما، إنجازات سلوكية واجتماعية عجزت الدول في عقود عن تحقيقها، رغم جيوشها الإعلامية والتعليمية والطبية. أنجزها صلى الله عليه وسلم بمجرد بنائه لمسجد متواضع سقفه من جريد النخل، معجزة لا تتحقق إلا على يد نبي. ها هو صلى الله عليه وسلم يصنع معجزة أخرى، وها هي أنصارية أخرى تساهم في صنعها. أم سليم أم أنس تجعل من دارها مقرا لأعظم حدث بعد بناء المسجد. ها هي الطرقات المؤدية إلى دارها تشهد زحاما وفرحا، أما دارها فتفيض بالمهاجرين والأنصار يحفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ها هو الطفل أنس بن مالك، سنسأله من

0: أمطرتهم ثم ارتحلت فلم تمطر أحدا سواهم. ها هي الغيمة بين شفتي أحد الصحابة وهو يقول: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. ها هم يخرجون من الدار إخوة، فيتوهج كرمهم الأنصاري الفريد من جديد، فلا يكتفون بأن يرثهم الضيف المهاجر فقط، إنهم أكرم من ذلك. شقاء عمرهم وكدهم وكدحهم يبذلونه كالماء البارد لضيوفهم وإخوتهم. ها هم وقد تفجر إيثارهم ينطلقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له: اقسم بيننا وبين المهاجرين النخل.
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: أنا مش عارفة هذا أخوك على رأسه ريشة ولا من كوكب تاني.
2: أنا الحق علي اللي خليته يقعد في الاجتماع، هذا ولد صغير أصلا جاي يقول لي حق وباطل وحلال وحرام. يا راجل روح اقلب، قال لي حلقانيك في الدار عندي أنا.
1: المهم هلقيت أنت إيش بدك تعمل؟
2: إحنا جيت بدنا نحاول نشوف أخوه رجب ونطرح عليه الموضوع، إذا وافق حنيجي ونقنع البلوى اللي عنا.
1: هو عقد كيف أبوها؟ أي غصب عنها.
2: ما هو يا نهيل أنت بتعرف الشرع، يعني لو حكت قدامنا موافقة وإجت قدام القاضي وقالت مش موافقة كله بصير فركش.
1: لا مش عكيفها وغصب عنها بدها توافق، ولا هي بدها تضلها عايشة عنا عالة. تاني حاجة تحمد ربنا أنه تقدم لها واحد عمره 29 سنة، أحسن ما يتقدم لها ختيار عمره 70.
2: فهموها يا عمي فهموها.
1: أنا بفهمش حدا، أنت بس تخلص مع أبو النسر غصب عنها حتوافق.
2: قصة غصب عنها ومش غصب عنها هذه حتعمل لي مشكلة. أنا بقول يا نهيل خلينا نسيسها اليومين هدولة.
1: إيش يعني نسيسها؟
2: يعني احكي لك كلمتين حلوات في حقها، ما تشغلي هاش كتير.
1: وإيش رأيك بالله أجي كل يوم الصبح أضرب لها تعظيم سلام؟
2: يا نهيل أضربي لها.
1: نعم يا أخوي.
2: لمصلحتنا يا نهيل لمصلحتنا، مش بدك إياها تتقلع عن بوزك؟
1: يا ريت من هالقيت تتقلع.
2: خلص اسمع اللي بقول لك إياه.

0: سر بشوف وجهك متفح
1: شايب الله ما انت شايف التفاح رخيص وكل يوم قاعد بنجور لبوكسه ليش متفح ولا منيل والله شايف الدنيا زولات
0: اي والله متفح اي والله عريس
1: جوزنا وخلصنا بكفي حط لك كيلو مكسرات مشكل بالله عليك بسرعه والله
0: حاضر ابو النسر ولا يهمك
2: عبود حط لعمك ابو النسر كيلو مكسرات مشكل من الجديد
0: طيب المهم كيف رجب معاك يا ابو النسر
1: والله مغلبنا بلبل مغلبني كتير كتير
0: اخوك مسكين وعلى البركه وبرضه انت بدك تكون دقه دقه عليه
1: بدي اجوزه يا بلبل بدي اجوزه بدي اخليه زلمه ويركن على حاله يا بلبل سمعني عشان هيك انا بعص عليه
0: المهم بالله عليك ما تكسي عليه والله بحبه هالولد
1: تقلقش يا سيدي تقلقش
0: اتفضل هاي المكسرات
1: امسك
0: حبيبي ابو النسر يسلموا
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
3: يا هبة يا هبة
4: نعم
3: لا لا لا انت مش عجباني بالمرة هيك
4: بخصوص الجلي جليته كله هيته والغسيل شوية شوية بس بدي احطه بالغسالة
3: الله يسامحك
4: ليش ايش اللي عملته غلط
3: بنفعش يا حبيبتي بنفعش يا حبيبتي تحطي ايديكي في دواء الغسيل لازم تحافظي على نعومة ايديكي بعدين من هنا وطالع فيش غسيل وجلي وكنس بس حاجة واحدة بدك تعملي
4: ليش ايش صار شغلي مش عاجبك
3: لا يا حبيبتي كل شغلك عجبني بس انا بديش اتعبك انا بصراحة اتعبتك كتير وإلي اكم من ليلة بنام وضميري بخلينيش انام بالمرة فقلت ليش يا نهيل ليش بتعاملي هبة هيك وقررت من اليوم وطالع احطك على راسي من فوق
4: والله ما انا مصدقة اللي بسمعه نهيل مرت ابن عمي هيك بتحكي
3: وليش ما احكي هيك انت غالية على قلبي ولو اني كنت اعصب عليكي يلا روحي غيري هالجلابية اللي انت لابساها وخذي هذا الترينج وروحي البسي
4: مين جابه هذا؟
3: أنا جبته إلك
4: ما هو بصراحة آخر جلابية جبتلي إياها العيد اللي فات يعني يمكن قبل 9 شهور
3: ما هو أنا والله كنت أنسى أجيب لك المفروض كل شهر أجيب لك
4: لا لا لا تسلمي تغلبش حالك
3: يلا امسكي امسكي
4: شكرا يا نهيل

0: ابو النسر ابو النسر.
1: هلا هلا حبيبي حبيبي.
0: شوية شوية بس بدي اصف السيارة، عايزك بموضوع. على عافية، كيف حالك ابو النسر؟
1: الله الحمد لله رب العالمين. هلا هلا ابو الديب، هلا والله.
0: بصراحة يا ابو النسر عايزك بموضوع. هو بصراحة الموضوع لازم قاعدة في البيت، بس انا عشان مش فاضي بدي احكي لك طرطيش الموضوع هيك.
1: هات ابو الديب هات.
0: بلا مؤاخذة يعني، ما تقولش ان انا بتدخل في امورك الشخصية يعني.
1: يا عمي احكي، انت اللي بسمعك بقول ايش؟
0: ايه ما فكرتش تتجوز رجب يا ابو النسر؟
1: وانت صوتك بلاش يكون مارق هيك ولا هيك ويسمعنا ويعمل لي قصة.
0: يعني حكى معك في امور زي هيك؟
1: اصلا هو ايش اللي مصبره؟ اللي مصبره ان انا بقول له بحوش لك.
0: طب وانت حطيت عينك على بنت الحلال؟
1: مالك يا وديب سقط فيها، انا قاعد بصبر فيها ابن الحلال، انت فاهم كيف يعني؟
0: طيب يا ابو النسر لو لقيت له بنت الحلال مجهز له كل شيء انت؟
1: والله على هو المهر وهو التكاليف، انت عارف الزواج بده، غير هيك انه اخوي مالوش الا انا، يعني انا اللي حتبل في كل اشي.
0: طب فرضا قلنا العروس مهرها طري.
1: هيك بكون احسن واحسن، بس عاد مش عارفين كيف العروس تكون، هي على البركة زيه ولا كيف؟
0: العروس نخب اول.
1: الله ودي بدا شكلك قاعد تنكش علي راس، بدك اخوي يتجوز واحد نخب اول؟ الله اكبر يا زلم، اخوي على البركة.
0: يا عمي سيبك من قصة على البركة ومش على البركة، في بنات كتير بدهم ينستروا.
1: يا عمي طب هات من الاخر، الك ساعة قاعد بتجرش، قل لي ايش القصة.
0: قبل ما اقول لك ايش القصة، لو انت لقيت البنت اللي في راسك بتجوزه؟
1: وليش ما يتجوز يعني؟
0: انا بقصد اقل ما فيها اتزبط له غرفة وحمام.
1: يا ابن الحلال ما هيو عنده بيت لحاله جنبي، مالك انت؟
0: هذا بيت يا ابو النسر حاطط الحمار فيه ومليان وسخ.
1: يا عمي لما يتجوز بتنظف، ما انت عارف عشان عايش لحاله بس هيك موسخ ومكركب.
0: اها تمام. طب انت محوش له قرشين للمهر؟
1: ابو الديب قلت لك هات من الاخر.
0: صلي على النبي ابو النسر
1: عليه الصلاة والسلام.
0: انا قلت ابو النسر جارنا وغالي علي ولازم اكافئه هو واخوه، وحطيت في راسي انه هبة بنت عمي اللي عايشة عنا تكون لرجب.
1: مالك ابو الديب بتهاتي انت؟ هبة اللي زي القمر بتتجوز واحد بسوق على الحمار وبيشتغل في الزبالة؟
0: ما انت عارف ابو النسر عشان قصة رجلها محدش بيقدم عليها.
1: ويش يعني رجلها يعني؟ لا بدها تقدم ولا بدها تأخر؟ الله أكبر يا زلمة.
0: يا عمي أنت ليش بتكاتل؟ أنا بقول لك أنت إيش رأيك في الموضوع؟
1: وأنا بقول لك بصراحة هذه كتير على رجب، هذا من ناحية رجب، لكن من ناحيتها ما ظنيتش توافق بالمرة.
0: يا عمي سيبك من موافقة البنت، البنت موافقتها عندي، أنت إيش رأيك بالنسبة لأخوك؟
1: شوف يا بدي يا بركة، هذا موضوع مصيري، خليني أقعد مع نفسي هيك شوي وأفكر وأرد لك الجواب.
0: طب بالله عليك ما تطول علي.
1: ماشي ماشي يا بدي.
2: ايش قصدك يا قرن انت؟ ايش قصدك؟ كل ما بدك تدعي معايا بدك تقول لي هالجيجاره هالجيجاره هالجيجاره.
3: يا ما خدت مني سجاير، كنت اشتري العلبه واحطها قدامك وبقيت تضلك تسحب عمر. قلت لك ايش؟ ويا ابو العدام لما كنت بدك تحشش مين كان يجيب لك الحشيش؟
2: يعني انا ما جبتش قبل هيك حد يجي لك؟ اكم مرة حججت على حسابي؟ اكم مرة انت كل مرة بتعاير فيا؟
3: ابو العديم انا شايف الصحبة تبعتنا بدها تنتهي، خلص انهينا.
2: ماجي ماجي وين ابو الذكر؟
3: ابو الذكر؟ ابو الذكر بقول لي بديش، بده يبطل يسهر معانا ويطلع، بده يضله قال يحل مشاكله لحاله.
2: ما جاك ليش ومتقادل مع هذا؟ مش هو بيشتغل بالوركة؟
3: مش عارف، مشاكل في الدار عندهم مع اخوته وامرت ابوه، مش عارف انا ما رجش فهمني.
2: وقيت مرت ابوه وبيجي عندهم ابوه وامه ومرت ابوه كلهم ماتوا.
3: قصدي انا مرت اخوه.
2: طب هو قال لك بدوش يجي اليوم؟
3: قال لي تزعلش منه ده قدرت برن عليكم، هي لحتى الان مرنش ليلت الدنيا.
2: ماجي ماجي ابو الجكر بدو يسيبنا ابو الجكر، بيصير خير ابو الجكر. هالجيجارة
3: أتاو كنا نحكي هذا الموضوع بعدين معاك يا ابو العديام، خلاص. اه
4: طمني ايش عملت؟
0: حكيت مع ابو النسر اخوه لرجب.
4: طيب وايش قال لك؟
0: قعدت ساعه اشرح له وبعد الساعه انا بقول لي خليني افكر.
4: الله يسامحك انت، الحق عليك، انت مش مفهمه صح.
0: كيف مش مفهمه صح؟ انت كنت معايا لما كنت احكي له؟
4: طب انت ايش حكيت له يا دكتور؟
0: قلت له بلاقيش احسن من رجب ادير باله على هبه.
4: شايف؟ مش حكي له الكلام اللي لازم ينحكى، علشان هيك هو حكى لك سيبني افكر.
0: هو ايش الكلام اللي لازم ينحكى يا نهيل؟
4: قال لك سيبني افكر لانه قاعد بحسب في المصاري، قال لك انه بدها مهر كتير. المفروض انت قلت له ايش في عندك بنمشي لك.
0: بينفعش يا نهيل، مالنا؟
4: شو مالنا
0: يا نهيل؟ فكر بمخك، احنا عنا كم من سنة بنطعمي وبنكسي وبنخسر مصار عليها، يعني اقل ما فيها يطلع لنا 1000 دينار من وراها.
4: يعني انت هيك حسبها؟
0: ولا كيف بتنحسب؟
4: ما هو انا خايفة قصة المصاري هذه بتعوق زواجها.
0: تقلقيش عليا، تقلقيش، انا لازم اضمن انه في 1000 دينار، ان هدول مسكرات.
4: طيب ووقتش بده يرد عليك؟
0: اكيد يا بكرة يا بعده.
5: أنا مش فاهم يا جماعة، أنتوا ليش زعلانين مني؟ والله عندي مشاكل، والله والله عندي مشاكل. أنا والله يا جماعة الخير ما بتخلى عنكم، أنتوا صحبة العمر.
3: لو صحبة العمر يا أبو الزكر ما حلقت ليش المرة اللي فاتت وقلت لك بدي ساعدك وما ردتش علي.
2: والمرة اللي فاتت أنا رنيت عليك وعملت لي زي زي زي زي.
5: يا عمي مالي برك إلا أنتوا، اللي بدكوا إياه أنا جاهز.
3: اول حاجه يا ابو الزكر، اذا بدك نرضى بدك تعمل لنا عزومه كسر عظم.
5: ولا يهمك يا كبير غيره،
3: بس هديت نسمع من كبير ان ابو العدام مش عارف ايش يطلب.
2: انا بدي جقد حجيج، بدي لادم ولا لام ولا دفد حجيج.
3: حقك يا ابو العدام.
5: تعرف يا جماعه ايش اجى في راسي؟
3: ايش؟
5: احنا ليش قررنا نسرق سوبر ماركت بلبل ولما حطوا الكاميرات خفنا وما رجعناش؟
3: مجنون انت؟ بدك ايانا نتصور من الحبس؟ احنا ابو الزكر اذا بدنا نسرق حاجة لازم نفقد المكان ومش لازم يكون في كاميرات عشان ناخد راحتنا.
5: صحيح، ايش رأيكم في رجب؟
2: هاد واحد هبل بيشتغل بالزبالة، ايش بدنا فيه؟
5: تعرفين هذا رجب له اكتر من 15 سنة بيشتغل.
3: والله قلت، ولو كل سنة بدنا نحسبها بده يحوش 2000 دينار، هاي 30,000 دينار.
5: علشان هيك لو عرفنا وين بحط مصاريه حنغنى.
3: قصدك ننط على الدار ونسرق هين؟
5: ها من الشارع بدنا نسرق هنا فالح؟ ايش رايك ابو الاعدام؟
2: كلام سليم ومجروع، في رزقه نعمل تحري ونشوف وقت يبروح وقت يبتلى ونتوكل على الله.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، في الحديث عن الكبائر في هذا البرنامج على شفا جرف هار، نتناول الكبيرة: أكل مال اليتيم وظلمه. يقول الله سبحانه في كتابه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أي إن الذين يأكلون مال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: وأكل مال اليتيم. قال السدي: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه، يعرفه من رآه بآكل مال اليتيم. وعن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ألم تر الله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرج مال الضعيفين، اليتيم والمرأة، أي أضيقه وأحرمه على من ظلمهما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
2: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: هذا خلق الله.
0: هذا خلق الله.
2: خلق النجوم الجزء الأول.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله. موعدنا اليوم مع قصة خلق النجوم، حلقة ثرية ونافعة بمشيئة الله تعالى من هذا البرنامج المبارك الذي يدلنا إلى عظمة الخالق عز وجل من خلال الأدلة الكونية الكثيرة حولنا. نذهب مباشرة إلى موضوعنا لهذه الحلقة عن خلق النجوم.

0: البحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
1: وقال عز اسمه:

0: يقول العلماء إن الرجل الصحيح السليم البصر يستطيع أن يرى في السماء نحو 2000 نجم بالعين المجردة في ليلة صافية،
1: بينما عالم الفلك المتخصص يمكنه أن يشاهد في السماء في الليلة الصافية نفسها أكثر من 1000 مليون نجم بواسطة أجهزته المتطورة مثل المرقب الفلكي المطور أو ما يعرف بالتلسكوب.
0: ويؤكد العلماء أن معنى هذا أن المسافر العادي في الصحراء أو في البحر أو في أي مكان يمكنه أن يرى بعينه المجردة ما يكفيه للاسترشاد إلى وجهته الصحيحة.

0: لقد كان مجرد النظر إلى السماء عند القدماء يجعلهم يدركون عظم هذا الكون وسعته وامتداده وما فيه من نجوم وكواكب ومجرات.
1: وفي عصرنا الحاضر كثيرا ما نسمع علماء الكون والفلك يتكلمون عن سعة هذا الكون بأرقام تقريبية ضخمة، فهي سعة رهيبة لا يمكن أن يتصور مداها عقل، وقد أقسم الله تعالى بمواقع النجوم لعظمتها.

0: وقوله بمواضع النجوم اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إن المراد بذلك أوقات نزول القرآن، لأن القرآن نزل مفرقا، والشيء المفرق يسمى منجما، كما يقال في الدين المقسط على سنوات أو أشهر يقال إنه دين منجم. وقيل المراد بمواقع النجوم مواقع الطلوع والغروب، لأن مواقع غروبها إذان بالنهار، ومواقع طلوعها إذان بالليل، وتعاقب الليل والنهار من آيات الله العظيمة التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فيكون الله تبارك وتعالى أقسم بما يدل على إقبال الليل وإدباره. وقيل المراد بمواقع النجوم الأنواء، وكانوا في الجاهلية يعظمونها، حتى إنهم يقولون إن المطر ينزل بالنوء، ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا.
1: ولا نعرف بصورة تقريبية مواقع النجوم حتى ندرك عجزنا عن تصور الأبعاد السحيقة في السماوات التي فيها نجوم هي من خلق الله عز وجل، وخاضعة له جل شأنه، ومسيرة ومسخرة بأمره سبحانه.
2: يقول علماء الفلك يوجد ما يزيد على 200 بليون نجم في الكون، والشمس من هذه النجوم، وهي ليست إلا نجما متوسط الحجم.
1: وبعض النجوم العملاقة قطره أكبر من قطر الشمس بألف مرة، ولكن نظرا لبعدها السحيق في أبعاد الكون تظهر لأعيننا في الأرض مثل نقطة صغيرة من ضوء.
2: ويقول العلماء إن النجوم التي نراها في الليل خليط من نجوم قريبة معتمة ونجوم بعيدة مضيئة جدا، وأقرب نجم إلينا من غير الشمس يبعد عن الأرض 40 مليون مليون كيلومتر، فسبحان الله الخالق العظيم. إن المعمار الكوني له نسق واحد يسير عليه، مما يدل على عظمة الله تعالى الخالق الواحد، فالشمس تسبح في فلكها، وكذلك القمر يدور في مداره، وبالمثل فالنجوم في السماوات لها حركات في مدارات خاصة تسبح فيها.
1: وهذه النجوم التي نراها تزين السماوات وترصعها تتجمع في وحدات معينة، كل تجمع منها خاضع لنظام واحد يدعى المجرة. ويقول علماء الفلك يوجد في السماوات ما يزيد على 1 بليون مجرة، في كل منها نجوم وكواكب.
2: وفي مجرتنا التي فيها أرضنا وشمسنا والكواكب 9 التابعة لها، والتي تدعى بمجرة درب التبانة، يوجد ما يزيد على 100 بليون نجم، وقطر مجرتنا هذه يقدر 100,000 سنة ضوئية. وقد ذكرنا في حلقة سابقة أن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر.
1: سبحان الله الخالق العظيم. إذا كانت سرعة الضوء في الثانية الضوئية الواحدة 300,000 كيلومتر، فكم هي المسافة التي يقطعها في 100,000 سنة ضوئية؟ لا شك أن هذا الكون هائل الاتساع.
2: إن إدراك مواقع النجوم وبعدها السحيق في السماوات يفوق قدرات التصور البشري.
1: نعم، فكيف ندرك المواقع التي يسقط فيها كل نجم ضمن حركته المنتظمة في مداره من مجرته التي هو فيها، والتي لا يخرج فيها أي نجم عن موقعه المحدد له على ما قدر الله له وقضى؟
2: ويقول علماء رياضيات الكون بالنظر إلى سرعة حركة النجوم، فكل موقع يصل إليه النجم يعد مسقطا من مساقطه.
1: ومن كل ما سبق ندرك حكمة الله تعالى وقدرته من خلق النجوم، فتبارك الله القائل:

إلى هنا مستمعين الكرام ننهي الجزء الأول في حديثنا عن خلق النجوم، على وعد باستفاضة في الحديث في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة، والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. رابعة، العدوية. نحن نقرأ

سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. سبق أيها الإخوة بأنه لا فرق في الإسلام بين رجل أو امرأة، بين غني أو فقير، بين عرق أصفر أو عرق أبيض، بين وجيه أو وضيع، إلا بشهادة واحدة اسمها شهادة التقوى. والتقوى تعني العلم والعمل. كل ما ازددت علما ازددت رفعة في هذا الدين. بس لا تنسوا، ليس العلم المجرد، العلم المجرد بيخلي طبيب يقتل 70 مريض، بعد 70 مريض يلقى عليه القبض، فلما سئل قال أنا قتلتهم لأريحهم. وهذه مسألة رصاصة الرحمة والقتل الرحيم ما زالت مسألة يختلف فيها العالم. وحدهم أصحاب دين السماء يقولون هذا لا يجوز، المسلمون والمسيحيون واليهود أصحاب شرائع السماء وحدهم يقولون لا يجوز. أما القانونيون لساعتهم الذين يدرسون قانونا مجردا لسه في أخذ ورد، أصحاب دراسات علم الاجتماع بعيدا عن دين السماء لسه في أخذ ورد. الشريعة الإسلامية أوصلتنا إلى نهاية النتيجة، حرام. مسألة الخمر مختلف، العالم مختلف فيها بعيدا عن دين السماء، مختلف فيها. هناك من يقول حرية شخصية، يعني الخمر بده يشرب يشرب، ما بده يشرب لا يشرب. يا أخي في أذى يأذي حاله، شو بتكون في عم يأذيكم شيء؟ ما عم يأذيك، عم يأذي حاله الزلم، فليشرب من يشرب وليدع من يدع. لكن الشريعة الإسلامية وصلتنا للنتيجة ممنوع. دفع العالم ثمن تحليل الخمر، دفع ثمن تحليل الخمر جرائم، دفع ثمن تحليل الخمر حوادث سيارات، دفع ثمن تحليل الخمر سرقات، اعتداءات، تشمعات كبد، دفع الثمن. بس الشريعة والصحابة الحقيقة من وقت ما نزلت فاجتنبوه تركوا، تركوا مع أنه ما قالوا له للنبي صلى الله عليه وسلم جيب لنا الدليل العلمي. والنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ما في تشمع كبد ولا في اعتلال جهاز هضمي، ما في. هن ما طلبوا الدليل العلمي. السبب بأن الإيمان الذي في قلوبهم بأن الله رب وأنه هو الذي أنزل القرآن، فالكمال كله فيما يقوله رب العالمين. هل الذين لم يؤمنوا بالرب ولم يؤمنوا بكتابه، عقلاؤهم بحثوا يعني عن حقيقة الخمر، يلي لحقوا حالهم واكتشفوا مخاطره تركوه، يلي ما لحقوا حالهم قتلوا أنفسهم به. يعني الإنسان لما بيقول أنا ما بدي دين سماء، بصير ما بدك ما بدك، بس ادفع ثمن ما ستجنيه لما ما بدك دين سماء. ستجرب، لأنك هلأ بجوز تطلع صح بس بجوز كثير تطلع خطأ. والبشرية جربت، جربت التحلل الأخلاقي، جربت المسكرات، جربت المخدرات. هلأ حتى اللي بيشرب المخدرات هو ليش بيشربها؟ هل من أجل أن يؤذي نفسه؟ أبدا. اللي بيشرب مخدرات يشربها من أجل أن يسعد نفسه، وهو يعتقد بأنه يسعد إذا شرب. وبالعكس أنتوا كلكم اشربوا، يعني هو ينصحكم أن تشربوا تسعدوا، لأنه هو عم يسعد سعادة كتير كبيرة. لكن العالم دفع ثمن زراعة المخدرات وثمن تجارة المخدرات وثمن ترويج المخدرات، دفعه أجيالا شبابا كثر، دفعه جرائم كثيرة، دفعه اعتداءات كثيرة، دفعه. طلع معناته والله مزبوط لما رب العالمين بيحرمه. هلأ الذين آمنوا أنتم بفضل الله كلكم يا أخوان أنتم مرتاحون من أن تجربوا الخمر لأنكم مؤمنون بالله تعالى، وقال فاجتنبوا، حاضر.
أنتم مرتاحون من مسألة العلاقات الجنسية المفتوحة، بس العالم الآخر جرب، وهو جرب مو من أجل أن يؤذي أحدا، لا بركي يعني بركي السعادة أنا لما يعني بنعمل علاقات جنسية مفتوحة. ليش هيك أنتم بتعقدوا؟ يعني يا أخي أنتم بتقولوا للواحد غض بصر والنسوان لحال والرجال لحال، أنتم عم تزيدوا الطين بلة. خلوا الأولاد من هنن وصغار بالحضانة صبيان وبنات، وبالابتدائي صبيان وبنات، وبالجامعة صبيان وبنات، وبالوظيفة صبيان وبنات، وخلي عادي. يعني أنتوا لا توتروا الأوضاع، خلاص الشاب بيتعامل تعامل جيد مع البنت. أما كل ممنوع مرغوب عم تمنعه، عم يعني يزيد ميله نحوها وميلها نحوه، بيعتدي عليها وبتعتدي عليه. أما اتركوهن هيك عن راحتهم بيعيشوا. هلا الفكره منطق هيك منطق، يعني بادئ الراي مظبوط يمكن صح. طيب بس هلا العالم الغربي ساوى هالشغله، يعني هلا وين الاختلاط اكثر؟ عند الغربيين لما عنا اكيد عندهم. وين السفور اكثر؟ عند الغربيين والشرقيين لما عنا اكيد عندهم. وين جرائم الاعتداء الجنسي اكثر؟ عندهم لما عندنا؟ عندهم. معناته مو مظبوط هي شغله انه تركوهم مع بعض بيقوم يخفت هذا الحس في داخلي أو في داخلها، مو مظبوط طلع. بس حتى وصلت النتيجة أنه مو مظبوط، دفع ثمنها ضياع الأسرة. لذلك المجتمع الأوروبي الهرم السكاني عندهم مقلوب، قمة الهرم المسنون، بعدين الشباب، بعدين اليافعون، بعدين أقل شيء الأطفال. هذا يعني بالدراسات الآخر الاجتماعية هم ذاهبون نحو الفناء. هيك يعني إذا الأولاد أقل شيء، معناتها بعد 25 سنة 50 سنة شو بده يصير؟ وسبب فقد الأولاد فقد الأسرة. شايفين يا أخوان الذين يؤمنون بالله ربان، أنا آمنت به ربان، معناتها هو قادر، هو عليم، هو خبير، هو حكيم، هو سميع، هو بصير. الكتاب كتابه، إذن هذا الكتاب كمان. لذلك إذا قال لي أقيموا الصلاة حاضر، إذا قال لي ذروا ما بقي من الربا حاضر، إذا قال لي أوفوا بالعقود حاضر، إذا قال لي يغضوا من أبصارهم حاضر، إذا قال لي كتب عليكم الصيام حاضر. لأن هلأ ممكن لأنه نفسي ضعيفة مرات ما صوم، ممكن زل قدمي ما صوم، بس أنا على يقين بأن الصوم هو الكمال. أنا باعتقادي كلام الله حق، بس أنا ما قدرت طبقه، زلت ضعفت نفسي. هلأ هاد يرجى له الخير، بس إذا واحد لا أخي الصوم مو صح، شو هاد إنه تترك طعام وتترك شراب من الصبح للمغرب؟ والله عجيب، بتضعفوا الفعالية الاقتصادية للبلد، وبتضعفوا الإنتاجية العلمية، وبتضعفوا حركة المجتمعات، وبتأدوا إلى ركودة اقتصادية. شو هذا؟ وبعدين واحد بيعذب حاله يا أخي، شو هالدنيا اللي بيخليك توقف عن الطعام والشرب؟ لا أنا أعتقد بأنه مو الصوم خطأ. هلأ هاد في عنده مشكلة، عنده مشكلة عقلية وعنده مشكلة إيمانية. واحد من أطباء الهضمية الروس يقول ينبغي على كل عاقل أن يمتنع عن الطعام في كل سنة 3 أسابيع أو 4 أسابيع مهما يكون من أمر. الإيمان بالله عز وجل يجنبك أن تقع في مزالق كثيرة على مستوى فرد أو مجتمع أو على مستوى أسرة، بينما عدم الإيمان يوقع الناس. لا أنتم الحمد لله الحمد لله، إذا جاءتنا أفكار يمنة ويسرى احنا عنا مرجعية، بنسأل القرآن بنسأل السنة، إذا وافقوا من وافق ما من. بس أنت لما بينسحب من وراء ظهرك القرآن والسنة بتصير سهل أن تتقبل الأفكار. ما تأخذني، الإنسان كل يوم بيغير رأيه يوميا، كل واحد بيناتنا. أنت محبوباتك تغيرت، قناعاتك تغيرت من 5 سنين لهلا. فلما الإنسان بيصير بلا قرآن بلا سنة بيصير سهل أنه يميل مرة نحو اليسار ومرة نحو اليمين. قد تطلع صح الميل تبعه، قد، بس كمان قد خطأ. وحياتك قصيرة كلها 70 سنة. مرة أنا في قصة أخبرتكم إياها، اجتمعت مع رجل وصل إلى قمم الحياة الخمسة عمره 70 سنة، قال لي أنا أضعت حياتي.
الرجل أستاذ دكتور بكليات طب الأسنان، أولاده أساتذة دكاترة في الجامعة الأمريكية ببيروت، وضعه المعاشي منيح، وضعه الجاهي منيح، وضعه الأخلاقي منيح، وضعه بس إيمانه مشكلة عنده بالإيمان. هلأ اكتشف بالسبعين أنه أنا خطأ، بقى هو اللي أنا بلحق ساوي شيء؟ أنا أملته بالله تعالى، وإن شاء الله الله عز وجل بيكون تولى بعنايته، وبعد شي شهرين بلغني أنه توفاه الله تعالى. بس الحقيقة اللي روح 70 سنة يا أخوان راحوا هدول. في طريقة استرداد 70 سنة؟ ما في. فرق كبير بين واحد يعني آمن بالله وأطاعه بداية حياته العمر 70، وواحد قبل ما يتوفى بشهرين، مو هيك؟ في فرق. فأن تجرب في نفسك مشكلة، أن تجرب بأسرتك مشكلة، أن تجرب بمجتمعك مشكلة. ثم لا تنسوا يا أخوان نحن عقولنا مختلفة، يعني هلأ أنا وزوجتي وأولادي، إذا قلت لهم لأولادي ما بدنا لا قرآن ولا سنة، أنا طبيب وفهيم وبعرف ودارس وقارئ وخبير ومختلط بهالناس خير الله، تعوا يا أولاد حب مشيكم بمنهج منهجي أنا، لا منهج قرآن ولا سنة. زوجتي بتقول ليش انت يعني معلش منيح كتر خيرك، انت طبيب وانت دارس وانا كمان خريجة جامعة وعندي جامعتين وهيك، انا الحمد لله زوج، ليش يعني ليش انت كمان؟ انا بدي مشيون على هاي اسرتنا مع بعضنا، انا على رأيي، او اقول لك نص بالنص عشان العدالة. ابني متى ما كبر شوي بيقول لي بابا ليش انت بتمشيني على منهجك، انا بدي امشي على منهجي. وبنتي بتقول هيك وبنتي بتقول هيك، شو بصير بالاسرة؟ وإذا كان نفس الشيء بالمجتمع، هلأ نحن هون قاعدين 500 زلمة، كل واحد البركة فيه له عقل وله خبرات، ليش يعني أنا مشيكم على منهجي أو أنت تمشيني على منهجك؟ خلص شباب كل واحد على ما أوصله عقله يشتغل. شو بيصير بأهل المسجد؟ بيتفرقوا. شو بيصير بالبلد؟ بيتفرق. شو بيصير بالكرة الأرضية؟ أين؟ لذلك الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. أما إذا ما في حبل الله ما فيش اعتصام. ماشي أنا بحترمك لأنك إنسان وأنت بتحترمني لأني إنسان هلا، بس إذا ظهر لي أن مصلحتي في إهانتك سأفعل. والدليل أن الرق يعود اليوم إلى العالم، والذين يعيدون الرق إلى العالم هم الدول والأشخاص الذين يقال عنهم أنهم علماء وأن دول متقدمة، لأنهم يرون مصلحتهم في احتقار الآخر، فلذلك ما عاد في احترام. نحن بنحترمك لما بيكون مصلحتنا باحترامك، وسنهين من كانت مصلحتنا في إهانته. فالإنسان يا أخوان من دون يعني رسالة سماء يضيع، إلا أن يشتغل بعقله ويجرب كل واحدة بواحدة واحدة بواحدة، وما ندري يا بتركز معه يا ما بتركز. طيب فلي الله عز وجل أنزل دينه من أجل أن يريح هؤلاء العباد، من أجل أن يدلهم. يلي خلق الإنسان هو نفسه جل جلاله الذي أرسل له دليلا إرشاديا. هلأ اللي بيجيب بيناتكم شاشة على بيته بيجيب معه كتالوج. هلأ إذا إجا واحد قال تعال أقول لك أنا بعرف وأنا دارس حتى إذا بدك هندسة الكترون، كب هالدليل، أنا حبشغل لك الجهاز، أنا عم بقول لك أنا معي دكتوراه بالإلكترون أنا بشغل لك يا. هلأ هو قد ينجح بتشغيل الجهاز، قد، خاصة إذا دارس هيك وعنده اختبار، بس حقيقة قد يفشل، لأنه في كل شركة إلى معايير معينة. بقى ليش أنا حط جهازي بهالمخاطرة؟ أخي مدام الدليل هون كتر خيرك أنت صاحب فضل، بس أنا خليني أتبع الدليل أريح لي بطمئن. إذا بدك ساعدني خد الدليل، وأنت لأنه عقلك الإلكتروني أحسن من عقلي وبس طبق الدليل، أما لا تجي تجرب. شايف شنو؟ فإذا كان الشاشة إلى دليل إرشادي واتباع الدليل خير من أن تمضي بالتجربة. طيب هذا الإنسان الذي خلقه الله، هذه الأرض التي خلقها الله وأنزل لها دليل إرشادي، إذا واحد قال ما بدي دليل، ما بدي قرآن، أنا عاقل بشتغل على كيفي، هلأ بجوز ينجح، بجوز، بس احتمالات الهلكة أكبر. بقى ليش تجرب بنفسك؟
ليش تجرب بأسرتك؟ ليش تجرب بالمجتمع؟ رابعة العدوية، نحن نقرأ في سير الأولياء من أجل أن يعلق قلبنا بواحد منهم فنعمل عمله فنلحق برتبته. ما في فرق بين أن تكون رجل أو امرأة، كبير أو صغير، المهم التقوى، والتقوى علم وعمل. ما استطعت أن تزداد علما، بس العلم هذا الثلاثة، علم بالله وعلم بأمر الله وعلم بخلق الله، وما استطعت أن تزيد عملا، لأنه كمان علم بدون عمل شو استفدنا؟ بدنا عمل، علم وعمل، هذه هي تقوى الله عز وجل. قال عبد الله بن عيسى: دخلت على رابعة العدوية بيتها فرأيت على وجهها النور، وكانت كثيرة البكاء من خشية الله تعالى. ليش الأولياء يبكون من خشية الله عز وجل؟ على قدر علم المرء يعظم خوفه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هلأ إذا أنت بتحب والدك محبة شديدة كتير كتير كتير، أنت تخشى يعني بتصرفك معه من أي يعني إشارة أو عبارة تزعجه، بتصير كتير حساس وكتير دقيق. ولا سمح الله إذا شي يوم مثلا هيك أنت نظرت له نظرة فأزعجته، يا لطيف تتعكر وتبكي، بتروح على بيتك تبكي إنه أبي زعل، لأنك بتحبه أنت كثير وبتعرف مقامه لوالدك كثير، فبصير تخشى. بعيد من هون إذا إله ابن عونطجي ما له سائل بر الوالدين لما مو بر الوالدين، بالعكس يعني بيغضب أبوه بيضحك، ما هذا دليل مو فهيم هذا الولد، دليل ما في فهم. وهذا الذي يخشى والذي يبكي عارف قيمة والده ومحب لوالده. ولله المثل الأعلى، الصالحون محبتهم لله عالية ومعرفتهم بالله عالية، لذلك يخشون، عندهم خشية، عندهم محاسبة شديدة لأنفسهم. عندهم زمان سيدنا عمر رفع صوته أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلازلت أصوم وأصلي وأتصدق، يعني نوافل، رجاء أن يغفر الله تعالى لي. شايف العلماء الأولياء عندهم خشية من الله تعالى. الله عز وجل، طيب إذا واحد عنده هالخشية، قال هو دخل على رابع العدوية يظهر بأنها من محارمه، قال: فوجدت في وجهها نورا. وقال مسمع ابن عاصم ورياح القيسي: شهدنا رابعة وقد أتاها رجل بأربعين دينارا، فقال لها: تستعينين بها على بعض حوائجك؟ فبكت ثم رفعت رأسها إلى السماء وقالت: هو يعلم أني أستحي منه أن أسأله الدنيا وهو يملكها، فكيف أريد أن أخذها ممن لا يملكها؟ هو يعلم رب العالمين أني أستحي منه أن أسأله الدنيا وهو يملكها، فكيف أريد أن أخذها ممن لا يملكها؟ قال لها رجل: ادعي لي. قال: فالتصقت بالحائط وقالت: من أنا يرحمك الله؟ أطع ربك وادعه فإنه يجيب المضطرين. سبحان الله، ما لا شايف حال أهل لأن تدعو لأحد، إنه هي كثير إنسان مصرة، والعلماء يترجمون لها بأنها من الأولياء. وقال سجف ابن منظور: دخلت على رابعة وهي ساجدة، فلما أحست بمكاني رفعت رأسها، فإذا موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعها، فسلمت فأقبلت علي فقالت: يا بني ألك حاجة؟ قلت: جئت لأسلم عليك. قال: فبكت وقالت: سترك اللهم، سترك اللهم، ودعت بدعوات ثم قامت إلى الصلاة وانصرفت. سبحان الله، الصالحون عندهم فلسفة في اتهام أنفسهم، لا يرون لأنفسهم شأن، أنه قال جاي واحد يسلم عليها، قلت له: يا ابني ليش جاي؟ قال: جاي لسلم عليك. قام بكيت وقالت: سترك اللهم، يا رب أنت ساترني، يا لطيف أنا وحدة مو منيحة. قال جاي يسلم عليه، جاي يسلم على مين؟ الله أكبر. يعرفون أنفسهم بالعبودية ويعرفون ربهم بالربوبية. الدعاء اللي بتقرأوه في كل يوم في الصباح سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رب أنا أعوذ بك من شروري، أنا صنعت أشياء شريرة، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فهو يرى نعم ربه ويرى تقصير نفسه،
العبد هذا يرفعه، أن ترى نعم ربك عليك وأن ترى تقصير نفسك في شكر هذه النعم. فرابع الأولياء هكذا يفعلون، قالت سترك اللهم سترك اللهم. وكانت رابعة تقول أستغفر الله من قلة صدقي في قولي أستغفر الله، أستغفر الله من قلة صدقي في قولي أستغفر الله. يعني أنا عم بقول أستغفر الله بس أنا مو كتير صادقة، عم بقول اللهم أسألك مغفرتك وأنا مو كتير صادقة، فيا رب أنا أستغفرك من استغفاري. وقال جعفر بن سليمان سمعت رابعة تقول لسفيان إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم، فاعمل. وكانت عبدة من خيار إماء الله، كانت تخدم رابعة، قالت كانت رابعة تصلي الليلة فإذا طلع الفجر هجعت في مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر، فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك وهي فزعة، يا نفس كم تنامين وإلى كم تقومين، يوشك أن تنامي نومة لا تقومي منها إلا لصرخة يوم النشور. قالت فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت، صلي كثير من الليل. نصيحة يا شباب، صلاة التهجد لا تتركوها. نصيحة يا شباب، لا تكتروا النوم قبل الفجر، قوموا قبل الفجر. يلي راسم انه يكون له شأن في الدنيا والآخرة قم قبل الفجر، لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تجعل صاحبها فقيرا يوم القيامة. تتزاحم أقدام الصالحين في الثلث الأخير من الليل، فإن لم تكن منهم فتشبه بهم. ماشي الحال، أنت ترى نفسك لست صالحا، بس روح ساوي معهم، يعني هنين أصلا يجأرون إلى الله وأنت اجأر إلى الله، قال له يا رب أنا ألحقني معهم هؤلاء الصالحين. يا نفس كم تنامين وإلى كم تقومين، يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. قال فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت. لما حضرتها الوفاة دعتني فقالت يا عبدة لا تؤذني بموتي أحدا، كفنيني في جبتي هذه، في جبة من شعر كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون. قالت فكفناها في تلك الجبة وخمار صوف كانت تلبسه. قالت عبدة رأيتها بعد ذلك بسنة في منامي، عليها حلة استبرق خضراء وخمار من سندس أخضر، لم أرى شيئا قط أحسن منه. قلت يا رابعة ما فعلت الجبة التي كفناك فيها والخمار الصوف؟ قالت إنه والله نزع عني وأبدلت به هذا الذي ترينه علي، وطويت أكفاني وختم عليها ورفعت في عليين. قالت قلت فمريني بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل، أي بالرؤية عم تقلها. قالت عليك بكثرة ذكر الله، أوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك، عليك بكثرة ذكر الله أوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك. نصيحة يا أخوان، أكثروا من ذكر الله تعالى، واجعلوا ذلك في الثلث الأخير من الليل. إذا مو بالثلث الأخير من الليل إلزم ذكر الله. أقل أخ بيناتكم، إحنا متفقين 100 100 100 ألف، 100 أستغفر الله، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 لا إله إلا الله، 1000 مرة الله الله الله. بس خليك هيك قاعد للقبلة، أغمض عينيك، راقب قلبك مع لسانك ينادي على الله عز وجل. هذا أقل أخ بيناتنا وظيفة في كل يوم، بس بعد هذا إذا زدت فالخير لك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: المواجهة الكبرى آخر طبعة، أهلا بكم وإلى العناوين. في صحيفة الجمهورية: الأزمة المعيشية سلاح جديد يدخل المعركة. عن مشهد التصعيد في المنطقة يكتب موقع صحيفة القدس العربي: الولايات المتحدة الأمريكية إيران حرب تحت الرماد. وفي الميادين نت يكتب محمد هلسة: عماني على ارتقائه، غاب السيد لكن هاجسه في إسرائيل لم يغب. هذه العناوين ومقالات أخرى نناقشها مع ضيفنا من بيروت الدكتور غسان ملحم، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، فأهلا بكم. البداية من صحيفة الجمهورية اللبنانية، حيث كتب جوني منير: الأزمة المعيشية سلاح جديد يدخل المعركة. عملية الاقتراع في الانتخابات النصفية الأمريكية تبدأ وسط أزمة نفطية تعصف بالعالم والداخل الأمريكي، ما يؤثر على مزاج الناخب؟ الأوضاع ليست أفضل عند الجانب الإيراني، الحسابات المنطقية تجعل الانتقال إلى تسوية مؤقتة بين إيران وأمريكا الأكثر ترجيحا، غير أن نسبة التسوية والعودة إلى الحرب متساوية في ظل هذا الواقع الإقليمي المعقد والخطر. يرتفع منسوب التوتر اللبناني الداخلي، فهو يدخل مرحلة حساسة جدا، لأن مسار الحرب الإقليمية أصبح مرتبطا مباشرة بالنزاع الداخلي على شكل الدولة والسلاح والجنوب. وإذا فشلت التسوية الإيرانية الأمريكية، فسيكون الجنوب هو المكان الذي يمكن أن ينفجر فيه الاحتقان الإقليمي. لعبة عض الأصابع بين واشنطن وطهران تشتد أكثر فأكثر، فمن سيقرر توقيت الانتقال من عض الأصابع إلى التسوية ومتى؟ نجدد ترحيب بحضرتك ضيفنا الدكتور غسان ملحن. فلنبدأ من الداخل الأمريكي مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية، وما هي العوامل التي تحكم مزاج الناخب الأمريكي؟ كيف تأثر الأمريكيون بكل القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وحتى اليوم، مع هذا التصعيد أيضا في كل فترة في المنطقة؟
1: أستاذ أحمد، تاريخيا كانت القضايا الداخلية، القضايا الاقتصادية والاجتماعية، هي الأكثر تأثيرا في تحديد خارطة التموضعات والصفقات السياسية والانتخابية، وكذلك هي الأكثر تأثيرا أيضا على المزاج السياسي للمواطنين الأمريكيين أو الناخبين الأمريكيين، أو لنقل المزاج الانتخابي للمواطنين الأمريكيين، وبالتالي في تحديد التفضيلات السياسية والتفضيلات الانتخابية. هذه المرة ربما السياسي الخارجي، السياسة الخارجية وكذلك القضايا الخارجية هي تلقى أهمية مضاعفة. السبب في ذلك هو تأثيرها على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، لأنه في الأساس الولايات المتحدة هي التي خاضت غمار الحرب الاقتصادي على إيران. هذا ما بدأت به أمريكا من خلال سياسة الحصار والعقوبات الاقتصادية ومؤخرا الحصار البحري، فكان في المقابل على إيران، وهو الأمر الذي قامت به بخلاف الحسابات والتقديرات، بخوض خمار هذه المواجهة، المواجهة المركبة والمعقدة، ليس فقط العسكرية بل الاقتصادية، لأن البعض في أمريكا لم يكن يتوقع أن تتجرأ إيران على اتخاذ مثل هذا القرار بإغلاق مضيق هرمز أو بالحد أحكام السيطرة عليه، وربما لاحقا هناك أيضا من يخشى أن ينتقل الأمر إلى أحكام السيطرة على وربما إغلاق مضيق باب المندب. هذه الخطوات كان لها تداعيات تقريبا الحد الأدنى على الداخل الأمريكي، على الناخبين الأمريكيين، بالنظر إلى التضخم الذي يتفاقم يوما بعد يوم والذي يطال كل الأمريكيين في حياتهم اليومية، وهو الأمر الذي سوف يقود بطريقة أو بأخرى الأمريكيين إلى مساءلة أو محاسبة الإدارة الأمريكية التي تسببت بسبب سوء الحسابات والتقديرات في مثل هذا التضخم في أسعار كافة السلع وليس فقط المواد الأولية وأسعار الطاقة. إذن هذا فيما يتعلق ب يعني ما ورد في هذه المقالة حول الحرب المعيشية، وهي شكل من أشكال الحروب الاقتصادية، الحرب الاقتصادية والحرب الاقتصادية المضادة، لأنه مفاعيل الحرب القائمة في منطقة الشرق الأوسط حتى حينه هي لم تنتهي ولم تضع أزرة ما بين أمريكا وإيران، من شأن أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأمريكي بصورة خاصة، وبقية الاقتصادات الأوروبية أو الغربية عفوا بصورة عامة، وربما كل النظام الاقتصادي الذي يتأثر بهذه الخطوات وهذه القرارات ربما لأول مرة منذ عقود بالحد الأدنى.
0: بالحديث عن الخسائر دكتور غسان فيما يتعلق بالخسائر الأمريكية، وحتى في المقال طبعا تطرق الكاتب إلى أنه إيران ليست أفضل حالا، وبطبيعة الحال الطرفان تأثرا كثيرا بتداعيات هذه الحرب، خاصة مع تأثر العالم اقتصاديا وأسواق الطاقة، والكل طبعا يلاحظ ويترقب ارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي طبعا. ولكن إذا ما قررنا يعني مقارنة بسيطة بين الجانبين وما مدى تأثر كلا الطرفين بهذه الحرب، ومن يتحمل أكثر في النهاية برأيك انطلاقا من الأرقام وما نتابعه بشكل يومي؟
1: ربما هنا أستاذ أحمد علينا التدقيق ببعض النقاط. بداية موازين القوى هي بالتأكيد في مصلحة أمريكا وليس إيران، هذا ثابت، هذا واضح، ولا نقاش ولا لبس فيه. وبالتالي مقدار الأذى الذي يطال إيران بسبب الحصار البحري وقبل بقية العقوبات الاقتصادية، وكذلك الآن هذه الحزمة أو الرزمة الجديدة من العقوبات الاقتصادية، كلها هي بالتأكيد تلقي بثقلة على الاقتصاد الإيراني والدولة الإيرانية ومع الأسف الشعب الإيراني. هنا المشكلة في أنه هذه الأدوات الاقتصادية هي تؤدي إلى ارتكاب جرائم موصوف بتطال شعب مجموعة من المدنيين. الشعب الإيراني هو الذي يتأثر بهذه العقوبات وهذه الإجراءات والتدابير الزجرية. أستاذ أحمد هي كلها ديموزور كويرسيتيف زجرية وإكراهية، وهي غير قانونية على الرأي العام، لا يسلم بقانونية أو شرعية أو مشروعية مثل هذه القرارات والخطوات. في المقابل علينا أيضا أن لا نقلل من تداعيات الرد الإيراني على هذا العدوان الأمريكي، لأنه يعني صورة أمريكا لم تعد كما كانت هذه الحرب، كذلك هيبتها سطوتها في المنطقة وهيمنتها على المنطقة، كل ذلك هو يتغير. دعني أقول بأنه يتراجع وربما ينحسر، طيب بعد هذه الحرب ومن بوابة الانتخابات قد لا يبقى حضور ووجود الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط كما كان، بما في ذلك القواعد العسكرية أي الوجود العسكري وكذلك النفوذ السياسي والإقليمي. طيب ماذا بالتبعية عن مصير هيمنة الأحادية على النظام العالمي؟ هذا كله ذات عليه علامة استفهام. وأنتقل إلى الداخل، إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. طيب حين يقوم الرأي العام الأمريكي أو مجموعة الناخبين الأمريكيين تحت وطأة الضغوط التي تلقي بثقلها كما أسلفت على المواطنين، كل المواطنين هم من البديهي من الطبيعي من المنطقي أن يعني يوجهوا أصابع الاتهام إلى الإدارة الأمريكية التي في بداية عهدتها الرئاسية ماذا أطلقت شعار إنهاء الحروب، فإذ بها تقوم بتفجير الكثير من الحروب التي ارتدت سلبا عليها، وهو الأمر الذي يجعل المالية العامة للإدارة الأمريكية مثقلة بالمزيد من الديون، وقد تحدثنا عن ذلك، الفجوة البنيوية ما بين إجمالي الدين العام وحجم الاقتصاد الكلي، كل ذلك هو يطال موقع الولايات المتحدة الريادي والقيادي في العالم من دون أي مبالغة على الإطلاق.
0: بطبيعة الحال لبنان أكبر المتأثرين بكل هذا التصعيد والمشهد الإقليمي المتوتر، وطبعا بالعودة إلى المقال وما طرحه الكاتب، كل هذا المشهد واحتمال التصعيد في كل فترة كيف أثر على المشهد والداخل اللبناني، خاصة أنه في لبنان بالإضافة إلى الأزمات السياسية وإلى هذا التوتر على هذا الصعيد هناك أزمات معيشية بطبيعة الحال تطال المواطن بشكل كبير، كيف يتأثر المشهد اللبناني على الصعيد الاقتصادي بأي توتر في هذه المنطقة أو بأي تسوية محتملة إيرانية أمريكية؟
1: بالثابت أستاذ أحمد، سوف أبدأ من حيث ختمت سؤالك ومداخلتك. بالثابت بأن الحل في البلد هو بيت جزء لا يتجزأ من الحل في المنطقة. السبب في ذلك هو أن البلد في الأساس هو جزء من هذه المنطقة بالصراعات والنزاعات التي تشهدها، وهو الأمر الذي يثبت تلك الفرضية التي ينادي بها البعض في لبنان، لاسيما جماعة اليمين السياسي ومن بينهم اليمين المتطرف أو أقصى اليمين المتطرف الذي يدعو إلى الحياد أو تحييد لبنان. وقد ثبت بالدليل القاطع أن هذا الادعاء أو هذا الافتراض هو سوريالي، هو منقطع ومنفصل عن الواقع. هذا أولا. ثانيا، في لبنان نحن بالأساس لدينا مشكلة في مشروع بناء الدولة الذي يقتضي الاستقلال الاقتصادي وليس فقط الاستقلال السياسي، ولذلك نجد أن البلد لا يتأثر فقط بالتطورات السياسية والأمنية في المنطقة، بل إنه أيضا يتأثر بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحروب التي ما تزال قائمة في هذه المنطقة. يبقى أن أضيف أيضا أنه في الآونة الأخيرة أيضا ثبت بالدليل القاطع أن السياسة التي انتهجتها السلطة، دعني أقول، وهي تتماهى مع أو تتقاطع مع أو تتماشى مع بالحد الأدنى المحور الأمريكي كي لا أقول أكثر من ذلك، هي باتت موضع نقاش بدليل أنه سمت قيادات وطنية، زعامات وطنية من مثل وليد جنبلاط أو سليمان فرنجية أو طلال أرسلان أو سواهم، هم باتوا يعيدون إحياء النقاش حول جدوى الذهاب إلى مسار التفاوض المباشر، ولم يكن يلقى الإجماع الوطني ولا حتى التوافق الوطني وكذلك اتفاقية الإطار. إذن كل ذلك أيضا يرتد سلبا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الواقع السياسي والواقع الأمني في لبنان، وهو مرشح مع الأسف، يعني أنا متأسف لأن أقول ذلك، لأن يتفاقم هذا الوضع السيء ومرشح لأن يتفاقم أكثر قبيل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية في تشرين الأول أكتوبر وتشرين الثاني نوفمبر، وقد لا تنتهي مفاعيله بمجرد إجراء الانتخابات لأنه تفكيك هذه التداعيات ويحتاج إلى وقت يعني ربما يمتد على المدى المتوسط وليس القريب الطبيعي.
0: في ظل كل هذه التجاذبات وهذا الواقع الذي أشرت إليه حضرتك، ما الذي ينتظر الجنوب اللبناني من سيناريوهات؟ كيف يمكن أن يتبدل المشهد؟ نتحدث الآن عن اعتداءات إسرائيلية بشكل يومي، تفجيرا وقصفا ونسفا، كيف يمكن أن يتبدل المشهد في المرحلة المقبلة؟ طبعا ربطا بأي تصعيد محتمل في المنطقة، إيراني أمريكي طبعا.
1: أستاذ أحمد، هنا أيضا علي أن أقول كما يعني أوردت بأنه التصعيد هو محتمل، هو قائم ولكنه مرجح لأن يتفاقم أكثر، لأنه حقيقة الذهاب إلى التسوية أو العودة إلى التسوية هي ليست سهلة بالنسبة لأمريكا قبل سواها وكذلك لإسرائيل، ولكن أيضا الذهاب نحو المزيد من التصعيد هو ليس سهلا. لكل ذلك علينا أن نتوقع أن لا تكون الأمور سهلة على المدى القريب وكذلك المتوسط. طيب، يبقى أن أضيف أنه ما الذي سوف يحصل في جنوب لبنان؟ النقطة الأولى هنا التي أود أن أشير إليها بعجالة أن السلطة قد فشلت في أدائها في هذا النمط من الأداء بالتعليم. نحن لا ننكر أهمية الدبلوماسية إلى جانب القوة العسكرية سواء كانت بيد الجيش أو بيد المقاومة الشعبية خلف الجيش. إذن هذا النمط بالتحديد، النمط السياسي لهذه السلطة، هو الذي باء بالفشل وأدى إلى توهين معنويات اللبنانيين والتفريط بالثوابت الوطني. يبقى نقطتان، إما أن يستمر لا سمح الله ولا قدر الله هذا المسار من التقدم الإسرائيلي، الاندفاع الإسرائيلي والاستباحة الإسرائيلية في شن العدوان وفي أيضا ممارسة الاحتلال، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة والمفترض أن تكون بارقة الأمل بالنسبة للبنانيين أو الرهان من قبل اللبنانيين، أقل الأحرار في هذا البلد، وأنا لا أتحدث هنا عن مكون أو مكون سياسي أو مكون اجتماعي، أن تتمكن إيران من خلال هذه المواجهة المفتوحة من صد هذا الاندفاع والاستباحة من قبل أمريكا وإسرائيل، أن تعيد ترميم التوازن في الإقليم، وأن نقوم نحن أيضا في يعني إطار الرد المضاد على هذا العدوان الإسرائيلي بتفعيل المقاومة، لأن المقاومة في لبنان مدعومة من إيران كقوة إقليمية أساسية هي التي قد تكون الملاذ الأخير وحبل النجاة من استمرار هذه المظاهر الشاذة في جنوب لبنان، وهي مرشحة لأن ترتفع ما لم تتراجع السلطة وتتقدم المقاومة. أنا أرسم هذه المعادلة في ختام هذا الجواب، على السلطة أن تتراجع بكل مسؤولية عن التفريط بالثوابت، وعلى المقاومة أن تتقدم، بمعنى أن نعود جميعا إلى خيار المقاومة وتفعيله، وأن نستند في ذلك إلى إيران بخلاف من يدعي بأننا نقوم بإسناد إيران. نحن من يستند إلى إيران في لبنان وليس طيب. العكس.
0: نتابع دكتور غسان وننتقل إلى صحيفة القدس العربي، حيث نقرأ: تتزايد المؤشرات على عودة الحرب الأمريكية الإسرائيلية من جهة، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية وعسكرية واجتماعات مرتقبة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن أبرز المؤشرات: تأجيل الاجتماع الخليجي الإيراني في سلطنة عمان نتيجة الضغوط الأمريكية، ويؤشر تصاعد التحركات العسكرية والدبلوماسية إلى احتمال استئناف المواجهة الشاملة، وفيما تضغط واشنطن وإسرائيل لفرض شروط قاسية على طهران، تراهر إيران على أوراق الردع عبر مضيق هرمز، وفي موازاة ذلك تتوزع الأدوار إقليميا مع دعم أمريكي للسعودية عبر صفقة مقاتلات F-35 ودور أردني بين إسرائيل ولبنان وإطلاق يد السعودية وربما مصر في اليمن، ومهمة فرنسية في تدريب الجيش اللبناني، بينما تبقى المنطقة أمام مشهد حرب تحت الرماد مرشح لمزيد من التصعيد. سيناريو التصعيد دكتور غسان برأيك بات أقرب إلى الواقع انطلاقا من كل التطورات وحتى التصريحات الأمريكية وما ينقل من معلومات وتقارير بأن هناك تحذيرات أمريكية لعدد من الجهات والدول في المنطقة، بأن هناك تصعيد أو عمل ما يحضر أمريكيا، طبعا ربطا بالحسابات الأمريكية الداخلية مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية، وحتى إسرائيليا مع اقتراب أيضا موعد انتخابات الكنيست. ماذا في الحسابات الأمريكية بالدرجة الأولى وأيضا الإسرائيلية في المنطقة؟
1: نعم، سوف أستعرض بعجالي الاحتمالات المفترضة لهذه المرحلة، ربما من قبيل تقدير الموقف قبل الانتخابات أو حتى الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية. الاحتمال الأول هو العودة إلى مذكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران. نحن من خلال المراقبة والمتابعة نستبعد ذلك، لأنه حقيقة العودة إلى مذكرة التفاهم قد تكون صعبة على أمريكا، لأنها تعني الإقرار والاعتراف بخسارة هذه الحرب وبما يسمى في الأدبيات السياسية والإعلامية الأمريكية بالفشل الاستراتيجي أو الإخفاق الاستراتيجي في حرب أمريكا في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي المأزق الاستراتيجي الذي تعيشه أمريكا بالنظر إلى عدم وجود مسبقا عدم وجود استراتيجية للخروج من هذه الحرب بعد أن وصلت إلى نتائج هي باتت تخالف كثيرا بل تناقض حسابات وتقديرات وتوقعات الإدارة الأمريكية. الاحتمال الثاني هو عدم العودة إلى مذكرة التفاهم. دعني أقول اختصارا، عدم التفاهم مع عدم التصعيد أستاذ أحمد، معنى ذلك أن تستمر هذه المراوحة وأن يستمر هذا الاستاتيكو في السياسي وكذلك في الميدان، ولكنه أيضا قاتل وقد يؤدي إلى نتائج سلبية حتى في الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية. بل لابد من الخروج أو التفكير في كيفية الخروج من هذا المأزق وهذه المراوحة. الاحتمال الثالث وعدم التفاهم أيضا كما قلت اختصارا، ولكن مع الذهاب إلى التصعيد، وهو يفتح الاحتمال أو الباب على ويفسح المجال أمام احتمال رابع. بمعنى حين أتحدث بالاحتمال الثالث عن عدم التفاهم مع التصعيد، إما أن يعني ذلك جوي جديد من العنف من خلال تبادل الضربات بطريقة مدروسة ومحسوبة وهي تبدو محفوفة بالمخاطر، وإما أن يتخذ هذا التصعيد شكل التصعيد الكبير وعلى نطاق واسع. هلا قد يؤدي ذلك إلى إعادة خلط الأوراق، ولكن هنا أيضا المغامرة تبدو أقرب إلى المقامرة، لأن النتائج هي غير مضمونة. أما لدي معلومات تفيد، ولست بصدد قول كل شيء، ولكن ربما علي أن أصارح الرأي العام. الكثير من المعنيين بالإقليم هم باتوا على يقين بأن الشيء ما قد يكون كبير يمكن أن تشهده المنطقة قبل الانتخابات، يعني بمعنى أنه قد تكون أمريكا ومع إسرائيل بشيء ربما يذهبان من خلاله إلى التخطي وتجاوز وأسقاط الخطوط الحمراء. السؤال الذي يفرض نفسه هنا،
0: ماذا تقصد عندما تقول إسقاط الخطوط الحمراء دكتور غسان، وبالتالي عن أي تصعيد تتحدث بالتحديد، خاصة أن الطرف الإسرائيلي سيكون معنيا في أي تصعيد محتمل الآن، خلافا لما حصل خلال المرحلة السابقة كان فقط الجانب الأمريكي هو في الواجهة وهو من يقوم بكل الخطوات التصعيدية. إسرائيل سيكون لها دور واضح في هذه المرحلة أو في أي جولة جديدة من التصعيد، هذا ما تقصده؟
1: أستاذ أحمد، العدو الإسرائيلي هو كان ولا يزال أكثر حماسة للذهاب نحو التصعيد بالمقارنة مع حليفه الأمريكي. هلأ قد يكون في حسابات الأمريكي والإسرائيلي أن التصعيد يفترض أن يتخذ هذا المنحة عشية الانتخابات كي يؤدي إلى ليس فقط التضييق على الإيراني وكذلك المقاومة في لبنان، بل حجر الإيراني والمقاومة في المنطقة في الزاوية. لذلك أنا أعتبر بأنها مغامرة. فإذن ربما قريبا قد لا نستبعد ولا توقع أن يكون الإسرائيلي إلى جانب الأمريكي في مثل هذا الشيء الكبير، ولكن ما الذي يعنيه أن يقومان بشيء كبير؟ هم بذلك يحاول، دعني أقول بكل صراحة، بالنسبة لإسقاط الخطوط الحمراء قد لا يترددان في ضرب أهداف حيوية بما في ذلك أهداف نووية لإيران، وهو الأمر الذي لم يحصل في السابق. السؤال الذي أود أن أشير إليه وقد يعني حاولت الإشارة إليه منذ بعض الوقت، والذي يفرض نفسه على العقل المدبر الأمريكي أكثر منه الإسرائيلي لأنه الأخير يبدو متهور، هو ماذا عن رد الفعل الإيراني؟ لأنه كمان بالتفكير السياسي وبالتحليل السياسي علينا أن نتوقع، أستاذ أحمد، في الوقت الذي يقوم الأمريكي والإسرائيلي بالضغط على إيران وحلفائها كثيرا قبل الانتخابات، لي إما أحداث تغيير في نتائج الانتخابات أو تطيير الانتخابات في إسرائيل، قد تعمد إيران في المقابل ومعها حلفائها إلى تسديد ضربات تكون أكثر قوة مما سبق، لأنه حين ذاك سوف نجد بأنه بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب اللذين يقفان على شفير الهاوي ربما يسقطان في الهاوي نفسه تحت وطأة هذه الضربات التي لا تصلح بالسابق، بل يجب أن تكون عشية الانتخابات كي تؤدي إلى خسارتهما لهذا الانتخابات. هذا السيناريو قد يكون متماسك فيما لو قمنا ب يعني دعني أقول الخوض في تفاصيله، ولذلك علينا ألا نسقط بحساباتنا أنه ثلاث أمر ما قد يحصل قبل الانتخابات تحديدا في تشرين.
0: وفي ظل كل هذه الأجواء دكتور غسان وهذا التصعيد الذي يتم الحديث عنه وبأنه لا مفر منه خاصة في هذه المرحلة، أين هي التسويات؟ أين هي الوسطات التي لا تتوقف بطبيعة الحال، ولكن المشهد التصعيدي اليوم والمشهد الأمني يتقدم على كل هذه الوسطات أو المساعي الباكستانية القطرية أو غيرها؟ ألا يدفع كل هذا المشهد وكل هذه الاحتمالات الجدية اليوم دول المنطقة التي تتأثر بشكل مباشر بكل هذا التصعيد إلى الإسراع في إيجاد حل أو على الأقل تقريب وجهات النظر بهدف تخفيف حدة التوتر وعدم دخول المنطقة في صراع أو في سيناريوهات مجهولة النتائج.
1: أستاذ أحمد، هناك قوى دولية وإقليمية لم تتوقف عن بذل المساعي الحميدة كما نقول في العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وكذلك القيام بالمبادرات والوساطات لإنهاء حالة الحرب القائمة في منطقة الشرق الأوسط بين أمريكا وإيران. ربما هنا أعني تحديدا إسلام أباد وكذلك السواع، ولكن هناك قوى دولية وكذلك قوى إقليمية أخرى لا سيما قوى خليجية. مع الأسف بميزان العقل والمنطق كان يفترض بها أن تذهب باتجاه التفاهم مع إيران، التقارب مع إيران التي أبدت استعدادها للبحث في إطار جديد للأمن الإقليمي، لمنظومة الأمن الإقليمي. ولكن كما ورد في المقال، بعض البلدان الخليجية أو الحكومات الخليجية عوض الانخراط في هذا المشروع لأبناء الإقليم وأهل الإقليم بقصد التوصل إلى ترتيبات وضمانات جديدة تحفظ أمن المنطقة، هي مع الأسف تمنعت عن الذهاب إلى ذلك اللقاء الذي كان يفترض فيه الإعلان عن إطار جديد للشراكة العمانية الإيرانية بالنسبة لإدارة مضيق هرمز تحت وطأة الضغوط الأمريكية، وفضلت التلاقي مع الأسف مع الأمريكي والإسرائيلي، وهو الأمر الذي يجعلني أقول
0: يعني تعتقد أنه تأجل الاجتماع بفعل هذه الضغوط أو تم إلغاؤه؟
1: لا، أنا لا أريد أن أقول إلغاؤه. في السياسة ليس هناك من أحكام قطعية ومطلقة، هي تبقى نسبية، ربما تم تعليق وتم إرجاء لحين تغير الظروف الإقليمية التي تعتقد واشنطن بأنها قد تكون مناسبة لمباركة مثل هذه الصيغة.

0: الخطوة يا مهمة وقد انتهت الحرب، بمعنى أنه لن يكون هناك بعد ذلك من أحداث أو تطورات تؤدي إلى تغيير النتائج، وهذا صحيح. مخرجات الحرب باتت معروفة، ولكن في نفس الوقت نحن أكدنا على أنه ليس بالضرورة أن يؤدي الإعلان عن مذكرة التفاهم أوتوماتيكيا إلى الانتقال إلى حل شامل وحل نهائي بين الأمريكيين والإيرانيين. قد تنتهي الحرب التي ما زالت تستمر ولكنها تبدو أحيانا باردة وليست ساخنة، ودون أن يكون هناك صيغة للحل والتفاهم بشكل نهائي وشامل بين واشنطن وطهران.
1: نتابع هذه الجولة دكتور غسان وننتقل إلى الشأن اليمني، وفي قراءة لخطاب قائد حركة أنصار الله نقرأ من صحيفة المسيرة اليمنية مقالا بعنوان رسائل ثورة 21 سبتمبر وارتباطها بقضايا الأمة. قدم خطاب السيد الحوثي ملامح المرحلة التي سبقت الثورة وكيف تكاملت بواعث الأسباب والأدلة التي قادت إلى خروج الشعب اليمني لاقتلاع الوصايات الخارجية، أن صلابة الشعب اليمني وقوة إرادته أفرزت معادلات ردع استراتيجية غيرت قواعد المواجهات الميدانية. وخطاب السيد الحوثي تناول ارتباط ثورة 21 سبتمبر بقضايا الأمة وفي طالعتها مظلومية الشعب الفلسطيني ومساندة غزة، ويضع خطاب السيد الحوثي خطوطا عريضة للتمكين الداخلي وبناء الدولة من مختلف الجوانب وتأكيد حماية القرار المستقل والسيادة على الأرض برا وجوا وبحرا. ونتابع وننتقل إلى Responsible Statecraft ونقرأ عندما تدرك السعودية أنها رهنت على الحصان الخاسر فقد دخلت الولايات المتحدة في مواجهة عسكرية مع إيران انطلاقا من قناعة بأن القوة الأمريكية قادرة على تحييد قدراتها، غير أن الحرب أفضت بالنسبة للسعودية إلى نتيجة معاكسة، إذ أثبتت إيران وحلفاؤها قدرتهم على تهديد المدن السعودية، فيما أظهرت واشنطن أن امتلاك قوة هجومية هائلة لا يترجم بالضرورة حماية فعالة لشركائها في الخليج.
2: نقلاً عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: دعاء ورجاء.
4: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
3: فرع لأبواب السماء.
5: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
3: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا لما يرضيه عنا. أما بعد، فيقول الله تعالى في كتابه العزيز: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلك.

0: يملكون إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه قصة الكفار في جدالهم الطويل مع الأنبياء جميعا، دائما كانوا يظنون أن الحياة وجدت دون موجد، وأن الإنسان وجد دون خالق، وأن الحياة والموت يسير دون المحيي ودون المميت. هذه العقيدة يؤمن بها كثير من الناس اليوم أيضا، يقولون بأن الحياة طبيعة تجري على الناس وعلى الخلائق. هذا الذي يرد عليه القرآن الكريم بعد أن يورد مقالتهم، يبدأ الحديث عن مقالة الكفار في شأن الحياة والموت، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، إن ليس هناك من حياة آخرة إلا حياة الدنيا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. يقولون هذا دون علم ودون معرفة، ومن أراد أن يقول عليه أن يأتي بالدليل، فلا شيء يصدق مقالتهم ولا علم يؤيد دعوتهم، فالادعاء بلا دليل يعتبر ادعاء كاذبا ويعتبر تخرصا ورجما بالغيب. لذلك يعرض الله تعالى أقوال الكافرين ليقول لهم قدموا الدليل على ما تقولون، فالأدلة على وجود الخالق هي المخلوقات كلها، كل مخلوق يدل على الخالق وكل مصنوع يدل على الصانع، وأما أن تقولوا بغير علم فما هو دليلكم؟ لا توجد قضية واحدة ولا شيء واحد إلا ويؤكد وجود إله خلق الكون. وأما عندما يقول الناس بني هذا المسجد من غير بناة فنقول له أنت كاذب، لأن المسجد لا يبنى من غير عمال ومن غير صناع، فكيف تقول بأن الكون قد بني من غير صانع، وتقول بأن الحياة جاءت اعتباطا، فما هو دليلك على أن الحياة جاءت اعتباطا؟ الحياة وجدت بعد أن لم تكن، ثم تسلب بعد أن توهب. من الذي أعطى الحياة للجماد، ومن الذي سلب الحياة بعد أن يكون الناس والمخلوقات قد أمضوا فترة من الحياة على ظهر الأرض؟ من الذي غير هذه الحقائق؟ من الذي أعطى كل هذه الموجودات صورتها وشكلها وحدد لها أيامها في الحياة وحدد لها أرزاقها في هذه الحياة؟ فالذي يدعي بأن شيئا من هذا لم يكن بقدرة الله فإنه يقول بغير علم وبغير دليل، ولا يجوز لعاقل أن يتكلم بغير دليل. قل هاتوا برهانكم. فالبرهان هو الدليل على صدق الدعوة، ودعوى بلا بينة ولا برهان لا تقوم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون. إنه الظن الكاذب، إنه الشك الذي يأكل مقالتهم ويجعلها لا تنهض دليلا على ما يستدلون به. ثم يخبر سبحانه وتعالى أنه عندما يقدم لهم الدلائل والحجج في آياته يطلبون دليلا عمليا، يطلبون إرجاع آبائهم من القبور. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم أو ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أخرجوا أمواتنا من قبورهم إن كنتم صادقين. وهل يخضع هذا الطلب لإرادة الناس؟ كلما مات أب لا يصدق ابنه بأنه ميت أو أنه محاسب حتى يقوم أبوه من قبره ويشهد له، فتلك قضية لا تخضع للمزاج. فالحياة كل يوم تتجدد، كل مولود هو حياة من الموت، كل مولود يولد هو موت قد دبت فيه الحياة. فالدليل على الحياة الولادة المستمرة كل يوم، هي خروج التراب من جماده إلى الحياة، لأن الله أنبت الناس من الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا. فنحن نتغذى من تراب الأرض كما يتغذى الشجر، وكما تتغذى البهائم والأنعام. فالدليل هو الحياة التي تتوالد كل يوم. وأما خروج الموتى من قبورهم فذلك يوم النشور، ولا يكون كل يوم، يكون مرة واحدة عندما يدعو الله تعالى الناس للقيامة يقومون لرب العالمين. وأما الدليل فمن واقع الحال أنهم خلقوا دون إرادتهم، فكيف يريدون لإرادتهم أن تخرج الموتى من قبورهم؟ هل الأمر بإرادتهم أم بإرادة من خلق ومن أحيا ثم يميت؟ فليس من حق المخلوق بلا إرادة أن يطلب إخراج الموتى بإرادته، لأنه ليس صاحب الأمر وليس صاحب الخلق. صاحب الخلق هو يبعثهم عندما يشاء، لا نزولا عند رغبة الجاحدين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، فما هي الآيات التي تلاها الله عليهم؟ أولا يسأل الله تعالى الناس عن المخلوقات وعن أنفسهم أولا، يقول للكفار أو يسأل في شأنهم: أم خلقوا من غير شيء؟ هل المخلوقات خلقت من غير شيء؟ أم هم الخالقون لها؟ أم أن الكفار هم الذين خلقوا أنفسهم وخلقوا آباءهم وخلقوا الحياة بعد الموت؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ هل الكفار هم الذين خلقوا السماوات والأرض؟ إذا كانت كل القضايا تكذبهم وتقول لهم أنتم لم تخلقوا من غير شيء، ولستم بخالقين لشيء، ولستم بخالقين للسماوات والأرض، إذن هناك من خلقكم، وهناك من خلق الوجود وخلق السماوات والأرض، هو الذي يجب أن تعبدوه وأن تطيعوه وأن تسجدوا له. وليس من حقكم أن تطلبوا دليلا، فوجودكم دليل على وجود الخالق، وجود المخلوق دليل على من خلقه، ووجود المصنوع دليل على من صنعه. فالقضية لا تحتاج إلى كبير جهد وإلى إعمال فكر، ففطرة الصغار تقول بهذا، وفطرة أهل البادية كما تقول بذلك فطرة أهل الحضر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم. يربط الله تعالى الدليل بالحاضر، دليل الخلق الأول، الإحياء من العدم، وهو خروجنا. أين كنا نحن قبل 50 سنة أو 60 سنة؟ هل كنا أحياء؟ هل كنا في عالم الحياة؟ أحيانا الله تعالى. قل الله يحييكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، وخلق آدم وصنعه بيديه من التراب، ثم نفخ فيه من روحه، ثم يميتكم بعد الحياة التي وهبت لكم، ثم يجمعكم، ذلك يوم الجمع، يوم التغابن، يوم القيامة يجمع الناس، ولا يجمعون كل يوم موافقة لأهواء من جحدوا وكفروا. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آيات كثيرة عرضها القرآن الكريم لقدرة الباري سبحانه وتعالى، منها قوله أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أيكم أصعب، أنتم أم السماء؟ أي المخلوقين أكبر في اعتبار الناس؟ وإن كانت القدرة عند الله لا تتفاوت في الصغير ولا في الكبير، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أفلا يستطيع بناءكم بعد أن تتفكك عظامكم، وبعد أن تهترئ، وبعد أن تبلى؟ دليل آخر في سورة ياسين يضربه الله تعالى مثلا للجاحدين بقدرته، عندما أقبل أحد الأعراب يسأل رسول الله: كيف يستطيع ربك إحياء الموتى؟ كيف يستطيع ذلك؟ وفي يد الأعرابي عظمة بالية، سحقها بيده ثم ذرها ترابا، قال: أو يستطيع ربك أن يحيي هذه العظام؟ فأنزل الله تعالى في القرآن جوابا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ هذه العظام أصبحت رميما وترابا، من يحييها؟ قل الذي أنشأها أول مرة، الذي خلق العظام أول مرة. هل تعرف أن العظام كانت قبل أن تخلق، أم أن الله جمعها من تراب الأرض عظاما ثم أعادها إلى تراب الأرض عظاما ثم يخرجها من تراب الأرض عظاما؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها أول مرة، الذي كونها وصورها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. وفي الآية: منها خلقناكم. هل يستطيع أن ينكر أحد أنه خلق من الأرض؟ منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى، ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإن كنتم تصدقون أنكم خلقتم من الأرض أول مرة، وأنكم تعودون إلى الأرض في المرة الثانية، وجب أن تصدقوا المسألة الثالثة، وهي أنكم ستخرجون مرة أخرى للحساب. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. الذي أعطى كل خلق صورته ثم هداه إلى أسلوب حياته، هداه إلى اكتساب رزقه، هداه إلى أن يتوقى الأخطار حتى يتوقى القتل، هداه إلى عمارة كيف يعمر بيته وكيف يربي أولاده. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، هداه كيف يزرع وكيف يحصد وكيف يطحن الطحين وكيف يأكل الخبز، هداه. الذي أعطى كل شيء، أعطى النملة خلقها ثم هداها، كيف تجمع في الصيف مؤونة الشتاء، وكيف تبني بيوتها تحت الأرض وداخل الصخور لتستمر الحياة كما أرادها الله. هذا جواب موسى لفرعون: من ربكما؟ من ربكما يا موسى ويا هارون؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى النعامة سيقانا طويلة، والزرافة رقبة طويلة، وأعطى الإنسان فكرا يستطيع به أن ينوب بعقله عن عنق طويلة أو سيقان طويلة، لأنه يستطيع أن يصنع في الحياة مما خلق الله تعالى له من الحديد والأعواد والأخشاب ومن التراب بنيانا وسيارات يسخر فيها الحديد لخدمته. الذي أعطى كل شيء إن خلقه ثم هدى. هكذا ثم يختم موسى الحديث فيقول: منها خلقناكم، حكاية عن الله تعالى، منها أي من الأرض ومن ترابها خلقناكم، وفيها نعيدكم عند الموت جثثا تعود إلى تراب الأرض، ومنها نخرجكم تارة أخرى. وإذا تتلى عليهم آياتنا، أدلتنا الواضحة، قرآننا المبين، بينات، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس جاهلون، لأنهم لا يعملون عقولهم في تقصي الحقائق التي هي وظيفة العقل الذي يعرف نهايات الأمور من بداياتها. الإنسان يعلم أن البدايات دليل على النهايات، وأن الناس بأعمالهم يستدلون أو هم الدليل على مصائرهم، فلا يمكن أن يكون المصلحون كالمفسدين في النهاية، لا يمكن أن يكون المتجبرون المتكبرون الظالمون لعباد الله كالمسالمين المصلحين المهتدين والهادين إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، الذي نظم دورة الحياة محكمة لا يعتدي فيها كوكب على كوكب، ولا يعتدي فيها نظام على آخر، فلا يتعدى الحديد على النحاس، ولا يفيض الماء على البترول وعلى النفط. هذا الذي جعل الحواجز بين الماء المالح والماء العذب، جعل بينهما برزخ لا يبغيان، بعد أن مرج البحرين، هو الذي أراد للناس أن لا يعتدي أحد على أحد، فإن اعتدى أحد على أحد وجبت عليه كلمة العذاب عند الله، فكانت القيامة من أجل إقامة الحق الذي تجاوزه الناس في حياتهم الدنيا، لأن الناس مكلفون بالمحافظة على أمر أراد الله تعالى له أن يتم في عمارة الأرض، فمن أراد أن يخرب عمارة الأرض لا بد وأن يقام له حساب عسير من أجل إعادة الحق إلى نصابه، حتى لا يكون في ملكوت الله عبث وظلم ولهو ولعب. ثم يخبر الله تعالى في النهاية بأنه مالك الملك في الدنيا والآخرة، ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، أهل الباطل هم الخاسرون يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين المفلحين، من أهل الحق القائمين على أمر الله تعالى والمطيعين لأوامره، وصلى الله على معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف والإكرام.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: إن ديننا بما له من أهداف عظيمة يحتاج إلى النفوس الكريمة التي يفيض خيرها على الأقربين. ومن الصفات المميزة لمن تأصلت فيهم خصلة الكرم أنه لا يريد أحدا يسأله، فالكرم من صفات الله سبحانه وتعالى، وأن الله جواد يحب الجود، وعباد الله الصالحون يسعون دوما لإرضاء الله سبحانه وتعالى، ويمنعهم حياؤهم وكرمهم من رد حاجة عبد من عباد الله. لقد ربى الإسلام أبناءه على الجود والكرم، فرأينا منهم عجبا. ومن أعجب قصص السخاء والكرم ما سنروي اليوم، وأبطالها ثلاثة من أكرم العباد المؤمنين الصالحين، جمعتهم حقبة زمنية واحدة، وكان الناس يضربون بهم المثل في السخاء والكرم، ولا يخلو حديث عن الكرم إلا وذكر فيه قيس بن سعد، أو عبد الله بن جعفر، أو غرابة الأوسي.

0: قصة الجواد السخي قيس بن سعد. فهل رأيتم أحدا يفوقه كرما وعطاء وسخاء؟
1: لا والله، ما سمعنا عن أحد بمثل سخائه وكرمه أبدا.
2: مهلا مهلا يا سادة، إذا تحدثتم عن الكرم والسخاء فعليكم بعبد الله بن جعفر ولا أحد غيره.
3: دعونا نتفق يا رجال على كرم وسخاء قيس بن سعد وعبد الله بن جعفر، ولكن أكثرهم كرما وسخاء على الإطلاق هو عرابة الأوسي،
2: بل هو عبد الله بن جعفر.
4: والله ما رأيت أسخى من قيس بن سعد،
3: بل هو عرابة الأوسي.
2: عبد الله بن جعفر،
4: قيس
2: ابن جعفر،
3: الأوسي ولا جدال.
5: لقد أكثرتم الجدال في ذلك، فما عليكم إلا أن يمضي كل واحد منكم إلى صاحبه يسأله حتى ننظر ما يعطيه ونحكم على العيان.
4: نعم الرأي،
2: سوف أثبت لكم أنه عبد الله بن جعفر.
3: سوف ترون أن عرابة الأوسي هو أكثرهم كرما وسخاء وجودا.
5: اذهبوا الآن واتركوا الحكم لنا، وليكن كل منكم أمينا فيما يروي ويقص علينا عن صاحبه.
6: السلام عليكم يا سيدي عبد الله بن جعفر.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: يا ابن عم رسول الله، إنني متلعثم ومتردد.
7: قل ما تشاء ولا تتعجل.
6: سيدي عبد الله، أنا عابر قطعت بي السبل وإني لا أملك ما.
7: ضع قدمك واستوي على الراحلة وخذ ما في الحقيبة واحتفظ بالسيف، فإنه من سيوف علي بن أبي طالب.
8: فجاء بالناقة وأخذ الحقيبة فيها 4000 دينار، وأعظمهما وأجلهما السيف، ومضى صاحب قيس بن سعد حتى وقف ببابه.
9: حسنا حسنا، أنا قادمة.
6: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام، ماذا تريد؟
6: أريد مقابلة سيدي قيس بن سعد لأمر هام.
9: سيدي قيس نائم الآن، أخبرني ماذا تريد وما حاجتك.
6: عابر وانقطعت بي السبل.
9: إن حاجتك أهون بكثير من إيقاظ سيدي، انتظرني لحظات قليلة وسأعود على الفور. هذا كيس فيه 700 دينار، والله يعلم أن ما في دار قيس غيره. خذه وامضي إلى معاطن الإبل، فخذ راحلة من رواحله وما يصلحها، وعبدا وامضي لشأنك، حفظك الله.
8: ومضى صاحب قيس في سعادة ومعه المال والراحلة والعبد، وهو فخور بكرم قيس بن سعد، وهو يثق تمام الثقة أنه أكرم وأسخى الثلاثة. أما صاحب عرابة الأوسي فألفاه قد خرج من منزله يريد الصلاة وهو يمشي على عبدين،

0: لا يا عرابة، لن أخذهما، فما كنت لأقص جناحيك.
1: إن لم تأخذهما فهما حران، فإن شئت تأخذ وإن شئت تعتق.
2: وأقبل قيس يتلمس الحائط راجعا إلى منزله، وأخذ صاحبه العبدين ومضى إلى رفاقه والمجلس، فحكى كل منهم قصته وصاحبه، فاتفق الجميع على أن ثلاثتهم أجود من في هذا العصر، ولكن عرابة الأوسي هو أكثرهم جودا لأنه أعطى عن جهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. البناء الحضاري في الإسلام هو بناء روحي أخلاقي في المقام الأول، وإن مقياس التقدم هو الفقير والضعيف والمسكين. لا تحدثني عن حملة شهادة الدكتوراه في البلد، ولكن حدثني عن أعداد الأميين. لا تحدثني عن أعداد الذين يملكون المليارات، ولكن حدثني عن أعداد الذين هم تحت خط الفقر. لا تحدثني عن عدد الأبراج في المدينة، ولكن حدثني عن عدد الأكواخ في المدينة. العتبة وليس السقف هي مقياس التقدم ومقياس التحضر. كلما قل عدد الفقراء وعدد الأميين وعدد الضعفاء وعدد الباطلين عن العمل وعدد الذين يعيشون في بيوت الصفيح، فهذا يعني أننا تقدمنا أكثر وتفوقنا أكثر. الضعيف أمير الركب، هذا هو عنوان حضارتنا، وهذا هو الذي يجب أن نستهدفه من خلال الأعمال الحكومية ومن خلال الأعمال التطوعية والإغاثية، بل من خلال أعمالنا الشخصية. فنحن لا نريد مصنعا يشتغل مؤتمت يشتغل فيه 5 عمال، نريد مصنعا يشتغل فيه 20 عاملة، لأن الهدف الأساسي ليس تكديس المزيد من الأرباح، ولكن تشغيل الناس وستر الأسر التي لا تجد دخلا يعفها عن الحاجة إلى الناس. الضعيف أمير الركب، هذه سمة من سمات حضارتنا الإسلامية، على حين أن الرأسمالية المتوحشة لا تنظر إلى الإنسان، وإنما تنظر إلى صاحب رأس المال كم تزيد أرباحه في السنة وفي الشهر وفي اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

مرات في اليوم، وينظفون أسنانهم على مدار اليوم، حتى الشعور. تناولها صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان له شعر فليكرمه. جعلتهم الصلاة الشعب الوحيد في العالم الذي يمارس نظافة الاستنشاق بالماء ذي الأثر الصحي على الجيوب الأنفية. جعلتهم الصلاة الشعب الوحيد الذي يحرص على طهارة ملابسه الداخلية كالخارجية تماما، إنجازات سلوكية واجتماعية عجزت الدول في عقود عن تحقيقها، رغم جيوشها الإعلامية والتعليمية والطبية. أنجزها صلى الله عليه وسلم بمجرد بنائه لمسجد متواضع سقفه من جريد النخل، معجزة لا تتحقق إلا على يد نبي. ها هو صلى الله عليه وسلم يصنع معجزة أخرى، وها هي أنصارية أخرى تساهم في صنعها. أم سليم أم أنس تجعل من دارها مقرا لأعظم حدث بعد بناء المسجد. ها هي الطرقات المؤدية إلى دارها تشهد زحاما وفرحا، أما دارها فتفيض بالمهاجرين والأنصار يحفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ها هو الطفل أنس بن مالك، سنسأله ما الذي يحدث في بيتهم؟

0: دارنا حلف ومؤاخاة أكسبتهم أخوة فوق أخوة الإسلام، فالمسلم أخو المسلم، لكن ميزة الأخوة في بيت أم سليم أنها لم تحدث من قبل ولن تحدث من بعد، إنها غيمة وحي وحب أمطرتهم ثم ارتحلت فلم تمطر أحدا سواهم. ها هي الغيمة بين شفتي أحد الصحابة وهو يقول: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، ها هم يخرجون من الدار إخوة، فيتوهج كرمهم الأنصاري الفريد من جديد، فلا يكتفون بأن يرثهم الضيف المهاجر فقط، إنهم أكرم من ذلك. شقاء عمرهم وكدهم وكدحهم يبذلونه كالماء البارد لضيوفهم وإخوتهم. ها هم وقد تفجر إيثارهم ينطلقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له: اقسم بيننا وبين المهاجرين النخل.
1: في ظلال السيرة. صلاة الظهر. صلاة تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنك.
1: اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين.
0: اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع،
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: منهاجنا دعوة،
4: دعوة إبراهيم،
3: دعوتنا عزة،
5: لا إله إلا الله،
3: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
6: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الكرام. أيضا في هذا اللقاء أذكر لكم قصة تتعلق بحسن الختام، نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا أجمعين، والعبرة بالخواتيم. كان في مدينة حمص طالب علم اسمه سليم خلف، هذا الكلام منذ أكثر من 100 عام، يعني أنا بالنسبة لي ما أدركت الشيخ سليم ولا الجيل الذي بعده، أدركنا الجيل الذي بعده، يعني أدركنا جيل أحفاده للشيخ سليم خلف رحمه الله. لما كان الشيخ سليم خلف منذ أكثر من 100 عام طالبا للعلم في سن 15 و16 في حلقات العلم، كان له زميل أيضا اسمه سليم على اسمه، كانا طالبي علم في حلقة واحدة، يجلسان في نفس حلقة العلم. سليم الآخر شاءت الأقدار أن يبتعد عن المسجد وعن دروس العلم شيئا فشيئا، فبدأ يرافق أصدقاء السوء الذين علموه شيئا فشيئا على شرب الخمر، نسأل الله العافية، فابتعد عن المسجد وترك الصلاة وعلق بالخمر علوقا شديدا حتى صار مدمنا لها والعياذ بالله، واستمر به الحال هذا سنين طوال. أما سليم خلف الطالب الآخر فاستمر في طلب العلم وتعمق فيه وفي ترويض نفسه وفي تأديبها بآداب الشرع الإسلامي حتى صار إماما وعالما يقتدى ويحتذى به، وصار له من الطلاب، وصار له من الذين يأخذون عنه الآداب والعلم والأحاديث والأحكام الشرعية. وفي يوم من الأيام كان الشيخ سليم خلف خارجا من أحد المساجد وحوله عدد من طلابه، وهو يسير في الطريق وإذا بشخص آت من أحد الأزقة في مدينة حمص وهو في حالة سكر والعياذ بالله يترنح، لأن السكران نسأل الله العافية لنا ولكم لا يتمالك مشيته وليس عنده اتزان كامل، فيتمايل ذات اليمين وذات الشمال. فلما رأى ذلك السكران الشيخ سليم خلف نظر إليه فعرفه، السكران عرف الشيخ سليم، وهذا السكران كان هو الطالب القديم الذي اسمه أيضا سليم على اسم الشيخ سليم خلف. فلما رأى الشيخ سليم خلف عرفه، لكن الشيخ سليم خلف لم يعرفه لأنه قد مرت سنون عديدة وتغير شكله وحاله رث. وإذا بذلك السكران يصرخ بأعلى صوته يقول للشيخ سليم خلف يا سليم. فلما قال له يا سليم التفت الشيخ سليم خلف ودقق النظر في هذا السكران، فلما دقق النظر فيه عرفه. فقال السكران للشيخ سليم خلف، قال له بالعامية أنت سليم وأنا سليم، لكن ما بتعرف عند الله مين هو السليم. أنت سليم وأنا سليم، يعني أنت اسمك سليم وأنا اسمي سليم، لكن ما بتعرف عند الله مين هو السليم. معنى الكلام لا يغرنك حالك وأنك صرت شيخا كبيرا وحولك الطلاب، أنا في يوم من الأيام كنت أنا وأنت في حلقة علم واحدة، انظر حالي وانظر حالك. فلما سمع الشيخ سليم خلف ذلك دمعت عيناه وهز رأسه بالموافقة واستغفر الله وسأل الله عز وجل له الهداية. إذن أيها الإخوة لا نحكم على المظاهر ولا نحكم على مشهد وقتي، العبرة بالخواتيم. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون.
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هي الرحمة المتفجرة من قلب النبي عليه الصلاة والسلام تجاه كل المخلوقات. الحديث بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع بعض الصحابة فانطلق لحاجته، ثم رآنا وقد أخذنا فرخا من أمها، فجاءت أمه تحوم حولنا، فقال من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. ورأى قرية من النمل قد حرقناها، فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. ورأى رجلا واضعا رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته وهي تنظر إليها، فقال عليه الصلاة والسلام أتريد أن تميتها موتتان؟ ده الحديث. الحديث بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شاف مجموعة من الصحابة مسكين عصفورة صغيرة، وأم العصفورة دي عمالة تحوم حوالين معسكر الصحابة، فقال مين اللي مزعل العصفورة دي؟ من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. هم الصحابة قدروا يمسكوا العصفورة الصغيرة والأم طارت، فسيدنا محمد صعب عليه الأم اللي فقدت بنتها العصفورة، فإذا بي بيقول أنا مش قادر أشوف كائن حي قلبه مكسور على ابنه، اتفضلوا اطلقوا العصفورة الصغيرة دي. فإذا بالصحابة يسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة قبل ما ينزلوا في المكان ده شافوا جحر نمل كبير كده فحرقوه علشان يعرفوا يقعدوا من غير ما النمل يقرصهم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ودي كانت عادة العرب إحراق قرى النمل، قال لهم إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. وشاف إنسان جاي يذبح خروف عمال يسن السكينة وهو حاطط رجله على الخروف عشان الخروف ما يتحركش، والخروف عمال يبص لهذه السكين اللي بتتسن، فالنبي يقول له انت عايز تموتها مرتين، مرة بالخوف ومرة الموتة الحقيقية بالذبح، أتريد أن تميتها موتتان؟ صلى الله عليه وآله وسلم بيعلمنا كنز النهاردة إن أكتر مظاهر القرب من ربنا، عايز تعرف انت قريب ولا لأ، تعرف قد إيه في قلبك رحمة. مش رحمة بس للخلق، رحمة تجاه كل المخلوقات اللي ربنا خلقها. أي إنسان بيحب ربنا بيحب كل شيء ربنا خلقه، وشايف ربنا في كل شيء ربنا خلقه، وبيحترم كل شيء ربنا خلقه، لأن أي حاجة في الدنيا لها صلة بالله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإحنا كمؤمنين بنحترم البشر ونحترم النبات ونحترم الحيوان ونحترم الجماد، لأنه من صنع الله سبحانه وتعالى. الإنسان المؤمن بيتعامل بتوقير ورحمة مع كل شيء في الدنيا، لأن سيدنا محمد سيدنا صاحب الكنز العظيم ربنا قال عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي رحمة لجميع العوالم، أي عالم، عالم الجماد والنبات والحيوان والإنسان، سيدنا محمد وكل مؤمن مليان بالرحمة تجاه هذه العوالم. اختراع جديد ما كانش العرب يعرفوه إن الإنسان المؤمن يفكر في مشاعر الحيوان والطائر، ده اللي النبي عمله عليه الصلاة والسلام، قال لهم لو سمحتم ردوا عليها بنتها العصفورة عشان أنا مش قادر أشوف كائن حي خايف أو مرعوب أو قلقان، صلى الله عليه وسلم مليء بالرحمة. فما ظنكم برحمة البشر إذا كانت الست البغي دخلت الجنة عشان كلب سائته؟ فأنا متصور أن كل إنسان بيرحم إنسان أو بيرحم حيوان مثواه الجنة، لأن الجنة بيت الرحماء. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. رابعة، العدوية. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. سبق أيها الإخوة بأنه لا فرق في الإسلام بين رجل أو امرأة، بين غني أو فقير، بين عرق أصفر أو عرق أبيض، بين وجيه أو وضيع، إلا بشهادة واحدة اسمها شهادة التقوى. والتقوى تعني العلم والعمل. كل ما ازددت علما ازددت رفعة في هذا الدين. بس لا تنسوا، ليس العلم المجرد، العلم المجرد بيخلي طبيب يقتل 70 مريض، بعد 70 مريض يلقى عليه القبض، فلما سئل قال أنا قتلتهم لأريحهم. وهذه مسألة رصاصة الرحمة والقتل الرحيم ما زالت مسألة يختلف فيها العالم. وحدهم أصحاب دين السماء يقولون هذا لا يجوز، المسلمون والمسيحيون واليهود أصحاب شرائع السماء وحدهم يقولون لا يجوز. أما القانونيون لساعتهم الذين يدرسون قانونا مجردا لسا في أخذ ورد، أصحاب دراسات علم الاجتماع بعيدا عن دين السماء لسا في أخذ ورد. الشريعة الإسلامية أوصلتنا إلى نهاية النتيجة، حرام. مسألة الخمر مختلف، العالم مختلف فيها بعيدا عن دين السماء، مختلف فيها. هناك من يقول حرية شخصية، يعني الخمر يبدو يشرب يشرب، ما بده يشرب لا يشرب. يا أخي في أذى يأذي حاله، شو بتكون في عم يأذيكم شيء؟ ما عم يأذيك، عم يأذي حاله الزلم، فليشرب من يشرب وليدع من يدع. لكن الشريعة الإسلامية وصلتنا للنتيجة، ممنوع. دفع العالم ثمن تحليل الخمر، دفع ثمن تحليل الخمر جرائم، دفع ثمن تحليل الخمر حوادث سيارات، دفع ثمن تحليل الخمر سرقات، اعتداءات، تشمعات كبيرة، دفع الثمن. بس الشريعة والصحابة الحقيقة من وقت ما نزلت فاجتنبوه تركوا، تركوا مع أنه ما قالوا له للنبي صلى الله عليه وسلم جيب لنا الدليل العلمي. والنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ما في تشمع كبد ولا في اعتلال جهاز هضمي، ما في. هن ما طلبوا الدليل العلمي. السبب بأن الإيمان الذي في قلوبهم بأن الله رب وأنه هو الذي أنزل القرآن، فالكمال كله فيما يقوله رب العالمين. هل الذين لم يؤمنوا بالرب ولم يؤمنوا بكتابه، عقلاؤهم بحثوا يعني عن حقيقة الخمر، يلي لحقوا حالهم واكتشفوا مخاطره تركوه، يلي ما لحقوا حالهم قتلوا أنفسهم به. يعني الإنسان لما بيقول أنا ما بدي دين سماء، بصير ما بدك ما بدك، بس ادفع ثمن ما ستجنيه لما ما بدك دين سماء. ستجرب، لأنك هلأ بجوز تطلع صح، بس بجوز كثير تطلع خطأ. والبشرية جربت التحلل الأخلاقي، جربت المسكرات، جربت المخدرات. هلأ حتى اللي بيشرب المخدرات هو ليش بيشربها؟ هل من أجل أن يؤذي نفسه؟ أبدا. اللي بيشرب مخدرات يشربها من أجل أن يسعد نفسه، وهو يعتقد بأنه يسعد إذا شرب. وبالعكس أنتوا كلكم اشربوا، يعني هو ينصحكم أن تشربوا تسعدوا، لأنه هو عم يسعد سعادة كتير كبيرة. لكن العالم دفع ثمن زراعة المخدرات وثمن تجارة المخدرات وثمن ترويج المخدرات، دفعه
أجيالا شبابا كثر دفعه جرائم كثيرة، دفعه اعتداءات كثيرة، دفعه طلع معناته والله مزبوط لما رب العالمين بيحرمه. هلأ الذين آمنوا أنتم بفضل الله كلكم يا أخوان أنتم مرتاحون من أن تجربوا الخمر لأنكم مؤمنون بالله تعالى، وقال فاجتنبوا، حاضر. أنتم مرتاحون من مسألة العلاقات الجنسية المفتوحة، بس العالم الآخر جرب، وهو جرب مو من أجل أن يؤذي أحدا، لا بركي يعني بركي السعادة أنا لما يعني بنعمل علاقات جنسية مفتوحة. ليش هيك أنتم بتعقدوا؟ يعني يا أخي أنتم بتقولوا للواحد غض بصر والنسوان لحال والرجال لحال، أنتم عم تزيدوا الطين بلة. خلوا الأولاد من هنن وصغار بالحضانة صبيان وبنات، وبالابتدائي صبيان وبنات، وبالجامعة صبيان وبنات، وبالوظيفة صبيان وبنات، وخلي عادي. يعني أنتم لا توتروا الأوضاع، خلاص الشاب بيتعامل تعامل جيد مع البنت، أما كله ممنوع مرغوب عم تمنعه، عم يعني يزيد ميله نحوها وميلها نحوه، بيعتدي عليها وبتعتدي عليه، أما تركوهن هيك عن راحتهم بيعيشوا. هلأ الفكرة منطق هيك منطق يعني بادئ الرأي مظبوط يمكن صح. طيب بس هلأ العالم الغربي ساوى هالشغلة، يعني هلأ وين الاختلاط أكثر عند الغربيين لما عنا؟ أكيد عندهم. وين السفور أكثر عند الغربيين والشرقيين لما عنا؟ أكيد عندهم. وين جرائم الاعتداء الجنسي أكثر عندهم لما عندنا؟ عندهم. معناته مو مظبوط هاي شغلة إنه تركوهم مع بعض بيقوم يخفت هذا الحس في داخلي أو في داخلها، مو مظبوط طلع. بس حتى وصلت النتيجة إنه مو مظبوط دفع ثمنها ضياع الأسرة. لذلك المجتمع الأوروبي الهرم السكاني عندهم مقلوب، قمة الهرم المسنون، بعدين الشباب، بعدين اليافعون، بعدين أقل شيء الأطفال. هذا يعني بالدراسات الآخر الاجتماعية هم ذاهبون نحو الفناء. هيك يعني إذا الأولاد أقل شيء معناتها بعد 25 سنة 50 سنة شو بده يصير؟ وسبب فقد الأولاد فقد الأسرة. شايفين يا أخوان الذين يؤمنون بالله ربان، أنا آمنت به ربان معناته هو قادر، هو عليم، هو خبير، هو حكيم، هو سميع، هو بصير. الكتاب كتابه، إذن هذا الكتاب كمان. لذلك إذا قال لي أقيموا الصلاة حاضر، إذا قال لي ذروا ما بقي من الربا حاضر، إذا قال لي أوفوا بالعقود حاضر، إذا قال لي يغضوا من أبصارهم حاضر، إذا قال لي كتب عليكم الصيام حاضر. لأن هلأ ممكن لأنه نفسي ضعيف مرات ما صوم، ممكن زل قدمي ما صوم، بس أنا على يقين بأن الصوم هو الكمال. شايف أنا باعتقادي كلام الله حق، بس أنا ما قدرت طبقه، زلت ضعفت نفسي. هلأ هاد يرجى له الخير، بس إذا واحد لا أخي الصوم مو صح، شو هاد إنه تترك طعام وتترك شراب من الصبح للمغرب؟ والله عجيب، بتضعفوا الفعالية الاقتصادية للبلد، وبتضعفوا الإنتاجية العلمية، وبتضعفوا حركة المجتمعات، وبتأدوا إلى ركودة اقتصادية. شو هاد؟ وبعدين واحد بيعذب حاله يا أخي، شو الدين اللي بيخليك توقف عن الطعام والشراب؟ لا أنا أعتقد بأنه مو الصوم خطأ. هلأ هاد في عنده مشكلة، عنده مشكلة عقلية وعنده مشكلة إيمانية. واحد من أطباء الهضمية الروس يقول ينبغي على كل عاقل أن يمتنع عن الطعام في كل سنتين 3 أسابيع أو 4 أسابيع مهما يكون من أمر. الإيمان بالله عز وجل يجنبك أن تقع في مزالق كثيرة على مستوى فرد أو مجتمع أو على مستوى أسرة، بينما عدم الإيمان يوقع الناس. لا أنتم الحمد لله الحمد لله إذا جاءتنا أفكار يمنة ويسرى، إحنا عنا مرجعية، نسأل القرآن نسأل السنة، إذا وافقوا من وافق ما من. بس أنت لما بينسحب من وراء ظهرك القرآن والسنة بتصير سهل أن تتقبل الأفكار. ما تأخذني الإنسان كل يوم بيغير رأيه يوميا، كل واحد بيناتنا. أنت محبوباتك تغيرت، قناعاتك تغيرت من 5 سنين لهلا. فلما الإنسان بيصير بلا قرآن بلا سنة بيصير سهل أنه يميل مرة نحو اليسار ومرة نحو اليمين. قد تطلع صح الميل تبعه قد،
بس كمان قد خطأ، وحياتك قصيرة كلها 70 سنة. مرة أنا في قصة أخبرتكم إياها، اجتمعت مع رجل وصل إلى قمم الحياة الخمسة، عمره 70 سنة، قال لي أنا أضعت حياتي. الرجل أستاذ دكتور بكليات طب الأسنان، أولاده أساتذة دكاترة في الجامعة الأمريكية ببيروت، وضعه المعاشي منيح، وضعه الجاهي منيح، وضعه الأخلاقي منيح، وضعه بس إيمانه مشكلة عنده بالإيمان. هلأ اكتشف بالسبعين أنه أنا خطأ، بقى هو اللي أنا بلحق ساوي شيء؟ أنا أملته بالله تعالى، وإن شاء الله الله عز وجل بيكون تولاه بعنايته، وبعد شي شهرين بلغني أنه توفاه الله تعالى. بس الحقيقة اللي روح 70 سنة يا أخوان راحوا هدول. في طريقة استرداد 70 سنة؟ ما في. فرق كبير بين واحد يعني آمن بالله وأطاعه بداية حياته العمر 70، وواحد قبل ما يتوفى بشهرين، مو هيك؟ في فرق. فأن تجرب في نفسك مشكلة، أن تجرب بأسرتك مشكلة، أن تجرب بمجتمعك مشكلة. ثم لا تنسوا يا أخوان نحن عقولنا مختلفة، يعني هلأ أنا وزوجتي وأولادي، إذا قلت لهم لأولادي ما بدنا لا قرآن ولا سنة، أنا طبيب وفهيم وبعرف ودارس وقارئ وخبير ومختلط بهالناس خير الله، تعوا يا أولاد حب مشيكم بمنهج منهجي أنا، لا منهج قرآن ولا سنة. زوجتي بتقول ليش أنت يعني معلش منيح كتر خيرك، أنت طبيب وأنت دارس وأنا كمان خريجة جامعة وعندي جامعتين وهيك، أنا الحمد لله زوج، ليش يعني ليش أنت كمان؟ أنا بدي مشيهم على هاي أسرتنا مع بعضنا، أنا على رأيي، أو إلا نص بالنص عشان العدالة. ابني متى ما كبر شوي بيقول لي بابا ليش أنت بتمشيني على منهجك؟ أنا بدي أمشي على منهجي. وبنتي بتقول هيك وبنتي بتقول هيك، شو بصير بالأسرة؟ وإذا كان نفس الشيء بالمجتمع، هلا نحن هون قاعدين 500 زلمة، كل واحد البركة فيه له عقل وله خبرات، ليش يعني أنا مشيكم على منهجي أو أنت تمشيني على منهجك؟ خلص الشباب كل واحد على ما أوصله عقله يشتغل. شو بصير بأهل المسجد؟ بيتفرقوا. شو بصير بالبلد؟ بيتفرق. شو بصير بالكرة الأرضية؟ أين؟ لذلك الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. أما إذا ما في حبل الله ما فيش اعتصام. ماشي أنا بحترمك لأنك إنسان وأنت بتحترمني لأني إنسان، هلأ بس إذا ظهر لي أن مصلحتي في إهانتك سأفعل. والدليل أن الرق يعود اليوم إلى العالم، والذين يعيدون الرق إلى العالم هم الدول والأشخاص الذين يقال عنهم أنهم علماء وأن دول متقدمة، لأنهم يرون مصلحتهم في احتقار الآخر، فلذلك ما عاد في احترام. نحن بنحترمك لما بيكون مصلحتنا باحترامك، وسنهين من كانت مصلحتنا في إهانته. فالإنسان يا أخوان من دون يعني رسالة سماء يضيع، إلا أن يشتغل بعقله ويجرب كل واحدة بواحدة واحدة بواحدة، وما ندري يا بتركز معه يا ما بتركز. طيب فليم الله عز وجل أنزل دينه من أجل أن يريح هؤلاء العباد، من أجل أن يدلهم. يلي خلق الإنسان هو نفسه جل جلاله الذي أرسل له دليلا إرشاديا. هلأ اللي بيجيب بيناتكم شاشة على بيته بيجيب معه كتالوج، هلأ إذا إجا واحد قال تعال أقول لك أنا بعرف وأنا دارس حتى إذا بدك هندسة الكترون، كب هالدليل، أنا حبشغل لك الجهاز، أنا عم بقول لك أنا معي دكتوراه بالإلكترون أنا بشغل لك يا. هلأ هو قد ينجح بتشغيل الجهاز، قد، خاصة إذا دارس هيك وعنده اختبار، بس حقيقة قد يفشل، لأنه في كل شركة إلى معايير معينة. بقى ليش أنا حط جهازي بهالمخاطرة؟ أخي مدام الدليل هون كتر خيرك أنت صاحب فضل، بس أنا خليني أتبع الدليل أريح لي بطمئن. إذا بدك ساعدني خذ الدليل، وأنت لأنه عقلك الإلكتروني أحسن من عقلي وبس طبق الدليل، أما لا تجي تجرب. شايف شنو؟ فإذا كان الشاشة إلى دليل إرشادي واتباع الدليل خير من أن تمضي بالتجربة. طيب هذا الإنسان الذي خلقه الله
هذه الأرض التي خلقها الله وأنزل لها دليل إرشادي. إذا واحد قال ما بدي دليل، ما بدي قرآن، أنا عاقل بشتغل على كيفي، هلأ بجوز ينجح، بجوز، بس احتمالات الهلكة أكبر. بقى ليش تجرب بنفسك؟ ليش تجرب بأسرتك؟ ليش تجرب بالمجتمع؟ رابعة العدوية. نحن نقرأ في سير الأولياء من أجل أن يعلق قلبنا بواحد منهم فنعمل عمله فنلحق برتبته. ما في فرق بين أن تكون رجل أو امرأة، كبير أو صغير، المهم التقوى، والتقوى علم وعمل. ما استطعت أن تزداد علما، بس العلم هذا الثلاثة، علم بالله وعلم بأمر الله وعلم بخلق الله، وما استطعت أن تزيد عملا، لأنه كمان علم بدون عمل شو استفدنا؟ بدنا عمل، علم وعمل، هذه هي تقوى الله عز وجل. قال عبد الله بن عيسى: دخلت على رابعة العدوية بيتها فرأيت على وجهها النور، وكانت كثيرة البكاء من خشية الله تعالى. ليش الأولياء يبكون من خشية الله عز وجل؟ على قدر علم المرء يعظم خوفه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هلأ إذا أنت بتحب والدك محبة شديدة كتير كتير كتير، أنت تخشى يعني بتصرفك معه من أي يعني إشارة أو عبارة تزعجه، بتصير كتير حساس وكتير دقيق. ولا سمح الله إذا شي يوم مثلا هيك أنت نظرت له نظرة فأزعجته، يا لطيف تتعكر وتبكي، بتروح على بيتك وتبكي أنه أبي زعل، لأنك بتحبه أنت كثير وبتعرف مقامه لوالدك كثير، فبصير تخشى. بعيد من هون إذا إله ابن عونطجي ما له سائل بر الوالدين لما مو بر الوالدين، بالعكس يعني بيغضب أبوه بيضحك. ما هذا دليل مو فهيم هذا الولد، دليل ما في فهم. وهذا الذي يخشى والذي يبكي عارف قيمة والده ومحب لوالده. ولله المثل الأعلى، الصالحون محبتهم لله عالية ومعرفتهم بالله عالية، لذلك يخشون، عندهم خشية، عندهم محاسبة شديدة لأنفسهم. عندهم زمان سيدنا عمر رفع صوته أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلازلت أصوم وأصلي وأتصدق، يعني نوافل، رجاء أن يغفر الله تعالى لي. شايف العلماء الأولياء عندهم خشية من الله تعالى. الله عز وجل، طيب إذا واحد عنده هالخشية، قال هو دخل على رابع العدوية يظهر بأنها من محارمه، قال: فوجدت في وجهها نورا. وقال مسمع ابن عاصم ورياح القيسي: شهدنا رابعة وقد أتاها رجل بأربعين دينارا، فقال لها: تستعينين بها على بعض حوائجك؟ فبكت ثم رفعت رأسها إلى السماء وقالت: هو يعلم أني أستحي منه أن أسأله الدنيا وهو يملكها، فكيف أريد أن أخذها ممن لا يملكها؟ هو يعلم رب العالمين أني أستحي منه أن أسأله الدنيا وهو يملكها، فكيف أريد أن أخذها ممن لا يملكها؟ قال لها رجل: ادعي لي. قال: فالتصقت بالحائط وقالت: من أنا يرحمك الله؟ أطع ربك وادعه فإنه يجيب المضطرين. سبحان الله، ما لا شايف حال أهل لأن تدعو لأحد، إنه هي كثير إنسان مصرة، والعلماء يترجمون لها بأنها من الأولياء. وقال سجف ابن منظور: دخلت على رابعة وهي ساجدة، فلما أحست بمكاني رفعت رأسها، فإذا موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعها، فسلمت فأقبلت علي فقالت: يا بني ألك حاجة؟ قلت: جئت لأسلم عليك. قال: فبكت وقالت: سترك اللهم، سترك اللهم، ودعت بدعوات ثم قامت إلى الصلاة وانصرفت. سبحان الله، الصالحون عندهم فلسفة في اتهام أنفسهم، لا يرون لأنفسهم شأن، أنه قال جاي واحد يسلم عليها، قلت له: يا ابني ليش جاي؟ قال: جاي لسلم عليك. قام بكيت وقالت: سترك اللهم، يا رب أنت ساترني، يا لطيف أنا وحدة مو منيحة. قال جاي يسلم عليه، جاي يسلم على مين؟ الله أكبر. يعرفون أنفسهم بالعبودية ويعرفون ربهم بالربوبية. الدعاء اللي بتقرأوه في كل يوم في الصباح سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،
أعوذ بك من شر ما صنعت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رب أنا أعوذ بك من شروري، أنا صنعت أشياء شريرة، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فهو يرى نعم ربه ويرى تقصير نفسه. العبد هذا يرفعه أن ترى نعم ربك عليك وأن ترى تقصير نفسك في شكر هذه النعم. فرابعة والأولياء هكذا يفعلون. قالت سترك اللهم سترك اللهم. وكانت رابعة تقول أستغفر الله من قلة صدقي في قولي أستغفر الله. أستغفر الله من قلة صدقي في قولي أستغفر الله. يعني أنا عم بقول أستغفر الله بس أنا مو كتير صادقة، عم بقول اللهم أسألك مغفرتك وأنا مو كتير صادقة، فيا رب أنا أستغفرك من استغفاري. وقال جعفر بن سليمان سمعت رابعة تقول لسفيان إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم فاعمل. وكانت عبدة من خيار إماء الله، كانت تخدم رابعة. قالت كانت رابعة تصلي الليلة فإذا طلع الفجر هجعت في مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر، فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك وهي فزعة يا نفس كم تنامين وإلى كم تقومين، يوشك أن تنامي نومة لا تقومي منها إلا لصرخة يوم النشور. قالت فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت تصلي كثير من الليل. نصيحة يا شباب، صلاة التهجد لا تتركوها. نصيحة يا شباب، لا تكتروا النوم قبل الفجر، قوموا قبل الفجر. يلي راسم انه يكون له شأن في الدنيا والآخرة قم قبل الفجر. لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تجعل صاحبها فقيرا يوم القيامة. تتزاحم أقدام الصالحين في الثلث الأخير من الليل، فإن لم تكن منهم فتشبه بهم. ماشي الحال، أنت ترى نفسك لست صالحا، بس روح ساوي معهم. يعني هنين أصلا يجأرون إلى الله وأنت اجأر إلى الله، قال له يا رب أنا ألحقني معهم هؤلاء الصالحين. يا نفس كم تنامين وإلى كم تقومين، يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. قال فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت. لما حضرتها الوفاة دعتني فقالت يا عبدة لا تؤذني بموتي أحدا، كفنيني في جبتي هذه، في جبة من شعر كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون. قالت فكفناها في تلك الجبة وخمار صوف كانت تلبسه. قالت عبدة رأيتها بعد ذلك بسنة في منامي، عليها حلة استبرق خضراء وخمار من سندس أخضر، لم أرى شيئا قط أحسن منه. قلت يا رابعة ما فعلت الجبة التي كفناك فيها والخمار الصوف؟ قالت إنه والله نزع عني وأبدلت به هذا الذي ترينه علي، وطويت أكفاني وختم عليها ورفعت في عليين. قالت قلت فمريني بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل، أي بالرؤية عم تقلها. قالت عليك بكثرة ذكر الله، أوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك. عليك بكثرة ذكر الله، أوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك. نصيحة يا أخوان، أكثروا من ذكر الله تعالى، واجعلوا ذلك في الثلث الأخير من الليل. إذا مو بالثلث الأخير من الليل إلزم ذكر الله. أقل أخ بيناتكم، نحن متفقين 100 100 100 ألف، 100 أستغفر الله، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 لا إله إلا الله، 1000 مرة الله الله الله. بس خليك هيك قاعد للقبلة، أغمض عينيك، راقب قلبك مع لسانك ينادي على الله عز وجل. هذا أقل أخ بيناتنا وظيفة في كل يوم، بس بعد هذا إذا زدت فالخير لك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الربا، ذم الربا وذم آكله وموكله. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. أخرجه مسلم. وعن سليمان بن عمرو عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم، 3 مرات. قال: اللهم اشهد، 3 مرات. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أحكام الربا. الربا في المكيل والموزون. عن مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. أخرجه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم. وعن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما قالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى. فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا. فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت: أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا في النسيئة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر: لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع. أخرجه مسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا فيما كان يدا بيد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن زيد أبي عياش رضي الله عنه أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صراع النفس بين نداء الهوى ودعاء الهدى، وهي تحاول السمو والارتقاء في معارج السماء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك، هذا هو عنوان خواطرنا التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى، عن أعظم محبوب، عن أعظم متحدث عنه، وهو الله عز وجل. لا يمكن للإنسان أن يشتاق لربه إلا إذا أحبه، ولا يمكن أن يحبه إلا إذا تعلم معاني أسمائه وصفاته، وتذكر وتذاكر عظيم نعمائه عليه وعلى خلقه. بين سمعين، الله سبحانه وتعالى هو السميع وهو البصير، والله سبحانه وتعالى يسمي الإنسان سميعا وبصيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله سبحانه وتعالى هو السميع، والمخلوق الضعيف سميع، لكن والله العظيم فرق بين هذين السمعين، فرق بين هذين الاسمين. تعالوا أتأمل معكم ولو بصورة مختصرة عن مقدار سمع الإنسان. الإنسان سمعه محدود، هناك كما يقول أهل الاختصاص موجات فوق السمعية لا يدركها الإنسان، وموجات تحت السمعية لا يدركها الإنسان، فسمعه محدود. الإنسان أحيانا لا يسمع الصوت لأنه بعيد، لاحظوا لا يسمع الصوت، وأحيانا يسمعه لكنه لا يدرك كنها. ما هذا الصوت؟ أهو صوت إنسان أم حيوان؟ ربما حدد أنه إنسان لكنه لا يدرك ما الذي يقوله هذا الإنسان. نعم أنا أسمع صوتا من بعيد لكن ما أدري أهو يصوت لي أم لغيري، أهو يناديني، أهو يستغيث أو يسبح الله سبحانه وتعالى، أو ينشد أو يترنم أو يحدو، لا أحدد، لا أستطيع أن أحدد. وأحيانا أصل إلى مرحلة أسمع صوته وأدري أنه يناديني ويستغيث بي، لكن لا أستطيع أن أتجاوب مع هذا الصوت، لا أستطيع أن آتيه، لا أستطيع أن أساعده. نعم، لأنك ضعيف، لأنك مخلوق محدود القدرة. أما الله سبحانه وتعالى السميع فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لو مشت النملة على الصخرة السوداء في الليل الظلماء في الليل الأليل لسمع الله سبحانه وتعالى خطواتها. والله سبحانه وتعالى يدرك كل شيء ويحيط بكل شيء، وهو قادر على الاستجابة لكل أحد. ولذلك من معاني السامع بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى أنه يسمع كل الأصوات ويدركها ويحيط بها ويستجيب للدعاء والنداء فيها. ولذلك ما معنى قولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده؟ ليس المعنى هنا السماع، فالله يسمع من حمد ومن لم يحمد، إنما المقصود بالسمع هنا بالتحديد الإجابة، يعني يجيب الله من حمده، يستجيب الله لمن حمده وأثنى عليه. إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني فأطيعون، فاستجيبوا لدعوتي. دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقوله، هنا يسمع بمعنى الإجابة. إن ربي لسميع الدعاء، ليس المقصود سميع الدعاء يسمعه، إنما يجيبه. لذلك وجب علينا أن نحب هذا الإله السميع المدرك لكل شيء، وأن نعظمه وأن نثني عليه وأن ندعوه. أسجد واقترب من ربك سبحانه وتعالى، واهمس لهذه الأرض على أن يكون رجع صدى همسك ودعائك واستغاثتك في السماء عند ربك سبحانه وتعالى ليستجيب دعائك. تذكر دائما وأبدا أن نداءك للمخلوق يمكن أن يسمع ويمكن أن ألا يسمع، أما نداءك لربك سبحانه وتعالى فهو صوت مسموع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك.

0: ولقاء وتجمع. ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: قرآن يتلى.
4: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
3: سنة تشرح.
5: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
3: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: أنا مش عارفة هذا أخوك على راسه ريشة ولا من كوكب تاني.
2: أنا الحق علي اللي خليته يقعد في الاجتماع، هذا ولد صغير أصلا جاي يقول لي حق وباطل وحلال وحرام. يا راجل روح اقلب، ألم يحلقنيك في الدار عندي أنا.
1: المهم هلقيت أنت إيش بدك تعمل؟
2: إحنا هلقيت بدنا نحاول نشوف أخوه رجب ونطرح عليه الموضوع، إذا وافق حنيجي ونقنع البلوى اللي عندنا.
1: هو عقد كيف أبوها؟ أي غصب عنها.
2: ما هو يا نهيل أنت بتعرف الشرع، يعني لو حكت قدامنا موافقة وإجت قدام القاضي وقالت مش موافقة كله بصير فركش.
1: لا مش عكيفها وغصب عنها بدها توافق، ولا هي بتضلها عايشة عنا عالة. تاني حاجة تحمد ربنا أنه تقدم لها واحد عمره 29 سنة، أحسن ما يتقدم لها ختيار عمره 70.
2: فهموها يا عمي فهموها.
1: أنا بفهمش حدا، أنت بس تخلص مع أبو النسر غصب عنها حتوافق.
2: قصة غصب عنها ومش غصب عنها هذه حتعمل لي مشكلة. أنا بقول يا نهيل خلينا نسيسها اليومين هدولة.
1: إيش يعني نسيسها؟
2: يعني احكي لك كلمتين حلوات في حقها، ما تشغلي هش كتير.
1: وإيش رأيك بالله أجي كل يوم الصبح أضرب لها تعظيم سلام؟
2: يا نهيل أضربي لها.
1: نعم يا أخوي.
2: لمصلحتنا يا نهيل لمصلحتنا، مش بدك إياها تتقلع عن بوزك؟
1: يا ريت من هالقيت تتقلع.
2: خلص اسمع اللي بقول لك إياه.

0: النسر بشوف وجهك متفح.
1: شايب الله ما انت شايف التفاح رخيص وكل يوم قاعد بنجور لبوكسه، ليش متفح ولا منيل؟ والله شايف الدنيا زولات.
0: اي والله متفح، اي والله عريس.
1: جوزنا وخلصنا بكفي، حط لك كيلو مكسرات مشكل بالله عليك بسرعه. والله
0: حاضر ابو النسر ولا يهمه.
2: عقود حط لعمك ابو النسر كيلو مكسرات مشكل من الجديد.
0: طيب المهم كيف رجب معاك يا ابو النسر؟
1: والله مغلبنا بلبل، مغلبني كتير كتير.
0: اخوك مسكين وعلى البركه، وبرضه انت بدك تكون دقه دقه عليه.
1: بدي اجوزه يا بلبل، بدي اجوزه، بدي اخليه زلمه ويركن على حاله يا بلبل، سمعني؟ عشان هيك انا بعص عليه.
0: المهم بالله عليك ما تكسي عليه، والله بحبه هالولد.
1: تقلقش يا سيدي تقلقش.
0: اتفضل هاي المكسرات.
1: امسك.
0: حبيبي ابو النسر يسلموا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: يا هبة يا هبة.
4: نعم.
3: لا لا لا انت مش عجباني بالمرة هيك.
4: بخصوص الجلي جليته كلهيته، والغسيل شوية شوية بس بدي احطه بالغسالة.
3: الله يسامحك.
4: ليش؟ ايش اللي عملته غلط؟
3: بنفعش يا حبيبتي، بنفعش يا حبيبتي تحطي ايديكي في دواء الغسيل، لازم تحافظي على نعومة ايديكي. بعدين من هنا وطالع فيش غسيل وجلي وكنس، بس حاجة واحدة بدك تعملي.
4: ليش؟ ايش صار؟ شغلي مش عاجبك؟
3: لا يا حبيبتي كل شغلك عجبني، بس انا بديش اتعبك. انا بصراحة اتعبتك كتير، وإلي اكم من ليلة بنام وضميري بخلينيش انام بالمرة، فقلت ليش يا نهيل؟ ليش بتعاملي هبة هيك؟ وقررت من اليوم وطالع احطك على راسي من فوق.
4: والله ما انا مصدقة اللي بسمعه. نهيل مرت ابن عمي هيك بتحكي؟
3: وليش ما احكي هيك؟ انت غالية على قلبي، ولو اني كنت اعصب عليكي. يلا روحي غيري هالجلابية اللي انت لابساها، وخذي هذا الترينج وروحي البسي.
4: مين جابه هذا؟
3: انا جبته الك.
4: ما هو بصراحة اخر جلابية جبتلي اياها العيد اللي فات، يعني يمكن قبل 9 شهور.
3: ما هو انا والله كنت انسى اجيب لك، المفروض كل شهر اجيب لك.
4: لا لا لا تسلمي، تغلبيش حالك.
3: يلا امسكي امسكي.
4: شكرا يا نهيل.

0: ابو النسر ابو النسر.
1: هلا هلا حبيب حبيب.
0: شويه شويه بس بدي اصف السياره، عايزك بموضوع. على عافيه، كيف حالك ابو النسر؟
1: الله الحمد لله رب العالمين. هلا هلا بالديب. هلا والله.
0: بصراحه يا ابو النسر عايزك بموضوع. هو بصراحه الموضوع لازم قاعده في البيت، بس انا عشان مش فاضي بدي احكي لك طرطيش الموضوع هيك.
1: هات ابو الديب هات.
0: بلا مؤاخذه يعني ما تقولش ان انا بتدخل في امورك الشخصيه يعني.
1: يا عمي احكي انت، اللي بسمعك بقول ايش.
0: إيه ما فكرتش تتجوز رجب يا ابو النسر؟
1: وانت صوتك بلاش يكون مارق هيك ولا هيك، واسمعني اعمل لي قصه.
0: يعني حكى معك في امور زي هيك؟
1: اصلا هو ايش اللي مصبره؟ اللي مصبره ان انا بقول له بحوش لك.
0: طب وانت حطيت عينك على بنت الحلال؟
1: مالك ابو الديب سقط فيها، انا قاعد بصبر فيها من الحلال، انت فاهم كيف يعني.
0: طيب يا ابو النسر لو لقيت له بنت الحلال مجهز له كل شيء انت؟
1: والله على هوا المهر وهوا التكاليف، انت عارف الزواج بده غير هيك، انه اخوي مالوش الا انا، يعني انا اللي حتبل في كل اشي.
0: طب فرضا قلنا العروس مهرها طري.
1: هيك بكون احسن واحسن، بس عاد مش عارفين كيف العروس تكون، هي على البركة زيه ولا كيف؟
0: العروس نخب اول.
1: الله ودي بدا شكلك قاعد تنكش علي راس، بدك اخوي يتجوز واحدة نخب اول؟ الله اكبر يا زلم، اخوي على البركة.
0: يا عم سيبك من قصة على البركة ومش على البركة، في بنات كتير بدهم ينستروا.
1: يا عم طب هات من الاخر، الك ساعة قاعد بتجرش، قل لي ايش القصة.
0: قبل ما اقول لك ايش القصة، لو انت لقيت البنت اللي في راسك بتجوزه؟
1: وليش ما يتجوز يعني؟
0: انا بقصد اقل ما فيها اتزبط له غرفة وحمام.
1: يا ابن الحلال مهيو عنده بيت لحاله جنبي، مالك انت؟
0: هذا بيت يا ابو النسر حاطط الحمار فيه ومليان وسخ.
1: يا عمي لما يتجوز بتنظف، ما انت عارف عشان عايش لحاله بس هيك موسخ ومكركب.
0: اها تمام. طب انت محوش له قرشين للمهر؟
1: ابو الديب قلت لك هات من الاخر.
0: صلى على النبي ابو النسر
1: عليه الصلاه والسلام.
0: انا قلت ابو النسر جارنا وغالي علي ولازم اكافئه هو واخوه، وحطيت في راسي انه هبه بنت عمي اللي عايشه عنا تكون لرجب.
1: مالك ابو الديب بتهاتي انت؟ هبه اللي زي القمر بتتجوز واحد بسوق على الحمار وبيشتغل في الزبالة؟
0: ما انت عارف ابو النسر عشان قصة رجلها ما حدش بيقدم عليها.
1: وايش يعني رجلها يعني؟ لا بدها تقدم ولا بدها تأخر؟ الله اكبر يا زلمة.
0: يا عمي انت ليش بتكاتل؟ انا بقول لك انت ايش رأيك في الموضوع؟
1: وانا بقول لك بصراحة هذه كتيرة على رجب، هذا من ناحية رجب، لكن من ناحيتها ما ظنيتش توافق بالمرة.
0: يا عمي سيبك من موافقة البنت، البنت موافقتها عندي، انت ايش رايك بالنسبه لاخوك؟
1: شوف يا ابو الديب يا بركه، هذا موضوع مصيري، خليني اقعد مع نفسي هيك شوي وافكر وارد لك الجواب.
0: طب بالله عليك ما تطول علي.
1: ماشي ماشي يا ابو الديب.
2: ايش قصدك يا قرن انت؟ ايش قصدك؟ كل ما بدك تدعي معايا بدك تقول لي هالجيجاره هالجيجاره هالجيجاره.
3: يا ما خدت مني سجاير، كنت اشتري العلبة واحطها قدامك وبقيت تضلك تسحب عمر. قلت لك ايش؟ ويا ابو العدام لما كنت بدك تحشش مين كان يجيب لك الحشيش؟
2: يعني انا ما جبتش قبل هيك حجيج لك؟ اكم مرة حججت على حسابي؟ اكم مرة؟ انت كل مرة بتعاير فيا؟
3: ابو العدام انا شايف الصحبة تبعتنا بدها تنتهي، خلص انهينا.
2: ماجي ماجي وين ابو الذكر؟
3: ابو الذكر؟ ابو الذكر بقول لي بديش، بده يبطل يسهر معانا ويطلع، بده يضله قال يحل مشاكله لحاله.
2: مشاكل ايش؟ ومتقادل مع عدا؟ مش هو بيشتغل بالوركه؟
3: مش عارف، مشاكل في الدار عندهم مع اخوته وامرت ابوه، مش عارف انا، ما رجش يفهمني.
2: وقيت مرت ابوه، وبيجي عندهم ابوه وامه ومرت ابوه كلهم ماتوا.
3: قصدي انا مرت اخوه.
2: طب هو قال لك بدوش يجي اليوم؟
3: قال لي تزعلش منه، اذا قدرت برن عليكم. هاي لحتى الان مرنش لي على الدنيا.
2: ماجي ماجي ابو الجكر بده يسيبنا. ابو الجكر بيصير خير ابو الجكر. هالجيجارة
3: اتو كنا نحكي بهذا الموضوع بعدين معاك يا ابو العديام. خلاص اه
4: طمني ايش عملت؟
0: حكيت مع ابو النسر اخوه لرجب.
4: طيب وايش قال لك؟
0: قعدت ساعه اشرح له، وبعد الساعه انا بقول لي خليني افكر.
4: الله يسامحك انت، الحق عليك، انت مش مفهمه صح.
0: كيف مش مفهمه صح؟ انت كنت معايا لما كنت احكي له؟
4: طب انت ايش حكيت له يا دكتور؟
0: قلت له بلاقيش احسن من رجب يدير بال على هبه.
4: شايف؟ مش حكي له الكلام اللي لازم ينحكى، علشان هيك هو حكى لك سيبني افكر.
0: هو ايش الكلام اللي لازم ينحكى يا نهيل؟
4: قال لك سيبني افكر لانه قاعد بحسب في المصاري، قال لك انه بدها مهر كتير. المفروض انت قلت له ايش في عندك بنمشي لك.
0: بينفعش يا نهيل، مالنا؟
4: شو مالنا؟
0: يا نهيل فكر بمخك، احنا عنا كم من سنة بنطعمي وبنكسي وبنخسر مصار عليها، يعني اقل ما فيها يطلع لنا 1000 دينار من وراها.
4: يعني انت هيك حسبها؟
0: ولا كيف بتنحسب؟
4: ما هو انا خايفة قصة المصاري هذه بتعوق زواجها.
0: تقلقيش عليا، تقلقيش، انا لازم اضمن انه في 1000 دينار، ان هدول مسكرات.
4: طيب ووقتاش بده يرد عليك؟
0: اكيد يا بكرة يا بعده.
5: انا مش فاهم يا جماعة، انتوا ليش زعلانين مني؟ والله عندي مشاكل، والله والله عندي مشاكل. انا والله يا جماعة الخير ما بتخلى عنكو، انتوا صحبة العمر.
3: لو صحبة العمر يا ابو الزكر ما حلقت ليش المرة اللي فاتت وقلت لك بدي ساعدك وما ردتش علي.
2: والمال البادد انا رنيت عليك وعملت لي زي زي زي زي.
5: يا عمي مالي برك الا انتو، اللي بدكو اياه انا جاهز.
3: اول حاجة يا ابو الزكر، اذا بدك نرضى بدك تعمل لنا عزومة كسر عظم.
5: ولا يهمك يا كبير، غيره.
3: بس هديت نسمع من كبير ان ابو العجام مش عارف ايش يطلب.
2: انا بدي جاكبت حجيج، بديش لا عدم ولا لام ولا دفد حجيج.
3: حقك يا ابو العديان.
5: تعرف يا جماعة ايش اجي في راسي؟
3: ايش؟
5: احنا ليش قررنا نسرق سوبر ماركت بلبل ولما حطوا الكاميرات خفنا وما رجعناش؟
3: مجنون انت؟ بدك ايانا نتصور ونلحبس؟ احنا ابو الزكر اذا بدنا نسرق حاجة لازم نفقد المكان ومش لازم يكون فيه كاميرات عشان ناخد راحتنا.
5: صحيح، ايش رأيكم في رجب؟
2: هاد واحد أهبل بيشتغل بالزبالة، ايش بدنا بيه؟
5: تعرفين هذا رجب له أكثر من 15 سنة بيشتغل.
3: والله قلت، ولو كل سنة بدنا نحسبها بده يحوش 2000 دينار، هاي 30000 دينار.
5: علشان هيك لو عرفنا وين بحط مصاريه حنغنى.
3: قصدك ننط على الدار ونسرقهن؟
5: ها من الشارع بدنا نسرقهن يا فالح؟ ايش رأيك أبو العدام؟
2: كلام سليم ومجروع، في رزقة، نعمل تحري ونشوف وقديش بروح وقديش بيطلع ونتوقع.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى بيته، فيدخل على زوجته صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين. صفية رضي الله عنها وأرضاها هي بنت حيي بن أخطب، رأس من رؤوس الكفر، ويهودي أعلن العداوة على دين الإسلام وآذى الله ورسوله. أسلمت رضي الله عنها وأرضاها وحسن إسلامها وأصبحت أما للمؤمنين وزوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فإذا بها تبكي والعبرة تجري على خديها والحزن يسيطر عليها، فقال لها: ما لك يا صفية؟ قالت: يا رسول الله، حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قالت: حفصة، بلغني أنها تقول بنت يهودي، يعني تعيرها بأن أباها يهودي. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وقال لها كلمات جميلة، قال: إنك لبنت نبي موسى عليه السلام، جدك وعمك نبي هارون، وإنك لتحت نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبما تفخر عليك حفصة؟ فسري عنها وطابت نفسها وكفت دمعتها وارتسمت ابتسامتها. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة وقال: يا حفصة، اتق الله عز وجل، اتق الله. وذكرها بالله عز وجل: لا ينبغي أن يسخر مؤمن من مؤمن، ولا أن نتلابس بالألقاب، ولا أن يرسل الإنسان كلمات تجرح مشاعر الآخرين. والدها يهودي، وربما هو على الكفر ومات على الكفر، لكنها أسلمت، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، منهم من كان أبوه كافر كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، حاول معه وبدل معه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي يا أبتي. ومع ذلك يقول: أهجرني مليا وانصرف عني، ويأبى الكفر ويموت على الشرك. لوط عليه السلام زوجته تموت على الكفر. نوح عليه السلام يعني ينادي ابنه وهو في لحظات الغرق والعذاب ينزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. وحال بينهما الموج. هي أسلمت وحسن إسلامها، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها منقبة. كل إنسان قد يكون لديه مناقب، لكن الإنسان لا يلتفت لمناقبه. هذه وإن كانت من بني إسرائيل ومن نسل اليهود، فإن في اليهود موسى عليه السلام نبيهم الذي لو اتبعوا ملته لاهتدوا، وهارون أخوه. سري عليها ونصح النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، وأمرها بالمعروف ونهاها عن المنكر. وهكذا الإنسان في بيته، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ويصحح الأخطاء. ذكرها بالله عز وجل: اتق الله يا حفصة، اتق الله، اجعلي بينك وبين عذاب الله وقاية، من أجل لا تتكرر هذه الحركة وهذا الموقف وهذه الكلمات، ومن أجل أن تطيب النفوس. الذي حصل بين حفصة رضي الله عنها وصفية غيرة. الغيرة تحصل بين النساء، والنساء مفطورات على الغيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم كان في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأرسلت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت بطعام في صحفة أو في إناء، وكان النبي في يوم عائشة. فلما دخل الغلام أو المرسول بذلك الإناء، ضربته عائشة ضربة الإناء من الغيرة فكسر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غارت أمكم، غارت أمكم. وأمر بإناء من آنية عائشة فيذهب به إلى تلك التي كسر إناؤها. الغيرة موجودة، ولولا الغيرة هذه ما أحب النساء الرجال. لكن أن تتجاوز الغيرة الحد وتصل إلى أذية الغير أو معصية الله عز وجل، فهذا الذي يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا كيف احتوى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف في بيته، ولم يجعل هذا الموقف يتوسع ويتمدد ويكبر ويبلغ مداه، فتحصل الضغينة والبغضاء
بين نسائه صلى الله عليه وسلم، أعطى هذه إيجابياتها وأمر تلك بأن تكف وانتهت القضية، وأصبح بعد ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم تآلفت قلوبهن رضي الله عنهن وأرضهن. إذن هو صلى الله عليه وسلم مدرسة في كل شيء، مدرسة في التعامل مع المرأة يوم أن تكون زوجة، مدرسة في التعامل مع المرأة يوم أن تكون بنت، مدرسة في التعامل مع المرأة يوم أن تكون أم، يوم أن تكون قريبة، يوم أن تكون كبيرة، يوم أن تكون صغيرة. هذا موقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم مع بعض نسائه، وكل مواقفه حميدة له صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا أمعن الإنسان وتأمل في هذه القصة وفي غيرها يعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابيات كن بشرا، وإذا تعايشنا مع الناس أنهم بشر قد يصيبون وقد يخطئون وقد تحصل منهم الانفعالات، فإننا سنتعامل مع كل إنسان بطبيعته، ولن نغضب ونمتلئ غضبا من بعض الأخطاء من بعض الصالحين ومن بعض الفضلاء، لأن بعض الناس يرفع بعض الناس منزلة حتى يظنهم ملائكة، فإذا وقع منهم الخطأ استنكره يحصل الخطأ، لكن التعليم هو الأهم وتصحيح الخطأ هو الأهم. رضي الله عن أمهات المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا ومعلمنا وعلى آله وصحبه أجمعين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى الظهيرة من الميادين وفي عناوينها. بازشكيان يؤكد قبل توجهه إلى الأمم المتحدة أن العدو يلجأ للضغوط بعد فشله عسكريا، ومسؤول إيراني لرويترز يقول إن مقترحا سلم لأمريكا قبل أيام. قالباف يؤكد إيران لن تستسلم وصواريخنا تصل إلى أي نقطة تريدها من دون قيود، وحرس الثورة يكشف عن اختبار أسلحة جديدة. شهداء وجرحى في عشرات الغارات السعودية على محافظات يمنية، وكاميرا الميادين توثق قصف الطيران السعودي سوقا شعبيا في تعز، ولندن تعلن أنها ستساعد الرياض عسكريا عبر إمداد طائراتها بالوقود جوا. في غزة شهداء وجرحى بنيران الاحتلال، والأهالي يبحثون عن معلومات حول الأسرى والمفقودين، وفي الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات واعتداءات المستوطنين تتصاعد. الاحتلال يصعد في جنوب لبنان قصفا ونسفا وحرقا للمنازل، ويكثف عدوانه على بلدة المنصور، والميادين تبدأ تغطية الذكرى الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله. تنطلق اليوم في نيويورك أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وسط مشهد مختلف عما كان عليه قبل عام، مع تصاعد حربين في أوروبا وغرب آسيا وتقلبات الاقتصاد العالمي والتحولات التي يشهدها النظام الدولي، ويبقى العدوان على إيران أساس النقاشات والكلمات. فهل تكون فرصة لعودة المسار الدبلوماسي حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي قادة الدول الخليجية؟ وقد نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن طهران مستعدة لفتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام بشرط تخفيف واشنطن الضغط العسكري ورفع الحصار عن الموانئ. وأفاد المسؤول الإيراني بأن طهران سلمت مقترحا جديدا لواشنطن عبر الوسطاء في 16 من أيلول سبتمبر الحالي، مضيفا أنه يمكن للوفد التوصل مع الوسطاء لمناقشة تفاصيل إنهاء الأعمال القتالية مع أمريكا في نيويورك. وأكد أن الوفد الإيراني لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأن طهران ترحب بهذه الخطوة. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه سيعرض خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الجرائم التي تعرض لها الشعب الإيراني أمام العالم، مشددا على تمسك طهران بالدفاع عن موقفها في المحافل الدولية.
1: جلسنا إلى طاولة المفاوضات مرات عدة ووقعنا اتفاقيات، لكن العالم رأى كيف لم تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها وكيف انتهكت بنودها. الطريق إلى إنساء السلام في العالم هو احترام إرادة الشعوب. لا يمكن إجبار الشعوب على تقبل الإملاءات بالقوة. ما يحدث في غزة وفلسطين وسوريا واليمن وإيران وغيرها من الأماكن يظهر الحقائق أمام العالم. بعد فشل العدو في تحقيق أهدافه بالوسائل العسكرية يحاول الآن ممارسة ضغوط عديدة على شعبنا، لكن كل محاولات الضغوط لن تجدي نفعا مع الشعب الإيراني. القيود المفروضة على وسائل الإعلام هي جزء من هذه الضغوط، وتعكس أيضا خوف الأمريكيين من فضح جرائمهم.
0: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي بحث في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين. عراقتشي الذي وصل نيويورك أكد أن هدف مشاركة إيران في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هو من أجل الدفاع عن القضية العادلة للشعب الإيراني وحقوقه ومصالحه.
2: جرى اختيار شعار استعادة الثقة بالأمم المتحدة لمؤتمر الجمعية العامة لهذا العام، وهذا يدل على إقرار جميع الدول بانعدام الثقة بهذه المنظمة. بعض الدول ترى نفسها صاحبة الحق في فعل ما تشاء ولا تأبه لأي مؤسسة دولية أو قانون دولي كالكيان الإسرائيلي الذي يفعل ما يشاء من دون أي محاسبة، فيما تلتزم الدول الغربية والأوروبية التي تدعي حماية حقوق الإنسان الصمت. لم نشهد أي إدانة جادة من هذه الدول للجرائم التي يرتكبها العدو في فلسطين وغزة ولبنان وإيران، لذا فمن الطبيعي أن تنعدم الثقة بمنظمة متأثرة بهذه الدول، ولذلك فإن مناقشة استعادة الثقة أمر مهم.
0: ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. واجتمع وزراء خارجية دول الخليج في نيويورك لتنسيق مواقفهم بشأن القضايا الإقليمية والدولية في ظل تصاعد التوترات الأمنية التي تواجهها المنطقة. وترأس الاجتماع الذي ضم دول مجلس التعاون الخليجي الست وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وحضره وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت وسلطنة عمان. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن الصواريخ الإيرانية تستطيع في هذه المرحلة أن تصل إلى أي نقطة تريدها من دون قيود. قاليباف شدد على أن طهران لن تستسلم في ظل الحرب المركبة التي تستهدف البلاد، وأن القوات الإيرانية سترد بقوة على أي عدوان، وجعل العدو عاجزا عن مختلف المجالات وعن القدرات العسكرية. اعتبر قاليباف أن ثقافة الدفاع المقدس أوصلت القدرات الصاروخية إلى هذا الحجم من التطور. نقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم حرس الثورة العميد حسين محبي أنه إذا هاجمت أمريكا جبل الفأس أو أي مكان آخر في إيران فسنتصدى لها، وأضاف أنه على السلطة الأمريكية ألا تكرر تجاربها الفاشلة، وأن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لأي سيناريو قد يتخذ من قبل العدو، وفي أي ساحة يرغب في التحرك فيها سنرد عليه ردا ساحقا حاسما، مشيرا إلى إنتاج واختبار أسلحة جديدة للدفاع عن الجمهورية الإسلامية وردع أي هجوم، مؤكدا أن اختبار أحد هذه الأسلحة على حاملة الطائرات الأمريكية تم بنجاح.
2: لن نخوض في تفاصيل الأسلحة الجديدة، ولكن كما لاحظ العالم وكما قلنا مرارا فأننا نعمل باستمرار لتعزيز قدراتنا العسكرية، وننتج ونختبر أسلحة جديدة للدفاع عن أنفسنا وصد الأعداء. اختبار أحد الأسلحة على حاملة الطائرات الأمريكية تم بنجاح، وفي حال حدوث عدوان آخر فسنستخدم أسلحة جديدة أخرى إلى جانب هذا السلاح.
0: وينضم إلينا من طهران مفد الميادين إلى هناك الزميل حيدر خليل. مرحبا بك حيدر. والسؤال عن الأجواء السياسية ما هي، خصوصا مع هذه التصريحات والمواقف الإيرانية؟
3: تحية لك محمد ولجميع المشاهدين. تواصل طهران رفع رسائل الردع أو مستوى رسائل الردع بالتوازي مع الجاهزية العسكرية التي تتحدث عنها القيادة الإيرانية، ولا سيما رأينا قبل قليل بيان المتحدث باسم حرس الثورة العميد حسين محبي الذي أكد جاهزية القوات المسلحة الإيرانية لمواجهة أي عدوان وفي أي ساحة يختارها، وهذا دليل أو يدلل على جاهزية إيران الكاملة إن كان من الناحية الاقتصادية أو العسكرية أو في أي ساحة يريدها أو تريدها القوات الأمريكية من هذه المواجهة. نبقى في الرسائل العسكرية، حيث تكشف إيران دائما عن أن هناك أسلحة متطورة، أسلحة جديدة قيد التطوير كل يوم، وتحديدا عندما نتحدث عن حصار أمريكي على إيران هذا كله يجري، والحصار الأمريكي مستمر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما يدلل أيضا على جاهزية إيران العسكرية والسياسية لمواجهة هذا العدوان. ننتقل إلى السياسة محمد، حيث يؤكد المسؤول الإيرانيون أن باب الدبلوماسية لم يغلق بل هو مفتوح دائما ولكن بالشروط الإيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية عندما تلتزم بهذه البنود أو الشروط التي سلمتها إياها إيران يمكن أن نعود إلى طاولة المفاوضات وأن نلتزم وأن تلتزم الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم، وأول بند هو رفع الحصار الأمريكي على إيران أو عن إيران وإنهاء الحرب العسكرية على جميع الجبهات. هذه الشروط الإيرانية التي نقلت إلى الولايات المتحدة يجب أن تلتزم بها الأخيرة، وإن لم تلتزم فإيران جاهزة للتصعيد على أي ساحة تريدها الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في مضيق هرمز التي تعتبره إيران موقعا استراتيجيا لها وهو تحت السيطرة الإيرانية الكاملة بحسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين. وهذا أيضا ما رأيناه من خلال إسقاط المسيرات التي تحلق في سماء مضيق هرمز ومن خلال ناقلات النفط والسفن التي تقترب من المياه الإقليمية الإيرانية يتم استهدافها بشكل فوري وبشكل يعني مدمر. وأيضا هذا يأتي في سياق الاستراتيجية الجديدة التي اتبعتها طهران وهي الرد الغير المتناسب والضربة عالية الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يدلل دائما على أن إيران تمسك بزمام المبادرة وجاهزة لأي سيناريو تريده الولايات المتحدة، ومن الممكن أيضا أن نشهد ضربات استباقية إيرانية إذا رأت ذلك يعني هناك تهديد محتمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من القواعد الأمريكية في المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك الزميل حيدر خليل موفد الميادين إلى طهران على هذه المشاركة. مشاهدينا، قالت شركة الطيران الإيرانية إنها لم تتلقى أي بلاغ من تركيا أو أذربيجان أو العراق بتعليق رحلاتنا إلى إسطنبول وباكو والنجف. في المقابل أكدت الخارجية الصينية معارضتها العقوبات الأمريكية غير القانونية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. الموقف الصيني أتى بعد كلام وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من غد تحت وطأة العقوبات الأمريكية.
4: On September 23rd, all the Iranian airlines.
5: في 23 من أيلول سبتمبر سيتم إيقاف جميع شركات الطيران الإيرانية، جميع شركات الطيران الإيرانية في أنحاء العالم. وكيف نفعل ذلك؟ إذا هبطت طائراتها فلا يمكنك تزويدها الوقود، ولا يمكنك تقديم خدمات الهبوط لها، ولا يمكنك بيع تذاكر لها، وإلا فسيتم إخراجك من النظام المالي القائم على الدولار. وما نراه هنا هو أننا رأينا جهات داعمة ومسهلة في جميع أنحاء العالم. نحن نعرف من هم وهم يعرفون من هم، ونحن نضع حدا لذلك. ولذلك لدينا الآن 3 بنوك فرضنا عليها عقوبات: الفرع في دبي لأحد أكبر بنوك مصر، وهو ثاني أكبر بنك في مصر، قام بتحويل أكثر من 1.8 مليار دولار إلى النظام هناك وسيتم إغلاقه. أما نحو 30 من أكبر البنوك التركية فالأمر نفسه ينطبق عليها.
0: إلى اليمن، حيث استشهد 6 مواطنين وأصيب 8 آخرون في غارات جوية سعودية على مديرية المخا، فيما استهدف القصف الصاروخي السعودي مديرية الظاهر والمناطق الحدودية المجاورة غرب صعدة. وطال القصف السعودي منطقة طلان السكنية غرب مديرية حيدان ومديريتي حيدان ومران في محافظة صعدة شمال اليمن. وأفادت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء بمقتل 9 أسرى عقب استهداف سجن في مدينة الحزام بمحافظة الجوف ليلة أمس. وقد وثقت كاميرا مراقبة لحظة استهداف الطيران السعودي سوقا شعبيا مكتظا في مديرية ذباب بمحافظة تعز أمس الاثنين. ويطلعنا على المزيد من التفاصيل الزميل أحمد زبيبة مراسل الميادين في صنعاء. مرحبا بك أحمد، ونسأل عن آخر التطورات الميدانية.
6: نعم، هناك تصاعد للعمليات العسكرية السعودية من ناحية الغارات الجوية أو أيضا القصف المدفعي والصف أو الصاروخي على عدة مدن يمنية. وكانت الغارات الجوية السعودية تركزت على مديريات المخا وذباب وأيضا حيفان بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن، امتدادا إلى محافظة الجوفة التي استهدفت فيها منطقة الباطنة في مديرية الحزم. هذه الغارات الجوية أدت إلى سقوط عدد من الشهداء وأيضا الجرحى بينهم نساء وأطفال في استهداف مباشر للمدنيين، ومن السوق الشعبي الذي كان في مديرية ذباب بمحافظة تعز، وكان هذا الاستهداف بشكل مباشر. وأيضا هناك ما وثق من خلال كاميرات المراقبة للاستهداف السعودي المباشر لهذا السوق الشعبي، وامتداد أيضا الغارات الجوية إلى المخا وأيضا مديرية حيفا. القصف الصاروخي والمدفعي أيضا تواصل في محافظة صعدة، كان هناك قصف مدفعي وصاروخي سعودي استهدف المناطق الحدودية على امتداد المحافظة، وكان هناك استهداف خلال الساعات القليلة الماضية على منطقتين أو مديريتي حيدان ومران بالمحافظة. القصف الصاروخي والمدفعي السعودي ويتواصل سواء خلال الساعات الماضية أو الأيام الماضية على امتداد المناطق الحدودية بصعدة. ما أكده رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى هو تحدث أن كان هناك أسرى من التحشيدات السعودية، وذلك خلال مواجهات مع القوات المسلحة اليمنية والتي قامت بأسرهم ووضعهم في أحد السجون في مديرية الحزم بمحافظة الجوف. قام الطيران الحربي السعودي باستهداف هذا السجن، ما أدى إلى مقتل 9 من الأسرى، وهو ما يؤكد أن كما أعلن في صنعاء أن الطيران السعودي هو يستهدف حتى جنوده والموالين له على الأرض، حتى إذا قاموا بالتراجع من الجبهات أو عدم المواجهة مع القوات المسلحة اليمنية يقوم الطيران السعودي باستهداف الموالي له على الأرض، وهو ما أكدته الهجمات التي حدثت مساء يوم أمس باستهداف هذا السجن في مديرية الحزم.
0: واضح. نعم. شكرا جزيلا لك الزميل أحمد زبيبة مراسل الميادين في صنعاء. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي برينام أنه وافق على طلب سعودي لتقديم خدمات التزود بالوقود جوا لأغراض دفاعية وفق تعبيره. وأوضح برينام للصحفيين خلال توجهه إلى نيويورك لحضور اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح أن بلاده ستقدم دعما عسكريا إلى السعودية عبر خدمات التزود بالوقود جوا لفترة محدودة في خطوة وصفها بأنها ستساعد على استقرار المنطقة. وصف جيرمي كوربن رئيس حزب يور بارتي البريطاني دعم حكومته للسعودية في قصف اليمن وقبلها للولايات المتحدة بقصف إيران بأنه قرار مروع ومخزن. وأكد كوربن أن قرار بريطانيا في مساعدة السعودية على قصف اليمن يجرها إلى أتون الصراع ويعمق توطؤها في جرائم الحرب السعودية، مؤكدا أن هذه الخطوة تثبت أنه لم يتم استخلاص أي دروس على الإطلاق. إلى مدينة غزة والتطورات هناك، حيث أصيب 3 مواطنين في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي التفاح، فيما تعرضت المناطق الشرقية من الحي لإطلاق نار كثيف من الرشاشات الثقيلة بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق شرق المدينة. وفي شمال قطاع غزة فجرت قوات الاحتلال منطقة تقع شمال غرب بيت لاهية، فيما أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال قرب دوار أبو شرخ في جباليا. وفي المحافظة الوسطى أطلقت آليات الاحتلال النار شرق مخيم البريج، فيما نفذ الاحتلال عملية نسف واسعة في المناطق الواقعة جنوب شرق خان يونس. بين انتظار طال 3 أعوام وغياب للمعلومات عن مصير الأسرى، تعيش عائلات فلسطينية على وقع القلق والخوف على أبنائها المعتقلين في سجون الاحتلال. عائلات تتجه إلى مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة مطالبة بكشف مصير أبنائها وحقوقهم في ظل انقطاع الزيارات والتواصل عن كثير من الأسرى. نتابع التفاصيل مع الزميل محمود العوضية.
7: في غرفة متواضعة داخل أحد مراكز الإيواء يجلس الحاج أبو أيمن الإسكافي وزوجته بانتظار معلومة تطمئنهما إلى مصير ابنهما الأسير الدكتور أيمن الإسكافي المحاضر في جامعة الأزهر بمدينة غزة.
8: ما إحنا بنتمنى زي باقي جميع، يعني مش إحنا لحالنا اللي لنا أسرة كتير من عنا، لكن إحنا يعني اللي بنحكي إنه بدنا جهودات، بدنا تحركات، بدنا يعني هيك وين الهيئات تاعت الأسرة، وين الاتحاد اللي بيجروا، وين الاتحاد الدولي العالمي، بدناش نقول احنا مش طالع بيدنا حاجة.
9: ليش احنا نضلنا محرومين؟ ليش نضلنا متألمين في أولادنا؟ بكفينا نزاع، بكفينا موت، بكفينا جوع، بتكفينا بهدلة. يعني احنا بنتوجه إلى الجميع، إلى الصليب، إلى الكل، إلى كل البشر، ينظروا إلى الشعب الفلسطيني الغلبان اللي ما طالع بيده شيء.
7: أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة تتواصل الفعاليات المساندة للأسرى للمطالبة بحقوقهم والوقوف إلى جانبهم داخل سجون الاحتلال.
10: اليوم نتحدث عن أكثر من 9500 أسير داخل سجون الاحتلال يعانون الأمرين داخل السجون، أسرين من تعذيب يومي، من ضرب، من قتل، من تباهي مع بن غفير الذي يتباهى بضرب الأسرى.
11: أكيد هي منظمة الصليب الأحمر الدولي هي المختصة في متابعة المعتقلين والأسرى في السجون الاحتلال الإسرائيلي، ولكن منظمة الصليب الأحمر فعلا تباطأت وتخاذلت خلال معركة حرب الإبادة الجماعية عن متابعة ملف الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
7: المنظمات الدولية لم تتمكن حتى الآن من القيام بالدور الذي تنتظره الأسر، فيما لا يزال آلاف الأسرى يواجهون أوضاعا بالغة القسوة وسط مخاوف متزايدة على سلامتهم ومصير من انقطعت أخبارهم منذ سنوات.
12: أوضاع كارثية يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال في ظل الانتهاكات والممارسات القمعية التي تواصل إدارة السجون ارتكابها وسط تأخر المنظمات الدولية عن تقديم أي إجابات عن أوضاعهم. من مدينة غزة، محمود العوضية، الميادين.
0: وإلى قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الميادين الزميل أكرم دلول. مرحبا بك أكرم، وماذا في مستجدات عدوان الاحتلال المتواصل؟
13: مرحبا بك محمد وبكافة المشاهدين. العدوان بالتأكيد ما زال متواصل، والاعتداءات الإسرائيلية يعني بلا توقف. للتو بالمناسبة دخلت المقاتلات الحربية الإسرائيلية مجددا أجواء جنوب قطاع غزة مخترقة جدار الصوت. هذه المقاتلات كانت شنت خلال ساعات الصباح عددا من الغارات، لا سيما في الأماكن الشرقية من مدينة غزة في حي التفاح، حيث تم استهداف منزل، الأمر الذي أدى إلى إصابات بين قاتل، إضافة إلى حي الزيتون في المناطق الشرقية من المدينة الذي أيضا تعرضت فيه بعض الأراضي الزراعية إلى غارتين من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. نتحدث يعني منذ ساعات الأمس وحتى الآن عما لا يقل عن 5 شهداء بحسب المصادر الطبية في غزة، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 25 إصابة بفعل الغارات وكذلك عمليات إطلاق النار العشوائية التي تستهدف قلب المدن التي تعج بخيام النازحين، كما هو الحال في مدينة خان يونس التي استفاقت اليوم عدد من الإصابات بعدما وصلت رصاصات الاحتلال الإسرائيلي إلى المناطق القريبة من مجمع ناصر الطبي في غرب المدينة. هناك يعني عدد كبير من خيام النازحين وكذلك المنازل التي تتعرض لهذه الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي نتحدث عن عملية قصف مدفعي كذلك مستمرة في خان يونس ووسط القطاع وكذلك في مدينة غزة وشمالها، إلى جانب عمليات النسف لما تبقى من أحياء ومربعات سكنية لا سيما في المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس والشرقية لمخيم البريج في وسط قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا لك الزميل أكرم دلول مراسل الميادين في غزة. وإلى الضفة الغربية المحتلة مشاهدينا، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط في القدس المحتلة، وفي مدينة طوباس اقتحمت عددا من المنازل في بلدة طمون واعتلى جنودها سطوح عدد من المباني، كما اقتحمت قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله ومدينة الخليل، فيما شهدت مدينة نابلس اقتحاما لقوات الاحتلال. وفي محافظة رام الله هاجم مستوطنون بلدة سلواد وسرقوا عددا من رؤوس الماشية قبل أن يتصدى لهم شبان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال والمستوطنين. وفي محافظة جنين وصلت قوات الاحتلال اقتحام قرية مركة وسط حملة دهم لمنازل المواطنين. من رام الله تنضم إلينا مراسلة الميادين الزميلة نسرين سلمي، يبدو غير جاهزة حتى الآن الزميلة نسرين، سنكمل في سياق النشرة مشاهدينا. والآن إلى جنوب لبنان حيث واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على عدد من المناطق الجنوبية، وتركزت اعتداءاته على بلدة المنصوري حيث نفذ تفجيرات عدة بالتزامن مع شن غارات على البلدة، فيما طال القصف المدفعي محيط القنطرة باتجاه تولين ووادي السلوقي وعلي الطاهر. وأطلقت قوات الاحتلال كذلك القنابل المضيئة فوق وادي السلوقي وحولة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طال حولة ومزرعة بسطرة عند أطراف كفر شوبة والخيام، إضافة إلى إطلاق قنابل لانشر في مزرعة بسطرة عند أطراف كفر شوبة.

ونتابع أيضا مشاهدينا حيث بدأت الميادين تغطية توثيقية وحوارية للذكرى الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله يوميا الساعة 9 مساء وفي خلال نشرات الأخبار. تتابعون الآن هذا التقرير ونرصد الشهادات والتحليلات الإسرائيلية عن الشهيد وكيف كان خبيرا في علم نفس المجتمع الإسرائيلي بشهادة كبار الضباط والخبراء الإسرائيليين. نتابع مع منال إسماعيل.

0: من الصعب العثور في المادة العالمية الإسرائيلية على صورة أكثر تكرارا من صورة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله الذي يدرس إسرائيل.
1: سنرد عليه حتما.
0: ففي معرض مقارنته بين معرفة السيد نصر الله بالمجتمع الإسرائيلي وقصور الدعاية الإسرائيلية في فهم جمهورها وخصومها، وصف الباحث في علم النفس السياسي والعلاقات بين الجيش والإعلام في جامعة بن غوريون الدكتور أودي ليبل السيد بأنه دكتور في علم نفس المجتمع الإسرائيلي. يكاد لا يوجد بيت في إسرائيل لا يعرف السيد نصر الله، كيف لا وهو بحسب ضباط في لواء الأبحاث بشعبة الاستخبارات العسكرية ذكي وماكر، ولا سيما في الطريقة التي يحاول فيها التأثير في الوعي الإسرائيلي.
2: نصر الله هو قبل كل شيء رمز. على مدى سنوات كثيرة كان كل بيت هنا في دولة إسرائيل يعرف هذا الاسم.
0: بعد استشهاده جاءت شهادة أكثر تحديدا من داخل لواء الأبحاث الإسرائيلي، حيث كشف أن السيد نصر الله كان يعرف إسرائيل في العمق كثيرا، وكان يعرف العبرية ويدرس الثقافة الإسرائيلية وخرائط المدن، ويعرف السياسيين بأسمائهم ويقرأ سير الشخصيات العامة.
3: نصر الله كان يعرفنا في العمق جيدا، هو يعرف كيف يلعب معنا، هو يحللنا. نصر الله يعرف العبرية، يعرف أن يقرأ، ويعرف أسماء السياسيين والصحفيين.
0: وللمفارقة أن إسرائيل كانت تدرس الرجل الذي يدرسها في الوقت نفسه. بحسب تقرير من داخل لواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث كشف

0: إلى التطورات في الضفة الغربية المحتلة وفي جنوب لبنان. نرحب الآن بالزميلين معنا نسرين سلمي مراسلة الميادين في رام الله، كذلك ينضم إلينا الزميل جمال الغربي مراسل الميادين في جنوب لبنان. مرحبا بكما. البداية منك نسرين، كيف توزعت اقتحامات واعتقالات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في مناطق الضفة؟
1: فعلا اليوم الضفة الغربية شهدت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة شملت عدد كبير من القرى والمدن الفلسطينية، من بينها بلدة سلباد إلى شمال شرق مدينة رام الله التي شهدت اقتحاما كبيرا استمر لعدة ساعات، قامت خلاله قوات الاحتلال بمداهمة عشرات المنازل والاعتداء على المواطنين بعدما كان مجموعة من المستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين، وبالإضافة إليهم طبعا تدخل جيش الاحتلال. كان هناك سرقة لمواشي للفلسطينيين تقدر بالمئات، بالإضافة إلى مصادرة مركبات وتنكيل بالأهالي في منطقة يعبد قرب جنين وقباطية. كان هناك أيضا اقتحام واعتقال لعدد من الفلسطينيين، اقتحام لمنازل الفلسطينيين. وفي هذه الأثناء تحديدا في منطقة قباطية ومنطقة جنين تواصل جرافات الاحتلال عملية تجريف لأراضي الفلسطينيين ولأشجار الزيتون المعمرة، طبعا الحجة إقامة منطقة أمنية لحماية المستوطنات المعاد بنائها في تلك المنطقة وتحديدا في منطقة أحداد والمعسكر الذي تم وضعه هناك، معسكر الجيش الإسرائيلي، ومن أجل حمايتهم يتم اقتلاع الأشجار وتجريف أراضي الفلسطينيين. وهناك قرار بمصادرة أكثر من 300 دنم من أراضي جنين ومدينة رام الله، قرى مدينة رام الله، من أجل يعني إقامة هذه المناطق الأمنية لحماية المستوطنين. طبعا المستوطنون كانوا ليلة أمس أيضا قد أغلقوا كل المناطق في محيط مدينتي نابلس ورام الله من أجل تشييع القتيل الذي قتل بعملية إطلاق النار قبل يومين في منطقة شمال مدينة رام الله، وكان هناك اعتداء على مركبات الفلسطينيين. يضاف إلى ذلك كله أن قوات الاحتلال اليوم وضعت عشرات البوابات الحديدية ما بين القرية والقرية، ليس القرية والمدينة ولكن كل قرية وقرية تم فصلها ببوابات حديدية جديدة إلكترونية يتم إغلاقها من قبل قوات الاحتلال للتحكم بحركة الفلسطينيين سواء في شمال الضفة أو في محيط رام الله ومنطقة الخليل أيضا محمد.
0: ونتحول الآن إلى جنوب لبنان. جمال، ماذا في جديد الاعتداءات الإسرائيلية سيما في بلدة المنصوري حيث تكثفت على ما يبدو الاعتداءات الإسرائيلية بين نسف وغارات في آن واحد خلال الساعات الماضية؟
2: نعم، يعني لائحة الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان طويلة، سواء من ناحية الاستهدافات القصف المدفعي أو عمليات التفجير أو عمليات الجرف، وصولا إلى الغارات الإسرائيلية التي كانت في ساعات الفجر الأولى والتي استهدفت مناطق متعددة سواء في القطاع الشرقي أم في القطاع الأوسط وصولا إلى القطاع الغربي. ولكن نحن نتحدث عن سلسلة تفجيرات منذ ساعات الصباح الأولى حتى الآن استهدفت بلدة المنصوري، هذه البلدة التي تحولت للأسف، نستطيع نحن وإياكم أن نرصد المشهد في هذه البلدة التي تحولت إلى ركام. أكثر من 90% من هذه البلدة دمرت بشكل كلي. ما نراه ما بقي من بعض المنازل هو مراكز تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي في أسفل هذه البلدة حي بأكمله، الحي الذي يعرف بحي المدرسة، وتم يعني قبل أيام نسف المدرسة. كل مقومات الحياة الأساسية في هذه البلدة تم نسفها وتدميرها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه البلدة التي تقع ضمن قرى قضاء صور وهي قرية ساحلية. بالمناسبة أيضا رصدنا في ساعات الظهر دوريات لزوارق لقوات الاحتلال الإسرائيلي تجوب هذه البلدة. الآن هناك تحركات يعني داخل البلدة، بلدة المنصوري، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ما نراه الآن يعني في الصورة هو نرى آلية لقوات الاحتلال الإسرائيلي تتحرك داخل بلدة المنصوري. وللعلم هذه البلدة جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد دخلها قبل أقل من شهرين، أي في 5 أغسطس. استغل جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار واستغل انعقاد المفاوضات بين لبنان الرسمي وكيان الاحتلال، أصدر تهديدا للأهالي، خرج الأهالي، جيش الاحتلال

0: الإسرائيلي حول هذه البلدة كما تشاهدون إلى منطقة أعمال عسكرية، يحاول من خلال هذه السياسة، سياسة التدمير الممنهج التي ينتهجها ليس فقط في المنصوري إنما في يعني المناطق التي يحتلها، يسعى إلى تحويلها إلى مناطق غير قابلة للحياة. إذن يمكن القول بأن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة ومتواصلة، تحليق مستمر للطائرات المسيرة، إضافة إلى القصف المدفعي الذي يطال عدد من البلدات الجنوبية. نعم،
1: شكرا جزيلا لكما الزميل جمال الغربي مراسل الميادين في جنوب لبنان، الزميلة نسرين سلمي مراسلة الميادين في رام الله. في سياق
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
3: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع سطع سطع، فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
0: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: عودة بكم الآن،
3: عودة بكم الآن
2: لمتابعة برامجنا،
3: لمتابعة برامجنا.
4: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة. هذه الحلقة نخصصها لمعاملات مالية واجتماعية معاصرة، ونقارنها ببعض منصات المخاطر المالية الحديثة، ونختمها بالحديث عن شعيرة العقيقة وأحكامها. نبدأ بالمسألة الأولى الشائعة في بلداتنا، والسائل يقول: أنا من بلدة دير عمار. طبعا حي الله أهل دير عمار، وحي الله أوفياء دير عمار وأوفياء كل البلدات. يقول: أسأل عن حكم الجمعيات المالية، حيث يعمد مجموعة من الأشخاص تجمعهم معرفة وصيلة أو لا تجمعهم، يعمدون إلى جمع مبلغ من المال متفق عليه مرة في الشهر أو مرة في الأسبوع حسب الاتفاق يعني فيما بينهم، ثم يجمعون المال بشكل دوري يأخذه شخص يتم اختياره بالقرعة أو التوافق عليه، ثم يتم إخراج اسمه من القرعة، وهكذا حتى يأخذ الجميع حصصهم. نعتمد هذه الطريقة حتى نجمع قدرا من المال من دون استدانة من أحد ومن دون الخوض في أي محرمات. السؤال: ما حكم هذه الجمعيات، وهل فعلا فيها ربا؟ في الحقيقة كثيرا ما يصلنا مثل هكذا استفسارات، أسئلة عن حكم الجمعيات الشهرية أو الأسبوعية، حيث يشترك مجموعة من الأشخاص، يدفع كل واحد منهم مبلغا ثابتا، ثم يعطى المبلغ كاملا لأحدهم في دوره حتى يستفيد الجميع، وعند انتهاء الجمعية يكون كل فرد شارك فيها قد أخذ ما دفعه بلا زيادة ولا نقصان. هذا التوصيف. أقول: هذه الجمعية جائزة شرعا إذا كانت بلا زيادة ولا فائدة مالية، لأنها من باب التعاون والقرض الحسن وليست من باب الربا، بل هي عمل مبرور فيه خير وتعاون وتفريج كرب. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والحديث عند مسلم. وقد أفتى كبار العلماء بجوازها، واعتبروها تعاونا مباحا، لأن كل مشترك يأخذ مثل ما دفع، والفارق فقط هو في الوقت. هذه الجمعية لا يعتبر فيها ربا، لأن الربا هو الزيادة المشروطة على القرض، والقاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن هنا لا يوجد زيادة ولا نفع مادي، بل كل واحد يأخذ المبلغ نفسه الذي دفعه، والمصلحة مشتركة بين الجميع. فمن أخذ المال أولا انتفع بقضاء حاجته، ومن أخذه آخرا انتفع بادخار ماله، فالجميع رابح. هذه الجمعيات في الحقيقة صورة مشرقة من صور التكافل الاجتماعي، تعين الناس على قضاء حوائجهم، وهي من أبواب الخير التي يثاب عليها المسلم، لأنها تحقق معنى التعاون والتراحم الذي دعا إليه الإسلام. فلنحرص أن تكون هذه الجمعيات بالعدل والشفافية، لتكون بابا للبركة ووسيلة لتفريج الكربات. المسألة الثانية المعروضة بين أيدينا، أرسل أحمد من طرابلس يسأل عن التداول عبر منصة CFI. أنا عندما عدت إلى المعلومات الواردة عن هذه المنصة على النت، وجدت أن المنصة نفسها لا تقدم حسابا إسلاميا رسميا، مما يجعل الأمر محل إشكال شرعي عند كثير من العلماء. لكن هذه المنصة مرخصة من جهات رقابية في قبرص وبريطانيا، وهذا طبعا يجعلها آمنة من الناحية القانونية إذا صحت هذه التراخيص. التداول عبر منصة CFI في ذاته ليس محرما شرعا إذا اقتصر على السلع المباحة ذهب ونفط، لكن الحكم يتوقف على طبيعة العقود المستخدمة، خاصة عقود الفروقات والرافعة المالية، وهل تتضمن فوائد ربوية أو ممارسات محرمة. الأصول المتاحة عبر هذه المنصة تداول الذهب، النفط، الغاز، المعادن، الأسهم المالية، العملات الأجنبية، العملات الرقمية، السندات والعقود الآجلة. أنواع الحسابات فيها: هناك حسابات بعمولة صفرية أو بفروقات سعرية ضيقة، لكن في الحقيقة لا يوجد حساب إسلامي رسمي يضمن خلو التداول من الفوائد الربوية. طيب، ما الحكم الشرعي للتداول عبر CFI؟ هناك عقود مباحة، تداول ذهب، تداول في النفط، سلع مباحة، بشرط أن يكون البيع والشراء حقيقيا أو عبر عقود لا تتضمن فوائد أو رسوم ربوية، وقد يكون في هذه المنصة عقود محرمة. التداول عبر عقود الفروقات CFDS إذا تضمنت فوائد تبيت سواب أو رسوم مرتبطة بالفائدة، أو كان التداول على أصول محرمة كعقود الخمور أو الشركات الربوية. الإشكال في مثل هذه المنصات، مرة أخرى أقول، غياب الحساب الإسلامي. هذا يجعل من الصعب ضمان خلو التداول من الفوائد الربوية والأموال المحرمة، حتى لو كان الأصل مباحا كالتعامل أو التجارة في الذهب أو النفط. لذا ينصح قبل التداول التأكد من الحساب الإسلامي. اسأل الشركة مباشرة عن إمكانية فتح حساب إسلامي، يعني خال من فوائد التبيت، ثم ركز أثناء تداولك مع أي منصة على السلع المباحة. التزم بالذهب، بالنفط، بالسلع المباحة، تجنب العملات الرقمية أو الأسهم الربوية. استشر أهل العلم، اعرض تفاصيل العقد على عالم موثوق له خبرة في هذا المجال للتأكد من خلو العقد من المحاذير الشرعية. لا تستخدم الرافعة المالية العالية، لأنها تزيد المخاطر وقد تؤدي إلى شبهات شرعية، وقد تؤدي أيضا إلى خسائر كبيرة، خاصة في أسواق النفط والذهب المتقلبة. الخلاصة، يعني هناك مخاطر شرعية ومالية عند التداول مع المنصة المذكورة. من المخاطر الشرعية احتمال وجود فوائد ربوية في عقود الفروقات أو رسوم التبييت. هناك مخاطر مالية كالتداول بالرافعة المالية. هناك مخاطر قانونية، يعني رغم أن المنصة مرخصة، إلا أن غياب الحساب الإسلامي يجعلها غير مناسبة لمن يريد الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية. بقي أن أقدم لك شرحا يوضح الفرق بين التداول الفوري سبوت والتداول الآجل فيوتشرز في الذهب والنفط، مع بيان الضوابط الشرعية والتنبيه إلى أن الحكم قد يتغير إذا تغيرت طبيعة المنصة أو العقود أو السلعة المتداولة. أولا، التداول الفوري spot trading. تعريفه هو شراء وبيع الذهب أو النفط مباشرة بسعر السوق الحالي مع التسوية الفعلية أو القريبة جدا، يعني عادة خلال يومين عمل. في هذه الحالة إذا كان البيع والشراء يتمان بشكل حقيقي أو عبر عقود تضمن التسليم الفعلي أو القريب، فهذا أمر جائز. يشترط في الذهب والفضة بالذات أن يكون التقابض فوريا يدا بيد كما أخبر عليه الصلاة والسلام، أو إلكترونيا موثوقا لتجنب الربا. أما النفط والسلع الأخرى فلا يشترط فيها التقابض الفوري بنفس درجة الذهب والفضة لعدم ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يشترط وضوح العقد وخلوه من الجهالة. وإذا أضيفت رسوم تبييت سواب أو فوائد على العقود المفتوحة فهذا يدخل العقد في الربا ويصبح محرما. ثانيا، التداول الآجل فيوتشرز تريدن، هي عقود يتم فيها الاتفاق على شراء أو بيع الذهب أو النفط في تاريخ لاحق بسعر محدد مسبقا. هذا العقد غير جائز لأنه يدخل في بيع ما لا يملك وفيه مقامرة. وطبعا هذه المصطلحات التي أذكرها يعرفها من يعمل في مثل هذه المنصات. أما إذا كان العقد يضمن التسليم الفعلي للسلعة في المستقبل فهو جائز بشرط وضوح الشروط وخلوه من الربا وبسعر الوقت الذي يتم فيه تسليم السلعة. ونحن إذ نتحدث هنا عن مخاطر شرعية في مثل هذه العقود، فسبب ذلك أن معظم منصات التداول الحديثة يعني تقدم العقود الآجلة بصيغة عقود فروقات CFDS، وهي لا تنتهي بتسليم فعلي إنما بتسوية نقدية. هذا يجعلها أقرب إلى المقامرة ويثير إشكالا شرعيا. هناك ضوابط عامة يجب مراعاتها دائما: وضوح العقد، لا يجوز الدخول في عقود فيها جهالة أو غموض، خلو العقد من الربا، يعني أي رسوم أو فوائد مرتبطة بالزمن تجعل العقد محرما. السلعة المباحة، يجب أن تكون السلعة مباحة ذهب نفط لا محرمة كالخمور أو الخنزير. وينبغي هنا الحذر من تغير المنصة، يعني الحكم يتغير إذا غيرت المنصة طبيعة العقود أو أضافت رسوما جديدة أو سمحت بسلع محرمة أو غيرت شيئا في طبيعة العقود. لذا يجب مراجعة العقود دوريا لأن المنصات تعدل شروطها باستمرار. إذن الحكم الشرعي ليس ثابتا على المنصة نفسها بل على طبيعة العقد وطبيعة السلعة. إذا كانت السلعة مباحة والعقد واضح خال من الربا فهو جائز. إذا تغيرت السلعة أو أضيفت فوائد أو رسوم ربوية يصبح محرمة. لذلك يجب على المتداول أن يكون يقظا وأن يعرض تفاصيل العقد على أهل العلم عند أي تعديل أو تحديث. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الفضلاء الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة. طبتم، السلام عليكم ورحمة الله.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة النور أول ما بتسمعها بيتوارد لذهنك إيه؟ الهداية، الفضل، الكرم، العطاء، الوضوح، البينة، كل دي هي صفات الإسلام وهي صفات هذا القرآن. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى آخر الآية وحضراتكم عارفينها. المهم إن كلمة النور زي ما ربنا قال كده في آخر الآية دي: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ولذلك النور عندنا في القرآن يرمز إلى طريق الهداية الذي يتضح للعبد. ربنا في سورة الملك لك إيه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. أكيد اللي ماشي سويا على صراط مستقيم هو الأهدى، الأكثر بينة، الأكثر وضوحا. يا ويله اللي اتحرم من النور، يا ويله اللي اتحرم من نعمة الله في النور. علشان كده ربنا بيقول في كتابه العزيز: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية دي محتاجة فهم، هنفهمها بس بعد ما نسمع الدعاء ده اللي بيركز على النور اللي كان بيدعو إليه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: النور المرسل من الله، النور المبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أيها الإخوة، أيها المؤمنون، أيها المسلمون، يا أهل النور، أمنوا على هذا الدعاء الذي جعله الله عز وجل نورا على نور، ثم نعود بمشيئة النور سبحانه وتعالى جل وعلا. فإلى الدعاء.

0: في مذهب وطريقة، إنما اللي يعرف طريق الله طريق واضح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حتى أنت في سورة الفاتحة بتقول لربنا إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، يعني الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، الطريق الذي لا ينثني ولا ينحني ولا يضل به عن سواء الصراط. يعني يا جماعة الإنسان لازم يطلب النور. شوفوا أنت بتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أولا بدأت الدعوة بتاعتك بالتوحيد المطلق لله، وبعد كده راح داخل في الدعاء
1: اللهم اجعل في سمعي نورا
0: وفي بصري نورا وفي قلبي نورا واجعل لي نورا، ده كلام طيب. اللهم اشرح صدري ويسر لي أمري. بالله عليك هذا العبد ده الدعاء لوحده كده بيخليك تنور، يعني الدعاء لوحده بيخليك تشع ضياء وهداية لكل البشرية بالكامل. واحد طالب ان ربنا يجعل له في سمعي نورا، يعني في سمعك نورا، يعني يصرف سمعك عن الحرام، عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، عن العبث، عن المجون، عن الكلام الذي لا يليق، عن الكلام الذي لا يجوز ان يسمعه مسلم. اللهم اجعل لي في سمعي نورا وفي بصري نورا، يصرف بصرك الى طاعة الله، ليصرف بصرك عما حرم الله سبحانه وتعالى، يجعل بصرك تفكرا وصمتك تدبرا،
1: ويجعل عملك مخلصا لله تبارك وتعالى،
0: واجعل لي في قلبي نورا، يعني قلبك لم ينشغل بغير الله ذكرا وشكرا وتسبيحا وإيمانا وتسليما وتفويضا ويقينا لله رب العالمين، وعقلك يجعل الله فيه نورا. كيف يجعل الله نورا لك في عقلك؟ ألا ينشغل عقلك بغير الله، وألا تقع في الشرك ولا الكفر ولا النفاق ولا الرياء ولا كل المنغصات التي تنغص على عقول البشر.
1: إن ربنا سبحانه وتعالى يلين قلبك لهداية الله،
0: إن قلبك يلين لسماع القرآن، يلين لسماع كلمة التوحيد، إنك تحب العلماء ومجالسة أهل الذكر والتردد على المساجد وحب الخير وتكره الشر، وإن قلبك لا يكون قاسيا ولا غليظا ولا فيه جفاء. إيه يا جماعة
1: ده في أطعم من كده ولا أحسن من كده
0: ولا أريح من كده؟ علشان كده إن الواحد لما بيدعو بانشراحة الصدر زي ما ربنا قال ألم نشرح لك صدرك، ده كان بيطلبها الأنبياء زي ما سيدنا موسى قال قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يا جماعة ده في ناس
1: لما بيسمعوا القرآن بيتشأموا، لما بيسمعوا الذكر بتجيلهم حالة نفسية،
0: ده في ناس لما بيسمعوا الأذان بيركبوا 100 عفريت. اوعى تفتكر ان الذكر لكل الناس مريح، لا، في ناس بيركبوا 100 شيطان لما بيسمع القرآن ولما بيسمع الذكر، والكلام ده انتوا بتشوفوه حوالي منكم. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش القرآن هداية ورحمة وبركة لأي حد، لا، للمؤمنين فقط. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. المسلم فقط، المؤمن فقط هو الذي ينتفع بالقرآن وببركة القرآن. شو بقى الدعاء به؟ اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدور وشتات الأمور وفتنة القبر وشر ما يلج في الليل، يعني يدخل في الليل، وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق الدهور. الله أكبر. عارف يعني إيه بوائق الدهور؟ يعني تقلبات الأيام. هي الدنيا بتدوم لحد؟ هو الدنيا بتدوم لإنسان؟ شوف انظر حولك زي ما بيقولوا كده، انظر حولك هتجد أناس
1: كانوا علاة خفضهم الله،
0: كانوا أغنياء أفقرهم الله، كانوا أصحاء أمرضهم الله. الدنيا لا تدوم على حال. في حديث عظيم جدا ياريت كل واحد منكم يفتكره، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل وقال لي يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فكما تدين تدان. عارفين معنى الحديث؟ والله معنى الحديث لو كل واحد فيكم عرف معناه ما حيحزن على شيء وما حيخاف على شيء. عش ما شئت فإنك ميت، كله ذاهب، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. لو كل واحد فينا عرف أنه حيفارق التاني حنخاف على إيه ونخصم بعض ليه ونتخانق مع بعض ليه؟ وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فكما تدين تدان. أنا عاوز أقول لكم أن الاستعاذة من وساوس الصدور وشتات الأمور ده أمر في منتهى الأهمية، لأن ياما الواحد بيكون على طاعة وبيجيله وسواس في الصدر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حدده بقوله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس.

0: وهم نوعين، من الجنة نوع من الجن ونوع من الإنس.
1: من الجنة والناس
0: يا جماعة، وساوس الصدور وشتات الأمور تخليك تبص لناس كتيرة جدا في حال التشتت
1: وحال الضياع.
0: شوف وجوه الناس التي لا تعرف للطاعة طعما، شوف انظر إلى الوجوه التي لم تعفر في الأرض لله بسجدة، حتجد أن هؤلاء ناس شتت شملهم وشتتت قلوبهم لابتعادهم عن الله سبحانه وتعالى. عبدي أطعني يطعك كل شيء، عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل سلطت عليك الدنيا فأنت تركض فيها ركض الوحوش في البرية ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك. تعالوا أمنوا معي إخوة الإيمان والإسلام، عسى أن تكون ساعات إجابة. اللهم أمين، اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه.

0: بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إخوتي الأكارم أينما كنتم، بتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، ضيفنا الدائم فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام والإكرام.
0: بارك الله بكم سيدي ونفع الأمة بعلمكم.
1: الله يبارك.
0: سيدي، الآية اليوم في سورة التوبة: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. كيف يشتري الإنسان بآيات الله ثمنا قليلا؟ هل من توضيح؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. الحقيقة طلبت مني مثل،
0: نعم،
1: أنا ألبي طلبك.
0: نضرب لهم مثلا سيدي.
1: لو فرضنا شيك أو سند بمليون دينار، لكن وضع عن غير قصد على ظهره، فبين أنه ورقة
0: مقلوب.
1: ورقة،
0: نعم.
1: فمدير المكتب لزمه ورقة، أخذ هذه الورقة، عمل عملية ضرب عليها وانتهى، مزق ووضعه في المهملات. ماذا فعل؟ أنا أتصور أن هذا الشيك لا يعوض ولا يبدل ولا يغير.
0: مرة واحدة،
1: مرة واحدة. في هيك حالات،
0: نعم،
1: يعني شيك مسطر،
0: نعم،
1: تعبير معاصر، شيك مسطر. ماذا فعل؟ أتلف بيده مليون دينار. هذا معنى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هذه الآيات دالة على عظمته، يعني الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، بمليون وثلاثمائة ألف أرض، يعني بيدخل بالشمس مليون وثلاثمائة ألف أرض، بينهما 156 مليون كيلومتر. الله عز وجل قال: والسماء ذات البروج. الأرض في دورتها حول الشمس بتمر باثني عشر برجا، أحد هذه الأبراج برج العقرب، وقد رأيته بعيني في أمريكا في متحف فلكي. هذا البرج لو وصلت بخطوط بين نجومه كالعقرب تماما،
0: فسمي العقرب.
1: سمي العقرب. في نجم صغير في هذا البرج أحمر اللون متألق، اسمه قلب العقرب. الآن دقق فيما أقول. هذا النجم الصغير الأحمر يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما.
0: الله أكبر.
1: هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. الله ماذا قال؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ الآيات ثلاثة: آيات كونية
0: مثل التي ذكرت،
1: المطلوب منها التفكر كالذي ذكرت. آيات تكوينية أفعاله، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هن آيتين، واحدة ثم واحدة فاء، الفاء للترتيب على التعقيب، واحدة ثم للترتيب على التراخي. قد يأتي العقاب مباشرة وقد يأتي بعد حين. هي آيات التكوينية،
0: الأفعال.
1: الأفعال. أما آيات القرآنية تدبر. الله قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يعني يا عبادي، بيني وبينكم كلمتان تنتظم العلاقة بيني وبينكم، منكم الصدق ومني العدل. أو هذا القرآن لا يزيد عن خبر وأمر، الأمر عادل والخبر صادق.
0: صادق،
1: نعم،
0: سبحان الله. إذن سيدي هؤلاء اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ألا يشمل ذلك من يرتزق بالدين، يعني يتخذ آيات الله وسيلة للارتزاق؟
1: والله كلامك دقيق جدا، بارك الله بك. يعني لو طبق هذا الدين تطبيقا مخلصا لكان عند الله في أعلى عليين، لجمع بين الدنيا والآخرة، والدليل ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. الدنيا جنتها القرب من الله، والآخرة الخالدة. لذلك من أجل شيء بسيط، يعني أنا هل يعقل أن أبيع أكبر بناء بدريهمات؟ هذا الذي فعله، اشترى بآيات الله التي كان من الممكن أن تنقله إلى معرفة الله. ابن آدم، إن عرفتني عرفت كل شيء، وإن فاتتك معرفتي فاتك كل شيء. من أجل دخل بسيط، من أجل ترقية بدرجة، من أجل مبلغ بسيط. هو أنا ما رأيت أقل عقلا ممن يعصي الله، أقل عقلا، إنه ما أعرف إنه في آخرة وفي أبد،
0: يضحي بالأبد من أجل دنيا
1: محدودة
0: وفانية. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. هنا سيدي الصد عن سبيل الله كيف يكون؟ هل هو فقط في الحرب؟ لا، صد الناس عن
1: واسع. نحن عندنا قاعدة بالتفسير، المطلق على إطلاقه.
0: نعم،
1: ما في نقيد المطلق.
0: نعم،
1: إلا بدليل من القرآن.
0: نعم،
1: هو سبيل الله عز وجل أن نعرفه، سبيله أن نستقيم على أمره، سبيله أن نعمل عملا صالحا أن ندعو إليه. فإذا منعت أن تعرفه قوي منع التوجيه الديني مثلا،
0: صد عن سبيله،
1: منع العمل الصالح، اعتبر إرهاب مثلا، منع أشياء لا بد منها، أعطاها صفات. بالمناسبة شيء بالشيء يذكر، كلمة إرهاب امتنع الغرب عن تفسيرها. يعني أي جهة بالأرض فكرت أو عملت أو تكلمت بخلاف هواه إرهابي،
0: يتهمها بالإرهاب،
1: هو يرفض أن تفسر
0: حتى تبقى فضفاضة.
1: كلمة فضفاضة، يتهم كل إنسان خالفك عن، لو دعوت إلى وطنك إرهابي، لو دعوت إلى دينك إرهابي. هي المشكلة. الذي صمم هذه الكلمة يعني أخبث الخبثاء، كلمة ما لها معنى أطلق. هم رفضوا أن يعرفوها، يتهمون كل من خالفهم في الرأي أو في السلوك. الوطني إرهابي عنده،
0: وهذا هو الإرهاب،
1: والداعي إلى الله إرهابي. نعم، هذا الإرهاب.
0: نعم، فصدوا عن سبيل الله. إذن كل من يقف في وجه الحق أو يعادي الحق وأهل الحق فهو يصد. نعم، عن سبيل الله.
1: الحق اجتهادي دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، نقل
0: صحيح،
1: وخط العقل الصريح، في عقل تبريري. قد يأتي بلد غربي إلى بلد شرق أوسطي يحتله وينهب ثرواته ويقول جئت من أجل الحرية،
0: هو جاء من أجل مصالحه.
1: نعم، إذن في عنا عقل
0: صريح.
1: نعم، أول شيء نص صحيح وعقل صريح، إنه الثاني تبريري. والآن
0: الفطرة
1: سليمة. الفطرة إذا مارس الإنسان شهواته تنطمس، الفطرة السليمة بقابلها فطرة منطمسة، والواقع الموضوعي في واقع غير موضوعي
0: مزور،
1: تقدم إحصاءات ما لها أصل.
0: نعم،
1: مالتوس، مجاعة، أليس الله بكاف عبده؟ الله الذي خلقكم، دقيق، ثم
0: رزقكم،
1: ما قال يرزقكم، ثم رزقكم،
0: الرزق محتوم،
1: محتوم. فأنت عندك منهج، عندك مصحف، عندك كلام خالق الأكوان، عندك كلام أشخاص، أيام تجار لمصالحهم، أيام مزورون لمواقعهم، في فالبطولة أن تبقى مع كلام الله.
0: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي سعدنا فيه بصحبتكم وسعدنا فيه بمعية شيخنا الفاضل جزاه الله عنا كل خير إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في أسعد وأهنأ حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
5: على شفا جرف هارم،
0: على شفا جرف هارم،
5: على شفا جرف هارم،
0: مع الأستاذ أحمد بركات،
5: مع الأستاذ أحمد بركات.
6: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، في الحديث عن الكبائر في هذا البرنامج على شفا جرف هار، نتناول الكبيرة أكل مال اليتيم وظلمه. يقول الله سبحانه في كتابه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي إن الذين يأكلون مال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: وأكل مال اليتيم. قال السدي: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه، يعرفه من رآه بآكل مال اليتيم. وعن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ألم تر الله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرج مال الضعيفين، اليتيم والمرأة، أي أضيقه وأحرمه على من ظلمهما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
4: كنا وإياكم مع برنامج،
5: كنا وإياكم مع برنامج على شفا جرف هارم،
0: على شفا جرف هارم،
5: على شفا جرف هارم.
4: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات،
5: الأستاذ أحمد بركات.
4: قدمناه لكم من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: إن ديننا بما له من أهداف عظيمة يحتاج إلى النفوس الكريمة التي يفيض خيرها على الأقربين. ومن الصفات المميزة لمن تأصلت فيهم خصلة الكرم أنه لا يريد أحدا يسأله، فالكرم من صفات الله سبحانه وتعالى، وأن الله جواد يحب الجود، وعباد الله الصالحون يسعون دوما لإرضاء الله سبحانه وتعالى، ويمنعهم حياؤهم وكرمهم من رد حاجة عبد من عباد الله. لقد ربى الإسلام أبناءه على الجود والكرم، فرأينا منهم عجبا. ومن أعجب قصص السخاء والكرم ما سنروي اليوم، وأبطالها ثلاثة من أكرم العباد المؤمنين الصالحين، جمعتهم حقبة زمنية واحدة، وكان الناس يضربون بهم المثل في السخاء والكرم، ولا يخلو حديث عن الكرم إلا وذكر فيه قيس بن سعد، أو عبد الله بن جعفر، أو غرابة الأوسي.

0: قصة الجواد السخي قيس بن سعد. فهل رأيتم أحدا يفوقه كرما وعطاء وسخاء؟
1: لا والله، ما سمعنا عن أحد بمثل سخائه وكرمه أبدا.
2: مهلا مهلا يا سادة، إذا تحدثتم عن الكرم والسخاء فعليكم بعبد الله بن جعفر ولا أحد غيره.
3: دعونا نتفق يا رجال على كرم وسخاء قيس بن سعد وعبد الله بن جعفر، ولكن أكثرهم كرما وسخاء على الإطلاق هو عرابة الأوسي،
2: بل هو عبد الله بن جعفر.
4: والله ما رأيت أسخى من قيس بن سعد،
3: بل هو عرابة الأوسي.
2: عبد الله بن جعفر،
4: قيس
2: ابن جعفر،
3: الأوسي ولا جدال.
5: لقد أكثرتم الجدال في ذلك، فما عليكم إلا أن يمضي كل واحد منكم إلى صاحبه يسأله حتى ننظر ما يعطيه ونحكم على العيان.
4: نعم الرأي،
2: سوف أثبت لكم أنه عبد الله بن جعفر.
3: سوف ترون أن عرابة الأوسي هو أكثرهم كرما وسخاء وجودا.
5: اذهبوا الآن واتركوا الحكم لنا، وليكن كل منكم أمينا فيما يروي ويقص علينا عن صاحبه.
2: السلام عليكم يا سيدي عبد الله بن جعفر.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا ابن عم رسول الله، إنني متلعثم ومتردد.
6: قل ما تشاء ولا تتعجل.
2: سيدي عبد الله، أنا عابر قطعت بي السبل وإني لا أملك ما.
6: ضع قدمك واستوي على الراحلة وخذ ما في الحقيبة واحتفظ بالسيف، فإنه من سيوف علي بن أبي طالب.
7: فجاء بالناقة وأخذ الحقيبة فيها 4000 دينار، وأعظمهما وأجلهما السيف، ومضى صاحب قيس بن سعد حتى وقف ببابه.
8: حسنا حسنا، أنا قادمة.
9: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام، ماذا تريد؟
9: أريد مقابلة سيدي قيس بن سعد لأمر هام.
8: سيدي قيس نائم الآن، أخبرني ماذا تريد وما حاجته.
9: عابر وانقطعت بي السبل.
8: إن حاجتك أهون بكثير من إيقاظ سيدي، انتظرني لحظات قليلة وسأعود على الفور. هذا كيس فيه 700 دينار، والله يعلم أن ما في دار قيس غيره. خذه وامضي إلى معاطن الإبل، فخذ راحلة من رواحله وما يصلحها، وعبدا وامضي لشأنك، حفظك الله.
7: ومضى صاحب قيس في سعادة ومعه المال والراحلة والعبد، وهو فخور بكرم قيس بن سعد، وهو يثق تمام الثقة أنه أكرم وأسخى الثلاثة. أما صاحب عرابة الأوسي فألفاه قد خرج من منزله يريد الصلاة وهو يمشي على عبد

0: لا يا عرابة، لن أخذهما، فما كنت لأقص جناحيك.
1: إن لم تأخذهما فهما حران، فإن شئت تأخذ وإن شئت تعتق.
2: وأقبل قيس يتلمس الحائط راجعا إلى منزله، وأخذ صاحبه العبدين ومضى إلى رفاقه والمجلس، فحكى كل منهم قصته وصاحبه، فاتفق الجميع على أن ثلاثتهم أجود من في هذا العصر، ولكن عرابة الأوسي هو أكثرهم جودا لأنه أعطى عن جهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. خليني احكي عن شيء بنسميه التاءات الثلاث، بالذات في الحياه الزوجيه وفي الحياه الاجتماعيه بشكل عام. هو من اهم الموضوعات اللي لازم طفلي او يتربى عليها ويشوفها في بيئته وفي محيطه، سواء في البيت او في المدرسه، لكن في البيت كثير مهمه عشان يكون جيل جديد سوي سليم منتج متعايش سعيد يعتز بكل شيء. التاءات الثلاث اللي نحكي عنها، وأرجوكم الأزواج والزوجات، الآباء، الأمهات، الشباب والصبايا، المعلمين، المعلمات، كل أفراد المجتمع، عالم الكبار يهتم فيه. تاءات ثلاث: تعاون، تفهم، وتحاور فيما بيننا. هدول التاءات الثلاث هي القواعد الأساسية في أي منظومة بشرية آمنة سليمة. تخيلوا معي، ندخل على البيت عشان نشوف المشهد التالي: طفل صغير عم بيشوف والده والدته، بينهم تعاون، يا حبيبي الله يرضى عليك، ساعدني، مشغولة، لو تعمل لي كذا، حبيبتي، ولا يهمك. طبعا في تعاون ما بين الزوجين. لما الطفل الصغير أو الشاب أو الصبية يعيشوا بهذه الأجواء، في أجواء من التعاون بين الزوجين، أعتقد بأنه لن تفارق ابتسامة محياه. بالعكس، شوف المشهد المزعج: بتقدر بس تساعدني، انا بدي ادرس الاولاد، بتقدر بس تشوف لي، والله شوفي الغاز، مثلا كمثال. شو انا ما لي دخل، هذا شغلك، انا شغلي برا البيت، شغلك انت جوا البيت. هذا المشهد من اللا تعاون اللي بيولد التوتر، يولد الفرقه، يولد الضغينه، وقد يولد الكره بين الزوجين، امام الاطفال خطير. حتى انا كزوج او زوجه لا اشعر بالسعاده ببيت مفقود فيه مبدأ التعاون. كثير عم بسألوا شو دور الزوج ودور الزوجة، نقدر نفصل بين أدوار الزوجات وأدوار الذكور والإناث كأزواج؟ الجواب لا، لأنه التربية والتنشئة البيتية في البيت 100% على الزوجة و100% على الزوج. يعني حتى أنا لا أؤمن بأن دورك 1-2-3-5-10%، ودوري أنا 1-2-3-5-10%، دوري أشتغل أجيب فلوس، دورك تدرسي وتطبخي وإلى آخره. هذا تعاون، تعاون بالكامل، زي ما كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويغسل طبقه، تعاون بالكامل. التاء الأولى تعاون، التاء الثانية تفهم. إحنا بشر، ترى زوجتك بشر، زوجك برضو من البشر، والبشر إحنا بتمر علينا حالات من التعب الجسدي أو التعب النفسي أو المرض أو الحالات الخاصة عند المرأة أو عند الرجل، تعرفوا شو قصدي؟ فيجب أن أكون متفهم لحالة اللي أمامي، زوجتي وزوجي بالذات. بعرف مثلا زوجي من النوع اللي شوية بنزعج من بعض المواقف المتعلقة ببعض الأصدقاء مثلا، فما في داعي لما هو يكون منزعج أنا أنزعج، لا أنا بدي أكون متفهمة للموقف اللي فيه زوجي. طبعا بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يوم بحاوره إلى آخره. نفس الشيء مع الزوج، أنا بدي أتفهم زوجتي، بدي أتفهم إنها مضغوطة بالعمل، مضغوطة بعمل البيت، ربما تكون زوجتي عاملة وبترجع للبيت مع الأبناء بتساعدهم وساعدهم فبدي أتفهم الحال اللي فيها زوجي وزوجتي، ويعيش الأبناء هذا الحال من التفهم. بدي يعيش الأبناء إنه أنا بابا حكي مع ماما شوية كانت منزعجة، فبابا أخذني هيك على جنب وقال لي ماما بهمش، إحنا متفهمين، إنه الله يعطيها العافية مريضة شوية وماما منحبها. فهذا الجو لازم يعيشه طفلي. والموضوع الثالث التحاور. التحاور أساس لبناء جيل سليم. إحنا عم نحاور بعض، إحنا عم نناقش بعض، حوار ذكي، مش حوار الطرشان، حوار يتقبل فيه الإنسان الاختلاف ويحترمه، عشان يطلع عنا جيل جديد قادر إنه يصنع السعادة لنفسه ولأمته وللبشر أجمعين.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
0: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تتأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق النجوم الجزء الأول.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله. موعدنا اليوم مع قصة خلق النجوم،
1: حلقة ثرية ونافعة بمشيئة الله تعالى من هذا البرنامج المبارك الذي يدلنا إلى عظمة الخالق عز وجل من خلال الأدلة الكونية الكثيرة حولنا. نذهب مباشرة إلى موضوعنا لهذه الحلقة عن خلق النجوم.

0: يقول العلماء إن الرجل الصحيح السليم البصر يستطيع أن يرى في السماء نحو 2000 نجم بالعين المجردة في ليلة صافية،
1: بينما عالم الفلك المتخصص يمكنه أن يشاهد في السماء في الليلة الصافية نفسها أكثر من 1000 مليون نجم بواسطة أجهزته المتطورة مثل المرقب الفلكي المطور أو ما يعرف بالتلسكوب.
0: ويؤكد العلماء أن معنى هذا أن المسافر العادي في الصحراء أو في البحر أو في أي مكان يمكنه أن يرى بعينه المجردة ما يكفيه للاسترشاد إلى وجهته الصحيحة. وعلى

0: لقد كان مجرد النظر إلى السماء عند القدماء يجعلهم يدركون عظم هذا الكون وسعته وامتداده وما فيه من نجوم وكواكب ومجرات.
1: وفي عصرنا الحاضر كثيرا ما نسمع علماء الكون والفلك يتكلمون عن سعة هذا الكون بأرقام تقريبية ضخمة، فهي سعة رهيبة لا يمكن أن يتصور مداها عقل، وقد أقسم الله تعالى بمواقع النجوم لعظمتها.

0: وقوله بمواقع النجوم اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إن المراد بذلك أوقات نزول القرآن، لأن القرآن نزل مفرقا، والشيء المفرق يسمى منجما، كما يقال في الدين المقسط على سنوات أو أشهر يقال إنه دين منجم. وقيل المراد بمواقع النجوم مواقع الطلوع والغروب، لأن مواقع غروبها إذان بالنهار، ومواقع طلوعها إذان بالليل، وتعاقب الليل والنهار من آيات الله العظيمة التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. فيكون الله تبارك وتعالى أقسم بما يدل على إقبال الليل وإدباره. وقيل المراد بمواقع النجوم الأنواء، وكانوا في الجاهلية يعظمونها، حتى إنهم يقولون إن المطر ينزل بالنوء، ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا.
1: ولا نعرف بصورة تقريبية مواقع النجوم حتى ندرك عجزنا عن تصور الأبعاد السحيقة في السماوات التي فيها نجوم هي من خلق الله عز وجل، وخاضعة له جل شأنه، ومسيرة ومسخرة بأمره سبحانه.
2: يقول علماء الفلك يوجد ما يزيد على 200 بليون نجم في الكون، والشمس من هذه النجوم، وهي ليست إلا نجما متوسط الحجم.
1: وبعض النجوم العملاقة قطره أكبر من قطر الشمس بألف مرة، ولكن نظرا لبعدها السحيق في أبعاد الكون تظهر لأعيننا في الأرض مثل نقطة صغيرة من ضوء.
2: ويقول العلماء إن النجوم التي نراها في الليل خليط من نجوم قريبة معتمة ونجوم بعيدة مضيئة جدا، وأقرب نجم إلينا من غير الشمس يبعد عن الأرض 40 مليون مليون كيلومتر، فسبحان الله الخالق العظيم. إن المعمار الكوني له نسق واحد يسير عليه، مما يدل على عظمة الله تعالى الخالق الواحد، فالشمس تسبح في فلكها، وكذلك القمر يدور في مداره، وبالمثل فالنجوم في السماوات لها حركات في مدارات خاصة تسبح فيها.
1: وهذه النجوم التي نراها تزين السماوات وترصعها تتجمع في وحدات معينة، كل تجمع منها خاضع لنظام واحد يدعى المجرة. ويقول علماء الفلك يوجد في السماوات ما يزيد على 1 بليون مجرة، في كل منها نجوم وكواكب.
2: وفي مجرتنا التي فيها أرضنا وشمسنا والكواكب 9 التابعة لها، والتي تدعى بمجرة درب التبانة، يوجد ما يزيد على 100 بليون نجم، وقطر مجرتنا هذه يقدر 100,000 سنة ضوئية. وقد ذكرنا في حلقة سابقة أن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر.
1: سبحان الله الخالق العظيم. إذا كانت سرعة الضوء في الثانية الضوئية الواحدة 300,000 كيلومتر، فكم هي المسافة التي يقطعها في 100,000 سنة ضوئية؟ لا شك أن هذا الكون هائل الاتساع.
2: إن إدراك مواقع النجوم وبعدها السحيق في السماوات يفوق قدرات التصور البشري.
1: نعم، فكيف ندرك المواقع التي يسقط فيها كل نجم ضمن حركته المنتظمة في مداره من مجرته التي هو فيها، والتي لا يخرج فيها أي نجم عن موقعه المحدد له على ما قدر الله له وقضى؟
2: ويقول علماء رياضيات الكون بالنظر إلى سرعة حركة النجوم، فكل موقع يصل إليه النجم يعد مسقطا من مساقطه.
1: ومن كل ما سبق ندرك حكمة الله تعالى وقدرته من خلق النجوم، فتبارك الله القائل.

إلى هنا مستمعين الكرام ننهي الجزء الأول في حديثنا عن خلق النجوم، على وعد باستفاضة في الحديث في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: رسالة إلى أهل غزة. أعرف أن القلم مهما تطاول في قامته فلن يصل إلى كعب البندقية، وأن الحبر مهما قال بلاغة فسيبدو ركيكا في حضرة الدم، ولكنها كلمات جاشت في صدري فأردت أن أكتبها. وقد قال غسان كنفاني قبلي: إن كل كلامنا هو تعويض صفيق لغياب البندقية. يا تيجان الرؤوس،
2: يا تيجان الرؤوس،
1: إنها المعركة الأولى في التاريخ التي تسبق نتيجتها نهايتها. فهنيئا لكم هذا النصر الذي لن يغيره توقيت نهاية المعركة. لقد أحدثتم في روح هذا الكيان شرخا لن يرمم أبدا، ودققتم في نعشه مسمارا لن يستطيع نزعه، وأعدتم إلى الأمة كلها روحا كانت قد فقدتها، فكأنها نفخة إسرافيل في الناس الميتة أن قوموا. ثمة مشاعر عزة زرعتموها فينا أنتم لا تعلمون شيئا عنها، فالعصفور لا يعلم ما يحدثه صوته في قلوب سامعيه، والوردة لا تستطيع أن تشم شذاها. يا تيجان الرؤوس،
2: يا تيجان الرؤوس،
1: إن الله تعالى لا يختار لأنقى معاركه إلا أنقى جنوده، وإننا والله نغبطكم على هذا الاصطفاء. وإن الله تعالى تأذن أن يبعث على أحفاد القردة عبادا له يسومونهم سوء العذاب، فكنتم عباده الذين اختارهم. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن خير الرباط رباط عسقلان، وقد رأينا كتائب القسام تجداحها. يا تيجان الرؤوس،
2: يا تيجان الرؤوس،
1: يكفيكم والله شرفا أن تكونوا تفسير الآيات في المصحف الشريف وموعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الحديث، فنتقوى ونزداد إيمانا على إيماننا أن هذا الدين حق، وأنه لا غالب إلا الله، وأنتم أهله وصفوته، وإنكم لغالبون بإذنه. يا تيجان الرؤوس،
2: يا تيجان الرؤوس،
1: نعلم أنكم في نهاية المطاف بشر، وأن الحرب موجعة والقصف أليم والتهجير مضن، وفقد الأحبة غربة، ولكن الله تعالى لا يضع ثمارا على غصن لا يستطيع حملها، وإنه سبحانه يكلف بالممكن لا بالمستحيل، وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وقد مضت سنة الله تعالى في الصراع بين الحق والباطل أنه لا تمكين بلا امتحان، ولا أمن إلا ويسبقه فزع. في غزوة الخندق بلغت قلوب الصحابة الحناجر، فالأحزاب من الخارج واليهود والمنافقون من الداخل، وقد راهنوا جميعا أنها أيام الإسلام الأخيرة. وبعد 10 سنوات من غزوة الخندق كان الصحابة الكرام يدكون إمبراطوريتي الروم والفرس، وإنكم اليوم تعبدون الطريق إلى المسجد الأقصى، فوالله ما هي إلا سنوات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة إلا ونحن نصلي في المسجد الأقصى محررا بفضل الله ثم بفضل جهادكم وثباتكم. يا تيجان الرؤوس،
2: يا تيجان الرؤوس،
1: لستم وحدكم، وإن بدا المشهد كذلك، من ورائكم أمة تغلي ومارد محبوس في قمقمه دبت فيه الروح، وأحيته مشاعر العزة وشوقته إلى زمن الفتوحات، وليغيرن الله الحال إلى حال أخرى بإذنه وكرمه. فإن خذلتكم الجيوش فقد أكبرتكم الشعوب، وإن لم تساندكم الطائرات فقد ظللتكم الدعوات. ثم ألستم الظاهرين على الحق في بيت المقدس وأكنافه؟ ألستم الموعودين بالخذلان من قبل أن تولدوا، ولكنكم المبشرون بالثبات حتى يأتيكم أمر الله وأنتم كذلك؟ طبتم وطاب جهادكم، وقبلاتنا لرؤوسكم، والسلام.

0: صناعة سايكس-بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة رب.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مرويات الحب. رواية اليوم ترويها عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنها وأرضاها. سمعت من أبيها سعد ابن أبي وقاص، سعد ابن أبي وقاص من الشباب الذين دخلوا في الإسلام، عمره 17 عام فأسلم، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، حضر كثير من المشاهد، أول من رمى سهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، ممن عدهم صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين في الجنة، ذلك الرجل الذي مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض. تقول عائشة: قال سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان بين يديه طعام. النبي عليه الصلاة والسلام اجتماعي في طبعه، والمدنية التي يتكلم عنها كثير من الناس ويضعون لها صفات ويضعون لها شكلا، كانت متمثلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه. ومن أراد أن يكون مدنيا وأن يكون صديقا وأن يكون أليفا وأن يكون محبوبا عند الناس، فعليه أن يتعلم كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مما يحبه عليه الصلاة والسلام هو أن يشاركه أصحابه أحبابه في طعامه، في جلساته، في ذهابه، في سفره، وفي مجلسه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب أن يكون القائد، وأن يكون من يريد أن يكون موجها ناجحا وأبا ناجحا ومربيا ناجحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والطعام بين يديه، اللهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، اللهم يعني يا الله، اسق لهذا الطعام رجل تحبه. وفي رواية: اسق لهذا الطعام، أو اسق لهذا الطعام عبدا تحبه. فاستأذن فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه. هنيئا لك يا سعد، هنيئا لك هذه الشهادة، وهنيئا لك هذه المحبة. محبة من؟ محبة ربي سبحانه وتعالى الجليل العظيم الذي هو مستغن عن خلقه، العظيم الغني الكريم الذي يسعى العباد لمحبته وإلى تطبيق محابه، ومع ذلك يظهر ربي عز وجل حبه لأوليائه ولمن وحده ولمن عبده وأحسن في عبادته. ومن هؤلاء سعد بن أبي وقاص الذي فاز بهذه المحبة، وأخبره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سق لهذا الطعام عبدا تحبه. وكان من نصيب سعد بن أبي وقاص. إذا كان هذا سعد بن أبي وقاص ذلك العبد الذي أحبه الله واستجاب الله عز وجل وأظهر الله عز وجل ما دعا به محمد صلى الله عليه وسلم أمامه، أليس بواجب علي وعليك وعلينا جميعا معاشر المسلمين أن نتعلم من هو سعد بن أبي وقاص، ما هي سيرته، ما هي أعماله، ما هو الشيء الذي من أجله استجاب الله عز وجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأظهر بأنه يحب ذلك الرجل؟ هو سعد بن أبي وقاص، ذلك الرجل العظيم في أمة الإسلام. وهنيئا لهذه الأمة بسعد، وهنيئا لسعد بحب الله عز وجل له وبحب رسول الله عز وجل له. هذه مروية الحب، ونسأل الله سبحانه وتعالى ونتقرب إليه أن يقبل منا محبتنا له ومحبتنا لرسوله ومحبتنا لسعد بن أبي وقاص ومحبتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته
الكرام وأزواجه الأطهار، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أن أتباع المختار أتباع مطلع البدر كنا

0: من هنا انطلق.
1: وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلينا قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي
0: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هي الرحمة المتفجرة من قلب النبي عليه الصلاة والسلام تجاه كل المخلوقات. الحديث بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع بعض الصحابة فانطلق لحاجته، ثم رآنا وقد أخذنا فرخا من أمها، فجاءت أمه تحوم حولنا، فقال من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. ورأى قرية من النمل قد حرقناها، فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. ورأى رجلا واضعا رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته وهي تنظر إليها، فقال عليه الصلاة والسلام أتريد أن تميتها موتتان؟ ده الحديث. الحديث بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شاف مجموعة من الصحابة مسكين عصفورة صغيرة، وأم العصفورة دي عمالة تحوم حوالين معسكر الصحابة، فقال مين اللي مزعل العصفورة دي؟ من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. هم الصحابة قدروا يمسكوا العصفورة الصغيرة والأم طارت، فسيدنا محمد صعب عليه الأم اللي فقدت بنتها العصفورة، فإذا بي بيقول أنا مش قادر أشوف كائن حي قلبه مكسور على ابنه، اتفضلوا اطلقوا العصفورة الصغيرة دي. فإذا بالصحابة يسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة قبل ما ينزلوا في المكان ده شافوا جحر نمل كبير كده فحرقوه علشان يعرفوا يقعدوا من غير ما النمل يقرصهم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ودي كانت عادة العرب إحراق قرى النمل، قال لهم إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. وشاف إنسان جاي يذبح خروف عمال يسن السكينة وهو حاطط رجله على الخروف عشان الخروف ما يتحركش، والخروف عمال يبص لهذه السكين اللي بتتسن، فالنبي يقول له انت عايز تموتها مرتين، مرة بالخوف ومرة الموتة الحقيقية بالذبح، أتريد أن تميتها موتتان؟ صلى الله عليه وآله وسلم بيعلمنا كنز النهاردة إن أكتر مظاهر القرب من ربنا، عايز تعرف انت قريب ولا تعرف قد إيه في قلبك رحمة، مش رحمة بس للخلق، رحمة تجاه كل المخلوقات اللي ربنا خلقها. أي إنسان بيحب ربنا بيحب كل شيء ربنا خلقه، وشايف ربنا في كل شيء ربنا خلقه، وبيحترم كل شيء ربنا خلقه، لأن أي حاجة في الدنيا لها صلة بالله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإحنا كمؤمنين بنحترم البشر ونحترم النبات ونحترم الحيوان ونحترم الجماد، لأنه من صنع الله سبحانه وتعالى. الإنسان المؤمن بيتعامل بتوقير ورحمة مع كل شيء في الدنيا، لأن سيدنا محمد سيدنا صاحب الكنز العظيم ربنا قال عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي رحمة لجميع العوالم، أي عالم، عالم الجماد والنبات والحيوان والإنسان، سيدنا محمد وكل مؤمن مليان بالرحمة تجاه هذه العوالم. اختراع جديد ما كانش العرب يعرفوه إن الإنسان المؤمن يفكر في مشاعر الحيوان والطائر، ده اللي النبي عمله عليه الصلاة والسلام، قال لهم لو سمحتم ردوا عليها بنتها العصفورة عشان أنا مش قادر أشوف كائن حي خايف أو مرعوب أو قلقان. صلى الله عليه وسلم مليء بالرحمة، فما ظنكم برحمة البشر إذا كانت الست البغي دخلت الجنة عشان كلب سائته؟ فأنا متصور أن كل إنسان بيرحم إنسان أو بيرحم حيوان مثواه الجنة، لأن الجنة بيت الرحماء، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا،
2: آل المارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: أنا مش عارفة هذا أخوك على راسه ريشة ولا من كوكب تاني.
2: أنا الحق علي اللي خليته يقعد في الاجتماع، هذا ولد صغير أصلا جاي يقول لي حق وباطل وحلال وحرام. يا راجل روح اقلب، قال لي يحلقنيك في الدار عندي أنا.
1: المهم هلقيت أنت إيش بدك تعمل؟
2: إحنا لقيت بدنا نحاول نشوف أخوه رجب ونطرح عليه الموضوع، إذا وافق حنيجي ونقنع البلوى اللي عنا.
1: هو عقد كيف أبوها؟ أي غصب عنها.
2: ما هو يا نهيل أنت بتعرف الشرع، يعني لو حكت قدامنا موافقة وإجت قدام القاضي وقالت مش موافقة كله بصير فركش.
1: لا مش عكيفها وغصب عنها بدها توافق، ولا هي بدها تضلها عايشة عنا عالة. تاني حاجة تحمد ربنا أنه تقدم لها واحد عمره 29 سنة، أحسن ما يتقدم لها ختيار عمره 70.
2: فهموها يا عمي فهموها.
1: أنا بفهمش حدا، أنت بس تخلص مع أبو النصر غصب عنها حتوافق.
2: قصة غصب عنها ومش غصب عنها هذه حتعمل لي مشكلة. أنا بقول يا نهيل خلينا نسيسها اليومين هدولة.
1: إيش يعني نسيسها؟
2: يعني احكي لك كلمتين حلوات في حقها، ما تشغلهاش كتير.
1: وإيش رأيك بالله أجي كل يوم الصبح أضرب لها تعظيم سلام؟
2: يا نهيل أضربي لها.
1: نعم يا أخوي.
2: لمصلحتنا يا نهيل لمصلحتنا، مش بدك إياها تتقلع عن بوزك.
1: يا ريت من هالقيت تتقلع.
2: خلص اسمع اللي بقول لك إياه.

0: سر بشوف وجهك متفح
1: شايب الله ما انت شايف التفاح رخيص وكل يوم قاعد بنجور لبوكسه ليش متفح ولا منيل والله شايف الدنيا زولات
0: اي والله متفح اي والله عريس
1: جوزنا وخلصنا بكفي حط لك كيلو مكسرات مشكل بالله عليك بسرعه والله
0: حاضر ابو النسر ولا يهمه
2: عبود حط لعمك ابو النسر كيلو مكسرات مشكل من الجديد
0: طيب المهم كيف رجب معاك يا ابو النسر
1: والله مغلبنا بلبل ام غلبني كتير كتير
0: اخوك مسكين وعلى البركه وبرضه انت بدك تكون دقه دقه عليه
1: بدي اجوزه يا بلبل بدي اجوزه بدي اخليه زلمه ويركن على حاله يا بلبل سمعني عشان هيك انا بعص عليه
0: المهم بالله عليك ما تكسى عليه والله بحبه هالولد
1: تقلقش يا سيدي تقلقش
0: اتفضل هاي المكسرات
1: امسك
0: حبيبي ابو النسر يسلموا
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
3: يا هبة يا هبة
4: نعم
3: لا لا لا انت مش عجباني بالمرة هيك
4: بخصوص الجلي جليته كلهيته والغسيل شوية شوية بس بدي احطه بالغسالة
3: الله يسامحك
4: ليش ايش اللي عملته غلط
3: بنفعش يا حبيبتي بنفعش يا حبيبتي تحطي ايديكي في دواء الغسيل لازم تحافظي على نعومة ايديكي بعدين من هنا وطالع فيش غسيل وجلي وكنس بس حاجة واحدة بدك تعملي
4: ليش ايش صار شغلي مش عاجبك
3: لا يا حبيبتي كل شغلك عجبني بس انا بديش اتعبك انا بصراحة اتعبتك كتير وإلي اكم من ليلة بنام وضميري بخلينيش انام بالمرة فقلت ليش يا نهيل ليش بتعاملي هبة هيك وقررت من اليوم وطالع احطك على راسي من فوق
4: والله ما انا مصدقة اللي بسمعه نهيل مرت ابن عمي هيك بتحكي
3: وليش ما احكي هيك انت غالية على قلبي ولو اني كنت اعصب عليكي يلا روحي غيري هالجلابية اللي انت لابساها وخذي هذا الترينج وروحي البسي
4: مين جابه هذا؟
3: أنا جبته إلك
4: ما هو بصراحة آخر جلابية جبتلي إياها العيد اللي فات يعني يمكن قبل 9 شهور
3: ما هو أنا والله كنت أنسى أجيب لك المفروض كل شهر أجيب لك
4: لا لا لا تسلمي تغلبش حالك
3: يلا امسكي امسكي
4: شكرا يا نهيل

0: ابو النسر ابو النسر.
1: هلا هلا حبيبي حبيبي.
0: شوية شوية بس بدي اصف السيارة، عايزك بموضوع. على عافية، كيف حالك ابو النسر؟
1: الله الحمد لله رب العالمين. هلا هلا ابو الديب. هلا والله.
0: بصراحة يا ابو النسر عايزك بموضوع. هو بصراحة الموضوع لازم قاعدة في البيت، بس انا عشان مش فاضي بدي احكي لك طرطيش الموضوع هيك.
1: هات ابو الديب هات.
0: بلا مؤاخذة يعني، ما تقولش ان انا بتدخل في امورك الشخصية يعني.
1: يا عمي احكي انت، اللي بسمعك بقول ايش.
0: إيه ما فكرتش يتجوز رجب يا ابو النسر؟
1: وانت صوتك بلاش يكون مارق هيك ولا هيك ويسمعنا ويعمل لي قصة.
0: يعني حكى معك في امور زي هيك؟
1: اصلا هو ايش اللي مصبره؟ اللي مصبره ان انا بقول له بحوش لك.
0: طب وانت حطيت عينك على بنت الحلال؟
1: مالك اوديه سقط فيها، انا قاعد بصبر فيها ابن الحلال، انت فاهم كيف يعني.
0: طيب يا ابو النسر لو لقيت له بنت الحلال مجهز له كل شيء انت؟
1: والله على هو المهر وهو التكاليف، انت عارف الزواج بده، غير هيك انه اخوي مالوش الا انا، يعني انا اللي حتبل في كل اشي.
0: طب فرضا قلنا العروس مهرها طري.
1: هيك بكون احسن واحسن، بس عاد مش عارفين كيف العروس تكون، هي على البركة زيه ولا كيف؟
0: العروس نخب اول.
1: الله ودي بده شكلك قاعد تنكش علي راس، بدك اخوي يتجوز واحد نخب اول؟ الله اكبر يا زلمة، اخوي على البركة.
0: يا عم سيبك من قصة على البركة ومش على البركة، في بنات كتير بدهم ينستروا.
1: يا عم طب هات من الاخر، الك ساعة قاعد بتجرش، قل لي ايش القصة.
0: قبل ما اقول لك ايش القصة، لو انت لقيت البنت اللي في راسك بتجوزه؟
1: وليش ما يتجوز يعني؟
0: انا بقصد اقل ما فيها اتزبط له غرفة وحمام.
1: يا ابن الحلال ما هيو عنده بيت لحاله جنبي، مالك انت؟
0: هذا بيت يا ابو النسر حاطط الحمار فيه ومليان وسخ.
1: يا عمي لما يتجوز بتنظف، ما انت عارف عشان عايش لحاله بس هيك موسخ ومكركب.
0: اها تمام. طب انت محوش له قرشين للمهر؟
1: ابو الديب قلت لك هات من الاخر.
0: صلي على النبي ابو النسر
1: عليه الصلاة والسلام.
0: انا قلت ابو النسر جارنا وغالي علي ولازم اكافئه هو واخوه، وحطيت في راسي انه هبة بنت عمي اللي عايشة عنا تكون لرجب.
1: مالك ابو الديب بتهاتي انت؟ هبة اللي زي القمر بتتجوز واحد بسوق على الحمار وبيشتغل في الزبالة؟
0: ما انت عارف ابو النسر عشان قصة رجلها ما حدش بيقدم عليها.
1: ويش يعني رجلها يعني؟ لا بدها تقدم ولا بدها تأخر؟ الله اكبر يا زلمة.
0: يا عمي انت ليش بتكاتل؟ انا بقول لك انت ايش

0: قدامك وبقيت تضلك تسحب بعمر. قلت لك ايش ويا ابو العدام لما كنت بدك تحشش مين كان يجيب لك الحشيش؟
1: يعني انا ما جبتش قبل هيك حجيج لك؟ اكم مره حججت على حسابي؟ اكم مره انت كل مره بتعاير فيا
0: ابو العدام. انا شايف الصحبه تبعتنا بدها تنتهي خلص انهينا.
1: ماجي ماجي وين ابو الذكر؟
0: ابو الذكر ابو الذكر بقول لي بديش بده يبطل يسهر معانا ويطلع بده يضله قال يحل مشاكله لحاله.
1: مجاك ليج ومتقادل مع عدا مش هو بيشتغل بالوركة؟
0: مش عارف مشاكل في الدار عندهم مع اخته وامرت ابوه مش عارف انا ما رجش فهمني.
1: وقيت مرت ابوه وبيج عندهم ابوه وامه ومرت ابوه كلهم ماتوا.
0: قصدي انا مرت اخوه.
1: طب هو قال لك بدوش يجي اليوم؟
0: قال لي تزعلش منه ده قدرت برن عليكم وهي لحتى الان مرنش لي علات الدنيا.
1: ماجي ماجي ابو الجكر بده يسيبنا ابو الجكر بيصير خير ابو الجكر اجقارة.
0: اتو كنا نحكي بهذا الموضوع بعدين معاك ابو العديام خلاص. اه
2: طمني ايش عملت؟
3: حكيت مع ابو النسر اخوه لرجب.
2: طيب وايش قال لك؟
3: قعدت ساعة اشرح له وبعد الساعة الا بقولي خلينا افكر.
2: الله يسامحك انت الحق عليك انت مش مفهمه صح.
3: كيف مش مفهمه صح؟ انت كنت معايا لما كنت احكي له؟
2: طب انت ايش حكيت له يا دكتور؟
3: قلت له بلاقيش احسن من رجب يدير باله على هبة.
2: شايف مش حكي له الكلام اللي لازم ينحكى علشان هيك هو حكى لك سيبني افكر.
3: هو ايش الكلام اللي لازم ينحكى يا نهيل؟
2: قال لك سيبني أفكر لأنه قاعد بحسب في المصاري. قال لك إنه بدها مهر كتير. المفروض أنت قلت له إيش في عندك بنمشي لك.
3: بينفعش يا نهيل مالنا.
2: شو مالنا
3: يا نهيل؟ فكر بمخك. إحنا عنا كم من سنة بنطعمي وبنكسي وبنخسر مصاري عليها يعني أقل ما فيها يطلع لنا 1000 دينار من وراها.
2: يعني أنت هيك حسبها
3: ولا كيف بتنحسب؟
2: ما هو أنا خايفة قصة المصاري هذه بتعوق زواجها.
3: تقلقيش عليا تقلقيش. أنا لازم أضمن إنه في 1000 دينار إن هدول مسكرات.
2: طيب ووقتش بده يرد عليك؟
3: أكيد يا بكرة يا بعده.
4: أنا مش فاهم يا جماعة أنتوا ليش زعلانين مني؟ والله عندي مشاكل والله والله عندي مشاكل. أنا والله يا جماعة الخير ما بتخلى عنكم أنتوا صحبة العمر.
0: لو صحبة العمر يا ابو الذكر ما حلقت ليش المرة اللي فاتت وقلت لك بدي ساعدك وما ردتش علي.
1: والمرة اللي فاتت انا رنيت عليك وعملت لي زي زي زي زي.
4: يا عمي مالي برك الا انتو اللي بدكو اياه انا جاهز.
0: اول حاجة يا ابو الذكر اذا بدك نرضى بدك تعمل لنا عزومة كسر عظم.
4: ولا يهمك يا كبير غيره.
0: بس هديت نسمع من كبير ان ابو العدام مش عارف ايش يطلب.
1: انا بدي جقد حجيج بديج لا أدم ولا لائم ولا أدفد حجيج.
0: حقك يا أبو العدياء.
4: تعرف يا جماعة إيش أجي في راسي؟
0: إيش؟
4: إحنا ليش قررنا نسرق سوبر ماركت بلبل ولما حطوا الكاميرات خفنا وما رجعناش؟
0: مجنون أنت؟ بدك إيانا نتصور من الحبس؟ إحنا بتذكر إذا بدنا نسرق حاجة لازم نفقد المكان ومش لازم يكون في كاميرات عشان ناخد راحتنا.
4: صحيح. إيش رأيكم في رجب؟
1: هاد واحد أبل بيشتغل بالزبالة إيش بدنا فيه؟
4: تعرفين هذا رجب إله أكتر من 15 سنة بيشتغل.
0: والله قلت ولو كل سنة بدنا نحسبها بده يحوش 2000 دينار هاي 30,000 دينار.
4: علشان هيك لو عرفنا وين بحط مصاريه حنغنى.
0: قصدك ننط على الدار ونسرقهن؟
4: ها من الشارع بدنا نسرقهن فالح. إيش رأيك أبو العدام؟
1: كلام سليم ومجروع في رزقة. نعمل تحري ونشوف وقديش بروح وقديش بيطلع ونتوكل على الله.

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صلاة المغرب. صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك، هذا هو عنوان خواطرنا التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى، عن أعظم محبوب، عن أعظم متحدث عنه، وهو الله عز وجل. لا يمكن للإنسان أن يشتاق لربه إلا إذا أحبه، ولا يمكن أن يحبه إلا إذا تعلم معاني أسمائه وصفاته، وتذكر وتذاكر عظيم نعمائه عليه وعلى خلقه. بين سمعين، الله سبحانه وتعالى هو السميع وهو البصير، والله سبحانه وتعالى يسمي الإنسان سميعا وبصيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله سبحانه وتعالى هو السميع، والمخلوق الضعيف سميع، لكن والله العظيم فرق بين هذين السمعين، فرق بين هذين الاسمين. تعالوا أتأمل معكم ولو بصورة مختصرة عن مقدار سمع الإنسان. الإنسان سمعه محدود، هناك كما يقول أهل الاختصاص موجات فوق السمعية لا يدركها الإنسان، وموجات تحت السمعية لا يدركها الإنسان، فسمعه محدود. الإنسان أحيانا لا يسمع الصوت لأنه بعيد، لاحظوا لا يسمع الصوت، وأحيانا يسمعه لكنه لا يدرك كنها. ما هذا الصوت؟ أهو صوت إنسان أم حيوان؟ ربما حدد أنه إنسان لكنه لا يدرك ما الذي يقوله هذا الإنسان. نعم أنا أسمع صوتا من بعيد لكن ما أدري أهو يصوت لي أم لغيري، أهو يناديني، أهو يستغيث أو يسبح الله سبحانه وتعالى، أو ينشد أو يترنم أو يحدو، لا أحدد، لا أستطيع أن أحدد. وأحيانا أصل إلى مرحلة أسمع صوته وأدري أنه يناديني ويستغيث بي، لكن لا أستطيع أن أتجاوب مع هذا الصوت، لا أستطيع أن آتيه، لا أستطيع أن أساعده. نعم، لأنك ضعيف، لأنك مخلوق محدود القدرة. أما الله سبحانه وتعالى السميع فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لو مشت النملة على الصخرة السوداء في الليل الظلماء في الليل الأليل لسمع الله سبحانه وتعالى خطواتها. والله سبحانه وتعالى يدرك كل شيء ويحيط بكل شيء، وهو قادر على الاستجابة لكل أحد. ولذلك من معاني السامع بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى أنه يسمع كل الأصوات ويدركها ويحيط بها ويستجيب للدعاء والنداء فيها. ولذلك ما معنى قولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده؟ ليس المعنى هنا السماع، فالله يسمع من حمد ومن لم يحمد، إنما المقصود بالسمع هنا بالتحديد الإجابة، يعني يجيب الله من حمده، يستجيب الله لمن حمده وأثنى عليه. إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني فأطيعون، فاستجيبوا لدعوتي. دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقوله، هنا يسمع بمعنى الإجابة. إن ربي لسميع الدعاء، ليس المقصود سميع الدعاء يسمعه، إنما يجيبه. لذلك وجب علينا أن نحب هذا الإله السميع المدرك لكل شيء، وأن نعظمه وأن نثني عليه وأن ندعوه. أسجد واقترب من ربك سبحانه وتعالى، واهمس لهذه الأرض على أن يكون رجع صدى همسك ودعائك واستغاثتك في السماء عند ربك سبحانه وتعالى ليستجيب دعائك. تذكر دائما وأبدا أن نداءك للمخلوق يمكن أن يسمع ويمكن أن لا يسمع، أما نداءك لربك سبحانه وتعالى فهو صوت مسموع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الربا، ذم الربا وذم آكله وموكله. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. أخرجه مسلم. وعن سليمان بن عمرو عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل. قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم، ثلاث مرات. قال: اللهم اشهد، ثلاث مرات. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أحكام الربا. الربا في المكيل والموزون. عن مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. أخرجه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم. وعن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما قالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، مثلا بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى. فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا. فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت: أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا في النسيئة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له معمر: لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع. أخرجه مسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا فيما كان يدا بيد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن زيد أبي عياش رضي الله عنه أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. البناء الحضاري في الإسلام هو بناء روحي أخلاقي في المقام الأول، وإن مقياس التقدم هو الفقير والضعيف والمسكين. لا تحدثني عن حملة شهادة الدكتوراه في البلد، ولكن حدثني عن أعداد الأميين. لا تحدثني عن أعداد الذين يملكون المليارات، ولكن حدثني عن أعداد الذين هم تحت خط الفقر. لا تحدثني عن عدد الأبراج في المدينة، ولكن حدثني عن عدد الأكواخ في المدينة. العتبة وليس السقف هي مقياس التقدم ومقياس التحضر. كلما قل عدد الفقراء وعدد الأميين وعدد الضعفاء وعدد الباطلين عن العمل وعدد الذين يعيشون في بيوت الصفيح، فهذا يعني أننا تقدمنا أكثر وتفوقنا أكثر. الضعيف أمير الركب، هذا هو عنوان حضارتنا، وهذا هو الذي يجب أن نستهدفه من خلال الأعمال الحكومية ومن خلال الأعمال التطوعية والإغاثية، بل من خلال أعمالنا الشخصية. فنحن لا نريد مصنعا يشتغل مؤتمت يشتغل فيه 5 عمال، نريد مصنعا يشتغل فيه 20 عاملة، لأن الهدف الأساسي ليس تكديس المزيد من الأرباح، ولكن تشغيل الناس وستر الأسر التي لا تجد دخلا يعفها عن الحاجة إلى الناس. الضعيف أمير الركب، هذه سمة من سمات حضارتنا الإسلامية، على حين أن الرأسمالية المتوحشة لا تنظر إلى الإنسان، وإنما تنظر إلى صاحب رأس المال كم تزيد أرباحه في السنة وفي الشهر وفي اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء.
1: قرع لأبواب السماء.

0: إنها صوت الحق.
1: يا نمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وأهل الدثور أي الأغنياء أصحاب الأموال الكثيرة، ويقصد بالبضع الجماع. والحديث يرشد إلى الحث على السؤال عما ينتفع به المسلم ويترقى به في مراتب الكمال، كما أشار إلى فضل الأذكار وأن أجرها يساوي أجر الصدقة، وفيه دلالة على أن العادات تنقلب بالنية إلى عبادات يؤجر المسلم عليها، ويصير فعله وتركه قربة يتقرب بها من ربه جل وعلا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. رابعة، العدوية. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. سبق أيها الإخوة بأنه لا فرق في الإسلام بين رجل أو امرأة، بين غني أو فقير، بين عرق أصفر أو عرق أبيض، بين وجيه أو وضيع، إلا بشهادة واحدة اسمها شهادة التقوى. والتقوى تعني العلم والعمل. كل ما ازددت علما ازددت رفعة في هذا الدين. بس لا تنسوا، ليس العلم المجرد. العلم المجرد بيخلي طبيب يقتل 70 مريض، بعد 70 مريض يلقى عليه القبض، فلما سئل قال أنا قتلتهم لأريحهم. وهذه مسألة رصاصة الرحمة والقتل الرحيم، ما زالت مسألة يختلف فيها العالم. وحدهم أصحاب دين السماء يقولون هذا لا يجوز، المسلمون والمسيحيون واليهود أصحاب شرائع السماء وحدهم يقولون لا يجوز. أما القانونيون لساعتهم الذين يدرسون قانونا مجردا لسه في أخذ ورد، أصحاب دراسات علم الاجتماع بعيدا عن دين السماء لسه في أخذ ورد. الشريعة الإسلامية أوصلتنا إلى نهاية النتيجة، حرام. مسألة الخمر مختلف، العالم مختلف فيها بعيدا عن دين السماء، مختلف فيها. هناك من يقول حرية شخصية، يعني الخمر بده يشرب يشرب، ما بده يشرب لا يشرب. يا أخي في أذى يؤذي حاله، شو بتكون في؟ عم يؤذيكم شيء؟ ما عم يؤذيكم، عم يؤذي حاله الزلمة. فليشرب من يشرب وليدع من يدع. لكن الشريعة الإسلامية وصلتنا للنتيجة، ممنوع. دفع العالم ثمن تحليل الخمر، دفع ثمن تحليل الخمر جرائم، دفع ثمن تحليل الخمر حوادث سيارات، دفع ثمن تحليل الخمر سرقات، اعتداءات، تشمعات كبيرة، دفع الثمن. بس الشريعة والصحابة الحقيقة من وقت ما نزلت فاجتنبوه تركوا، مع أنه ما قالوا له للنبي صلى الله عليه وسلم جيب لنا الدليل العلمي. والنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ما في تشمع كبد، ولا في اعتلال جهاز هضمي، ما في. هن ما طلبوا الدليل العلمي. السبب بأن الإيمان الذي في قلوبهم بأن الله رب وأنه هو الذي أنزل القرآن، فالكمال كله فيما يقوله رب العالمين. هل الذين لم يؤمنوا بالرب ولم يؤمنوا بكتابه، عقلاؤهم بحثوا يعني عن حقيقة الخمر، يلي لحقوا حالهم واكتشفوا مخاطره تركوه، يلي ما لحقوا حالهم قتلوا أنفسهم به. يعني الإنسان لما بيقول أنا ما بدي دين سماء، بصير ما بدك ما بدك، بس ادفع ثمن ما ستجنيه لما ما بدك دين سماء. ستجرب، لأنك هلأ بجوز تطلع صح، بس بجوز كثير تطلع خطأ. والبشرية جربت التحلل الأخلاقي، جربت المسكرات، جربت المخدرات. هلأ حتى اللي بيشرب المخدرات هو ليش بيشربها؟ هل من أجل أن يؤذي نفسه؟ أبدا. يلي بيشرب مخدرات يشربها من أجل أن يسعد نفسه، وهو يعتقد بأنه يسعد إذا شرب. وبالعكس أنتوا كلكم اشربوا، يعني هو ينصحكم أن تشربوا تسعدوا، لأنه هو عم يسعد سعادة كتير كبيرة. لكن العالم دفع ثمن زراعة المخدرات، وثمن تجارة المخدرات، وثمن ترويج المخدرات،
دفعه أجيالا شبابا كثر، دفعه جرائم كثيرة، دفعه اعتداءات كثيرة، دفعه طلع معناته والله مزبوط لما رب العالمين بحرمه. هلأ الذين آمنوا أنتم بفضل الله كلكم يا أخوان أنتم مرتاحون من أن تجربوا الخمر لأنكم مؤمنون بالله تعالى وقال فاجتنبوا، حاضر، أنتم مرتاحون من مسألة العلاقات الجنسية المفتوحة، بس العالم الآخر جرب، وهو جرب مو من أجل أن يؤذي أحدا، لا بركي يعني بركي السعادة أنا لما يعني بنعمل علاقات جنسية مفتوحة. ليش هيك أنتم بتعقدوا؟ يعني يا أخي أنتم بتقولوا للواحد غض بصر والنسوان لحال والرجال لحال، أنتم عم تزيدوا الطين بلة، خلوا الأولاد من هنن وصغار بالحضانة صبيان وبنات، وبالابتدائي صبيان وبنات، وبالجامعة صبيان وبنات، وبالوظيفة صبيان وبنات، وخلي عادي، يعني أنتم لا توتروا الأوضاع. خلاص الشاب بيتعامل تعامل جيد مع البنت، أما كله ممنوع مرغوب، عم تمنعه عم يعني يزيد ميله نحوها وميلها نحوه، بيعتدي عليها وبتعتدي عليه، أما تركوهن هيك عن راحتهم بيعيشوا. هلأ الفكرة منطق هيك كمنطق يعني بادئ الرأي مظبوط يمكن صح. طيب بس هلأ العالم الغربي ساوى هالشغلة، يعني هلأ وين الاختلاط أكثر عند الغربيين لما عنا؟ أكيد عندهم. وين السفور أكثر عند الغربيين والشرقيين لما عنا؟ أكيد عندهم. وين جرائم الاعتداء الجنسي أكثر عندهم لما عندنا؟ عندهم. معناته مو مظبوط هاي شغلة إنه تركوهم مع بعض بيقوم يخفت هذا الحس في داخلي أو في داخلها، مو مظبوط طلع. بس حتى وصلت النتيجة إنه مو مظبوط دفع ثمنها ضياع الأسرة. لذلك المجتمع الأوروبي الهرم السكاني عندهم مقلوب، قمة الهرم المسنون، بعدين الشباب، بعدين اليافعون، بعدين أقل شيء الأطفال. هذا يعني بالدراسات الآخر الاجتماعية هم ذاهبون نحو الفناء، هيك يعني إذا الأولاد أقل شيء معناتها بعد 25 سنة 50 سنة شو بده يصير؟ وسبب فقد الأولاد فقد الأسرة. شايفين يا أخوان الذين يؤمنون بالله ربان، أنا آمنت به ربان معناته هو قادر، هو عليم، هو خبير، هو حكيم، هو سميع، هو بصير، الكتاب كتابه، إذن هذا الكتاب كمان. لذلك إذا قال لي أقيموا الصلاة حاضر، إذا قال لي ذروا ما بقي من الربا حاضر، إذا قال لي أوفوا بالعقود حاضر، إذا قال لي يغضوا من أبصارهم حاضر، إذا قال لي كتب عليكم الصيام حاضر. لأن هلأ ممكن لأنه نفسي ضعيفة مرات ما صوم، ممكن زل قدمي ما صوم، بس أنا على يقين بأن الصوم هو الكمال، شايف أنا باعتقادي كلام الله حق، بس أنا ما قدرت طبقه، زلت ضعفت نفسي. هلأ هذا يرجى له الخير، بس إذا واحد لا أخي الصوم مو صح، شو هذا أنه تترك طعام وتترك شراب من الصبح للمغرب؟ والله عجيب، بتضعفوا الفعالية الاقتصادية للبلد، وبتضعفوا الإنتاجية العلمية، وبتضعفوا حركة المجتمعات، وبتأدوا إلى ركودة اقتصادية. شو هذا؟ وبعدين واحد بيعذب حاله يا أخي، شو الدين اللي بيخليك توقف عن الطعام والشرب؟ لا أنا أعتقد بأنه مو الصوم خطأ. هلأ هذا في عنده مشكلة، عنده مشكلة عقلية وعنده مشكلة إيمانية. واحد من أطباء الهضمية الروس يقول ينبغي على كل عاقل أن يمتنع عن الطعام في كل سنة 3 أسابيع أو 4 أسابيع مهما يكون من أمر. الإيمان بالله عز وجل يجنبك أن تقع في مزالق كثيرة على مستوى فرد أو مجتمع أو على مستوى أسرة، بينما عدم الإيمان يوقع الناس. لا أنتم الحمد لله، الحمد لله إذا جاءتنا أفكار يمنة ويسرى، إحنا عنا مرجعية، نسأل القرآن، نسأل السنة، إذا وافقوا من وافق ما من. بس أنت لما بينسحب من وراء ظهرك القرآن والسنة بتصير سهل أن تتقبل الأفكار. ما تأخذني، الإنسان كل يوم بيغير رأيه يوميا، كل واحد بيناتنا. أنت محبوباتك تغيرت، قناعاتك تغيرت من 5 سنين لهلا، فلما الإنسان بيصير بلا قرآن بلا سنة بيصير سهل
أنه يميل مرة نحو اليسار ومرة نحو اليمين. قد تطلع صح الميل تبعه، قد، بس كمان قد خطأ. وحياتك قصيرة، كلها 70 سنة. مرة أنا في قصة أخبرتكم إياها، اجتمعت مع رجل وصل إلى قمم الحياة الخمسة، عمره 70 سنة، قال لي أنا أضعت حياتي. الرجل أستاذ دكتور بكليات طب الأسنان، أولاده أساتذة دكاترة في الجامعة الأمريكية ببيروت، وضعه المعاشي منيح، وضعه الجاهي منيح، وضعه الأخلاقي منيح، وضعه، بس إيمانه مشكلة عنده بالإيمان. هلأ اكتشف بالـ70 أنه أنا خطأ. بقى هو اللي أنا بلحق ساوي شيء؟ أنا أملته بالله تعالى، وإن شاء الله الله عز وجل بيكون تولى بعنايته، وبعد شي شهرين بلغني أنه توفاه الله تعالى. بس الحقيقة اللي روح 70 سنة يا أخوان، راحوا هدول. في طريقة استرداد 70 سنة؟ ما في. فرق كبير بين واحد يعني آمن بالله وأطاعه بداية حياته لعمر 70، وواحد قبل ما يتوفى بشهرين، مو هيك؟ في فرق. فأن تجرب في نفسك مشكلة، أن تجرب بأسرتك مشكلة، أن تجرب بمجتمعك مشكلة. ثم لا تنسوا يا أخوان، نحن عقولنا مختلفة. يعني هلأ أنا وزوجتي وأولادي، إذا قلت لهم لأولادي ما بدنا لا قرآن ولا سنة، أنا طبيب وفهيم وبعرف ودارس وقارئ وخبير ومختلط بهالناس، خير الله، تعوا يا أولاد حب مشيكم بمنهج، منهجي أنا، لا منهج قرآن ولا سنة. زوجتي بتقول ليش أنت يعني، معلش، منيح، كتر خيرك، أنت طبيب وأنت دارس، وأنا كمان خريجة جامعة وعندي جامعتين وهيك، أنا الحمد لله زوج، ليش يعني، ليش أنت كمان، أنا بدي مشيهم على هاي أسرتنا.

أين؟ لذلك الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما إذا ما في حبل الله ما فيش اعتصام. ماشي أنا بحترمك لأنك إنسان وأنت بتحترمني لأني إنسان هلا، بس إذا ظهر لي أن مصلحتي في إهانتك سأفعل. والدليل أن الرق يعود اليوم إلى العالم، والذين يعيدون الرق إلى العالم هم الدول والأشخاص الذين يقال عنهم أنهم علماء وأن دول متقدمة، لأنهم يرون مصلحتهم في احتقار الآخر، فلذلك ما عاد في احترام. نحن بنحترمك لما بيكون مصلحتنا باحترامك، وسنهين من كانت مصلحتنا في إهانته. فالإنسان يا أخوان من دون يعني رسالة سماء بيضيع، يضيع إلا أن يشتغل بعقله ويجرب كل واحدة بواحدة واحدة بواحدة، وما ندري يا بتركز معه يا ما بتركز. طيب فليم الله عز وجل أنزل دينه من أجل أن يريح هؤلاء العباد، من أجل أن يدلهم. يلي خلق الإنسان هو نفسه جل جلاله الذي أرسل له دليلا إرشاديا. هلأ اللي بيجيب بيناتكم شاشة على بيته بيجيب معه كتالوج. هلأ إذا إجا واحد قال تعال أقول لك أنا بعرف وأنا دارس حتى إذا بدك هندسة الكترون، كب هالدليل، أنا حبشغل لك الجهاز، أنا عم بقول لك أنا معي دكتوراه بالإلكترون، أنا بشغل لك يا. هلأ هو قد ينجح بتشغيل الجهاز، قد، خاصة إذا دارس هيك وعنده اختبار، بس حقيقة قد يفشل، لأنه في كل شركة إلى معايير معينة. بقى ليش أنا حط جهازي بهالمخاطرة؟ أخي ما دام الدليل هون كتر خيرك أنت صاحب فضل، بس أنا خليني أتبع الدليل أريح لي بطمئن. إذا بدك تساعدني خذ الدليل، وأنت لأنه عقلك الإلكتروني أحسن من عقلي وبس طبق الدليل، أما لا تجي تجرب. شايف شلون؟ فإذا كان الشاشة إلى دليل إرشادي واتباع الدليل خير من أن تمضي بالتجربة. طيب هذا الإنسان الذي خلقه الله، هذه الأرض التي خلقها الله وأنزل لها دليل إرشادي، إذا واحد قال ما بدي دليل، ما بدي قرآن، أنا عاقل بشتغل على كيفي، هلأ بجوز ينجح، بجوز، بس احتمالات الهلكة أكبر. بقى ليش تجرب بنفسك؟ ليش تجرب بأسرتك؟ ليش تجرب بالمجتمع؟ رابعة العدوية. نحن نقرأ في سير الأولياء من أجل أن يعلق قلبنا بواحد منهم فنعمل عمله فنلحق برتبته. ما في فرق بين أن تكون رجل أو امرأة، كبير أو صغير، المهم التقوى، والتقوى علم وعمل. ما استطعت أن تزداد علما، بس العلم هذا الثلاثة، علم بالله وعلم بأمر الله وعلم بخلق الله، وما استطعت أن تزيد عملا، لأنه كمان علم بدون عمل شو استفدنا؟ بدنا عمل، علم وعمل، هذه هي تقوى الله عز وجل. قال عبد الله بن عيسى دخلت على رابعة العدوية بيتها فرأيت على وجهها النور وكانت كثيرة البكاء من خشية الله تعالى. ليش الأولياء يبكون من خشية الله عز وجل؟ على قدر علم المرء يعظم خوفه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هلأ إذا أنت بتحب والدك محبة شديدة كتير كتير كتير، أنت تخشى يعني بتصرفك معه من أي يعني إشارة أو عبارة تزعجه، بتصير كتير حساس وكتير دقيق. ولا سمح الله إذا شي يوم مثلا هيك أنت نظرت له نظرة فأزعجته، يا لطيف تتعكر وتبكي، بتروح على بيتك تبكي إنه أبي زعل، لأنك بتحبه أنت كثير وبتعرف مقامه لوالدك كثير، فبصير تخشى. بعيد من هون إذا إله ابن عونطجي ما له سائل بر الوالدين لما مو بر الوالدين، بالعكس يعني بيغضب أبوه بيضحك، ما هذا دليل مو فهيم هذا الولد، دليل ما في فهم. وهذا الذي يخشى والذي يبكي عارف قيمة والده ومحب لوالده. ولله المثل الأعلى، الصالحون محبتهم لله عالية ومعرفتهم بالله عالية، لذلك يخشون، عندهم خشية، عندهم محاسبة شديدة لأنفسهم. عندهم زمان سيدنا عمر رفع صوته أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال فلازلت أصوم وأصلي وأتصدق، يعني نوافل،

رجاء أن يغفر الله تعالى لي. شايف العلماء الأولياء عندهم خشية من الله تعالى. الله عز وجل طيب إذا واحد عنده هالخشية قال هو دخل على رابعة العدوية يظهر بأنها من محارمه قال فوجدت في وجهها نورا. وقال مسمع ابن عاصم ورياح القيسي شهدنا رابعة وقد أتاها رجل بأربعين دينارا فقال لها تستعينين بها على بعض حوائجك، فبكت ثم رفعت رأسها إلى السماء وقالت هو يعلم أني أستحي منه أن أسأله الدنيا وهو يملكها، فكيف أريد أن أخذها ممن لا يملكها؟ هو يعلم رب العالمين أني أستحي منه أن أسأله الدنيا وهو يملكها، فكيف أريد أن أخذها ممن لا يملكها؟ قال لها رجل ادعي لي. قال فالتصقت بالحائط وقالت من أنا يرحمك الله؟ أطع ربك وادعه فإنه يجيب المضطرين. سبحان الله، ما لا شايف حال أهل لأن تدعو لأحد، أنه هي كثير إنسان مؤسرة، والعلماء يترجمون لها بأنها من الأولياء. وقال سجف ابن منظور دخلت على رابعة وهي ساجدة فلما أحست بمكاني رفعت رأسها فإذا موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعها، فسلمت فأقبلت علي فقالت يا بني ألك حاجة؟ قلت جئت لأسلم عليك. قال فبكت وقالت سترك اللهم سترك اللهم، ودعت بدعوات ثم قامت إلى الصلاة وانصرفت. سبحان الله، الصالحون عندهم فلسفة في اتهام أنفسهم، لا يرون لأنفسهم شأن، أنه قال جاي واحد يسلم عليها، قلت له يا ابني ليش جاي؟ قال جاي لسلم عليك. قام بكيت وقالت سترك اللهم، يا رب أنت ساترني، يا الله أنا وحدة مو منيحة. قال جاي يسلم عليه، جاي يسلم على مين؟ الله أكبر. يعرفون أنفسهم بالعبودية ويعرفون ربهم بالربوبية. الدعاء اللي بتقرأوه في كل يوم في الصباح سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رب أنا أعوذ بك من شروري، أنا صنعت أشياء شريرة، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فهو يرى نعم ربه ويرى تقصير نفسه. العبد هذا يرفعه أن ترى نعم ربك عليك وأن ترى تقصير نفسك في شكر هذه النعم. فرابعة والأولياء هكذا يفعلون. قالت سترك اللهم سترك اللهم. وكانت رابعة تقول أستغفر الله من قلة صدقي في قولي أستغفر الله. أستغفر الله من قلة صدقي في قولي أستغفر الله. يعني أنا عم بقول أستغفر الله بس أنا مو كتير صادقة، عم بقول اللهم أسألك مغفرتك وأنا مو كتير صادقة، فيا رب أنا أستغفرك من استغفاري. وقال جعفر بن سليمان سمعت رابعة تقول لسفيان إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم فاعمل. وكانت عبدة من خيار إماء الله، كانت تخدم رابعة. قالت كانت رابعة تصلي الليلة فإذا طلع الفجر هجعت في مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر، فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك وهي فزعة يا نفس كم تنامين وإلى كم تقومين، يوشك أن تنامي نومة لا تقومي منها إلا لصرخة يوم النشور. قالت فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت تصلي كثير من الليل. نصيحة يا شباب، صلاة التهجد لا تتركوها. نصيحة يا شباب، لا تكتروا النوم قبل الفجر، قوموا قبل الفجر. يلي راسم أنه يكون له شأن في الدنيا والآخرة قم قبل الفجر. لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تجعل صاحبها فقيرا يوم القيامة. تتزاحم أقدام الصالحين في الثلث الأخير من الليل، فإن لم تكن منهم فتشبه بهم. ماشي الحال، أنت ترى نفسك لست صالحا بس روح ساوي معهم، يعني هنين أصلا يجأرون إلى الله وأنت اجأر إلى الله، قال له يا رب أنا ألحقني معهم هؤلاء الصالحين.
يا نفس كم تنامين وإلى كم تقومين يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. قال فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت. لما حضرتها الوفاة دعتني فقالت يا عبدة لا تؤذني بموتي أحدا، كفنيني في جبتي هذه، في جبة من شعر كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون. قالت فكفناها في تلك الجبة وخمار صوف كانت تلبسه. قالت عبدة رأيتها بعد ذلك بسنة في منامي، عليها حلة استبرق خضراء وخمار من سندس أخضر، لم أرى شيئا قط أحسن منه. قلت يا رابعة ما فعلت الجبة التي كفناك فيها والخمار الصوف؟ قالت إنه والله نزع عني وأبدلت به هذا الذي ترينه علي، وطويت أكفاني وختم عليها ورفعت في عليين. قالت قلت فمريني بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل، أي بالرؤية عم تقلها. قالت عليك بكثرة ذكر الله، أوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك. عليك بكثرة ذكر الله، أوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك. نصيحة يا أخوان، أكثروا من ذكر الله تعالى، واجعلوا ذلك في الثلث الأخير من الليل. إذا مو بالثلث الأخير من الليل إلزم ذكر الله. أقل أخ بيناتكم، إحنا متفقين 100 100 100 ألف، 100 أستغفر الله، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 لا إله إلا الله، 1000 مرة الله الله الله. بس خليك هيك قاعد للقبلة، أغمض عينيك، راقب قلبك مع لسانك ينادي على الله عز وجل. هذا أقل أخ بيناتنا وظيفة في كل يوم، بس بعد هذا إذا زدت فالخير لك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشاعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى بيته، فيدخل على زوجته صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين. صفية رضي الله عنها وأرضاها هي بنت حيي بن أخطب، رأس من رؤوس الكفر، ويهودي أعلن العداوة على دين الإسلام وآذى الله ورسوله. أسلمت رضي الله عنها وأرضاها وحسن إسلامها وأصبحت أما للمؤمنين وزوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فإذا بها تبكي والعبرة تجري على خديها والحزن يسيطر عليها، فقال لها: ما لك يا صفية؟ قالت: يا رسول الله، حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قالت حفصة: بلغني أنها تقول بنت يهودي، يعني تعيرها بأن أباها يهودي. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وقال لها كلمات جميلة، قال: إنك لبنت نبي موسى عليه السلام، جدك وعمك نبي هارون، وإنك لتحت نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبما تفخر عليك حفصة؟ فسري عنها وطابت نفسها وكفت دمعتها وارتسمت ابتسامتها. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة وقال: يا حفصة، اتق الله عز وجل، اتق الله. وذكرها بالله عز وجل: لا ينبغي أن يسخر مؤمن من مؤمن، ولا أن نتلابس بالألقاب، ولا أن يرسل الإنسان كلمات تجرح مشاعر الآخرين. والدها يهودي وربما هو على الكفر ومات على الكفر، لكنها أسلمت، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، منهم من كان أبوه كافر كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، حاول معه وبدل معه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي يا أبتي. ومع ذلك يقول: أهجرني مليا وانصرف عني، ويأبى الكفر ويموت على الشرك. لوط عليه السلام زوجته تموت على الكفر. نوح عليه السلام يعني ينادي ابنه وهو في لحظات الغرق والعذاب ينزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. وحال بينهما الموج. هي أسلمت وحسن إسلامها، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها منقبة. كل إنسان قد يكون لديه مناقب، لكن الإنسان لا يلتفت لمناقبه. هذه وإن كانت من بني إسرائيل ومن نسل اليهود، فإن في اليهود موسى عليه السلام نبيهم الذي لو اتبعوا ملته لاهتدوا، وهارون أخوه. سري عليها ونصح النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، وأمرها بالمعروف ونهاها عن المنكر. وهكذا الإنسان في بيته يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ويصحح الأخطاء. ذكرها بالله عز وجل: اتق الله يا حفصة، اتق الله، اجعلي بينك وبين عذاب الله وقاية، من أجل لا تتكرر هذه الحركة وهذا الموقف وهذه الكلمات، ومن أجل أن تطيب النفوس. الذي حصل بين حفصة رضي الله عنها وصفية غيرة. الغيرة تحصل بين النساء، والنساء مفطورات على الغيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم كان في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأرسلت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت بطعام في صحفة أو في إناء، وكان النبي في يوم عائشة. فلما دخل الغلام أو المرسول بذلك الإناء ضربته عائشة ضربة الإناء من الغيرة فكسر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غارت أمكم، غارت أمكم. وأمر بإناء من آنية عائشة فيذهب به إلى تلك التي كسر إناؤها. الغيرة موجودة، ولولا الغيرة هذه ما أحب النساء الرجال. لكن أن تتجاوز الغيرة الحد وتصل إلى أذية الغير أو معصية الله عز وجل، فهذا الذي يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا كيف احتوى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف في بيته، ولم يجعل هذا الموقف يتوسع ويتمدد ويكبر ويبلغ مداه، فتحصل الضغينة والبغضاء
بين نسائه صلى الله عليه وسلم أعطى هذه إيجابياتها وأمر تلك بأن تكف وانتهت القضية، وأصبح بعد ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم تآلفت قلوبهن رضي الله عنهن وأرضهن. إذن هو صلى الله عليه وسلم مدرسة في كل شيء، مدرسة في التعامل مع المرأة يوم أن تكون زوجة، مدرسة في التعامل مع المرأة يوم أن تكون بنت، مدرسة في التعامل مع المرأة يوم أن تكون أم، يوم أن تكون قريبة، يوم أن تكون كبيرة، يوم أن تكون صغيرة. هذا موقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم مع بعض نسائه، وكل مواقفه حميدة له صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا أمعن الإنسان وتأمل في هذه القصة وفي غيرها يعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابيات كن بشرا، وإذا تعايشنا مع الناس أنهم بشر قد يصيبون وقد يخطئون وقد تحصل منهم الانفعالات، فإننا سنتعامل مع كل إنسان بطبيعته، ولن نغضب ونمتلئ غضبا من بعض الأخطاء من بعض الصالحين ومن بعض الفضلاء، لأن بعض الناس يرفع بعض الناس منزلة حتى يظنهم ملائكة، فإذا وقع منهم الخطأ استنكره يحصل الخطأ، لكن التعليم هو الأهم وتصحيح الخطأ هو الأهم. رضي الله عن أمهات المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا ومعلمنا وعلى آله وصحبه أجمعين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لك.
1: بسم الله. خلينا نحكي عن إشي بنسميه التقات الثلاث، بالذات في الحياة الزوجية وفي الحياة الاجتماعية بشكل عام. هو من أهم الموضوعات اللي لازم طفلي أو يتربى عليها ويشوفها في بيئته في محيطه، سواء في البيت أو في المدرسة، لكن في البيت كثير مهمة عشان يكون جيل جديد سوي سليم منتج متعايش سعيد يعتز بكل شيء. التقات الثلاث اللي نحكي عنها، وأرجوكم الأزواج والزوجات، الآباء، الأمهات، الشباب والصبايا، المعلمين، المعلمات، كل أفراد المجتمع، عالم الكبار يهتم فيه. تقات ثلاث: تعاون، تفهم، وتحاور فيما بيننا. هدول التقات الثلاث هي القواعد الأساسية في أي منظومة بشرية آمنة سليمة. تخيلوا معي، ندخل على البيت عشان نشوف المشهد التالي: طفل صغير عم بيشوف والده والدته، بينهم تعاون، يا حبيبي الله يرضى عليك، ساعدني، مشغولة، لو تعمل لي كذا، حبيبتي، ولا يهمك. طبعا في تعاون ما بين الزوجين. لما الطفل الصغير أو الشاب أو الصبية يعيشوا بهذه الأجواء، في أجواء من التعاون بين الزوجين، أعتقد بأنه لن تفارق ابتسامة محياه. بالعكس، شوف المشهد المزعج: بتقدر بس تساعدني، انا بدي ادرس الاولاد، بتقدر بس تشوف لي، والله شوفي الغاز، مثلا كمثال. شو انا ما لي دخل، هذا شغلك، انا شغلي برا البيت، شغلك انت جوا البيت. هذا المشهد من اللا تعاون اللي بيولد التوتر، يولد الفرقه، يولد الضغينه، وقد يولد الكره بين الزوجين، امام الاطفال خطير. حتى انا كزوج او زوجه لا اشعر بالسعاده ببيت مفقود فيه مبدأ التعاون. كثير عم بسألوا شو دور الزوج ودور الزوجة، نقدر نفصل بين أدوار الزوجات وأدوار الذكور والإناث كأزواج؟ الجواب لا، لأنه التربية والتنشئة البيتية في البيت 100% على الزوجة و100% على الزوج. يعني حتى أنا لا أؤمن بأن دورك 1-2-3-5-10-100 ودوري أنا 1-2-3-5-10-100، دوري أشتغل أجيب فلوس، دورك الدرس وتطبخي وإلى آخره. هذا تعاون، تعاون بالكامل، زي ما كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويغسل طبقه، تعاون بالكامل. التاء الأولى تعاون، التاء الثانية تفهم. إحنا بشر، ترى زوجتك بشر، زوجك برضو من البشر، والبشر إحنا بتمر علينا حالات من التعب الجسدي أو التعب النفسي أو المرض أو الحالات الخاصة عند المرأة وعند الرجل، تعرفوا شو قصدي؟ فيجب أن أكون متفهم لحالة اللي أمامي، زوجتي وزوجي بالذات. بعرف مثلا زوجي من النوع اللي شوية بنزعج من بعض المواقف المتعلقة ببعض الأصدقاء مثلا، فما في داعي لما هو يكون منزعج أنا أنزعج، لا أنا بدي أكون متفهمة للموقف اللي فيه زوجي. طبعا بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يوم بحاوره إلى آخره. نفس الشيء مع الزوج، أنا بدي أتفهم زوجتي، أتفهم إنها مضغوطة بالعمل، مضغوطة بعمل البيت، ربما تكون زوجتي عاملة وبترجع للبيت مع الأبناء بتساعدهم وساعدهم فبدي أتفهم الحال اللي فيها زوجي وزوجتي، ويعيش الأبناء هذا الحال من التفاهم. بدي يعيش الأبناء إنه أنا بابا حكي مع ماما شوية كانت منزعجة، فبابا أخذني هيك على جنب وقال لي ماما بهمش، إحنا متفاهمين، إنه الله يعطيها العافية مريضة شوية وماما منحبها. فهذا الجو لازم يعيشه طفلي. والموضوع الثالث التحاور. التحاور أساس لبناء جيل سليم. إحنا عم نحاور بعض، إحنا عم نناقش بعض، حوار ذكي، مش حوار الطرشان، حوار يتقبل فيه الإنسان الاختلاف ويحترمه، عشان يطلع عنه جيل جديد قادر إنه يصنع السعادة لنفسه ولأمته وللبشر أجمعين.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا.

0: بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إخوتي الأكارم أينما كنتم، بتحية الإسلام نحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. ضيفنا الدائم فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام والإكرام.
0: بارك الله بكم سيدي ونفع الأمة بعلمكم.
1: الله يبارك.
0: سيدي، الآية اليوم في سورة التوبة: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. كيف يشتري الإنسان بآيات الله ثمنا قليلا؟ هل من توضيح؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. الحقيقة طلبت مني مثل.
0: نعم،
1: أنا ألبي طلبك.
0: نضرب لهم مثلا سيدي.
1: لو فرضنا شيك أو سند بمليون دينار، لكن وضع عن غير قصد على ظهره، فبين أنه ورقة
0: مقلوب.
1: ورقة.
0: نعم.
1: فمدير المكتب لزمه ورقة، أخذ هذه الورقة، عمل عملية ضرب عليها وانتهى، مزق ووضعه في المهملات. ماذا فعل؟ أنا حأتصور أن هذا الشيك لا يعوض ولا يبدل ولا يغير.
0: مرة واحدة.
1: مرة واحدة، في هيك حالات.
0: نعم.
1: يعني شيك مسطر.
0: نعم.
1: بالتعبير المعاصر شيك مسطر. ماذا فعل؟ أتلف بيده مليون دينار. هذا معنى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هذه الآيات دالة على عظمته. يعني الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة. بمليون وثلاثمائة ألف أرض، يعني بيدخل بالشمس مليون وثلاثمائة ألف أرض، بينهما 156 مليون كيلومتر. الله عز وجل قال: والسماء ذات البروج. الأرض في دورتها حول الشمس بتمر باثني عشر برجا، أحد هذه الأبراج برج العقرب، وقد رأيته بعيني في أمريكا في متحف فلكي. هذا البرج لو وصلت بخطوط بين نجومه كالعقرب تماما.
0: فسمي العقرب.
1: سمي العقرب. في نجم صغير في هذا البرج أحمر اللون متألق، اسمه قلب العقرب. الآن دقق فيما أقول. هذا النجم الصغير الأحمر يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما.
0: الله أكبر.

0: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هن آيتين واحدة ثم واحدة فاء، الفاء للترتيب على التعقيب، واحدة ثم للترتيب على التراخي. قد يأتي العقاب مباشرة وقد يأتي بعد حين. هي آيات التكوينية
1: الأفعال.
0: الأفعال. أما آيات القرآنية تدبر. الله قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني يا عبادي بيني وبينكم كلمتان تنتظم العلاقة بيني وبينكم، منكم الصدق ومني العدل. أو هذا القرآن لا يزيد عن خبر وأمر، الأمر عادل والخبر صادق.
1: صادق، نعم. سبحان الله. إذن سيدي هؤلاء اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ألا يشمل ذلك من يرتزق بالدين، يعني يتخذ آيات الله وسيلة للارتزاق؟
0: والله كلامك دقيق جدا، بارك الله بك. يعني لو طبق هذا الدين تطبيقا مخلصا لكان عند الله في أعلى عليين، لجمع بين الدنيا والآخرة. والدليل ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. الدنيا جنتها القرب من الله، والآخرة الخالدة. لذلك من أجل شيء بسيط، يعني أنا هل يعقل أن أبيع أكبر بناء بدريهمات؟ هذا الذي فعله، اشترى بآيات الله التي كان من الممكن أن تنقله إلى معرفة الله. ابن آدم إن عرفتني عرفت كل شيء، وإن فاتتك معرفتي فاتك كل شيء. من أجل دخل بسيط، من أجل ترقية بدرجة، من أجل مبلغ بسيط. هو أنا ما رأيت أقل عقلا ممن يعصي الله، أقل عقلا، لأنه ما أعرف أنه في آخرة وفي أبد،
1: يضحي بالأبد من أجل دنيا
0: محدودة
1: محدودة وفانية. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. هنا سيدي الصد عن سبيل الله كيف يكون؟ هل هو فقط في الحرب؟ لا، صد الناس
0: عن واسع. نحن عندنا قاعدة بالتفسير، المطلق على إطلاقه.
1: نعم.
0: ما في نقيد المطلق.
1: نعم.
0: إلا بدليل من القرآن.
1: نعم.
0: هو سبيل الله عز وجل أن نعرفه، سبيله أن نستقيم على أمره، سبيله أن نعمل عملا صالحا أن ندعو إليه. فإذا منعت أن تعرفه قوي منع التوجيه الديني مثلا،
1: صد عن سبيل،
0: صد عن سبيله، منع العمل الصالح اعتبر إرهاب مثلا، منع أشياء لا بد منها أعطاها صفات. بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، كلمة إرهاب امتنع الغرب عن تفسيرها. يعني أي جهة بالأرض فكرت أو عملت أو تكلمت بخلاف هواه إرهابي،
1: يتهمها بالإرهاب،
0: هو يرفض أن تفسر،
1: حتى تبقى فضفاضة،
0: كلمة فضفاضة. يتهم كل إنسان خالفك عنه. لو دعوت إلى وطنك إرهابي، لو دعوت إلى دينك إرهابي. هي المشكلة. الذي صمم هذه الكلمة يعني أخبث الخبثاء. كلمة ماذا معنى أطلق؟ هم رفضوا أن يعرفوها، يتهمون كل من خالفهم في الرأي أو في السلوك. الوطني إرهابي عنده،
1: وهذا هو الإرهاب،
0: والداعي إلى الله إرهابي. نعم. هذا الإرهاب.
1: نعم. فصدوا عن سبيل الله. إذن كل من يقف في وجه الحق أو يعادي الحق وأهل الحق فهو يصد. نعم. عن سبيل الله.
0: الحق اجتهادي دائري تتقاطع فيها أربعة خطوط. خط النقل الصحيح، نقل
1: صحيح
0: صحيح، وخط العقل الصريح في عقل تبريري. قد يأتي بلد غربي إلى بلد شرق أوسطي يحتله وينهب ثرواته ويقول جئت من أجل الحرية،
1: هو من جاء من أجل مصالحه.
0: نعم. إذن في عنا عقل
1: صريح،
0: نعم، أول شيء نص صحيح وعقل صريح، إنه الثاني تبريري. و الآن
1: الفطرة
0: سليمة،

0: الفطرة إذا مارس الإنسان شهواته تنطمس، الفطرة السليمة بقابلة فطرة منطمسة، والواقع الموضوعي في واقع غير موضوعي
1: مزور،
0: تقدم إحصاءات بلا أصل، مالتوس، مجاعة، أليس الله بكاف عبده؟ الله الذي خلقكم، دقيق، ثم
1: رزقكم،
0: ما قال يرزقكم، ثم رزقكم،
1: الرزق محتوم،
0: محتوم. فأنت عندك منهج، عندك مصحف، عندك كلام خالق الأكوان، عندك كلام أشخاص، أيام تجار لمصالحهم، أيام مزورون لمواقعهم، في فالبطولة أن تبقى مع كلام الله.
1: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي سعدنا فيه بصحبتكم وسعدنا فيه بمعية شيخنا الفاضل جزاه الله عنا كل خير إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في أسعد وأهنأ حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: وهنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارٍ.
0: على شفا جرف هارٍ.
1: على شفا جرف هارٍ.
0: مع الأستاذ أحمد.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على شفا جرف هار في هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن الكبائر إحصاء وتفصيلا، نتناول في هذه الحلقة الكبيرة قذف المؤمن المحصن من الرجال والنساء، ويكون ذلك بالتكلم في أعراض النساء والرجال واتهامهم ورميهم بالزنا، طبعا من غير وجود أربعة شهود، ويدخل في ذلك السباب الذي يتهم فيه الشخص الآخر بعرضه أو بعرض أمه أو أخته. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، السحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فعلى المؤمن النأي بنفسه عن قذف الناس ورميهم بالعيب أو الزنا أو السب أو الشتائم لما يحمل ذلك من أذى وتجريح واتهام بغير وجه حق. وفي الحديث عن الكبائر موضوع هذا البرنامج، نتحدث عن الكبيرة الإصرار على المعصية وتبريرها. اعلم أخي المستمع بأن إبليس لم يخرج من الجنة بسبب عدم سجوده لآدم عليه السلام، ولكنه خرج من الجنة لتبريره لمعصيته. قال تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم. وقالوا: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، أي لو فعل الإنسان ذنبا صغيرا فلم يتب منه ولم يستغفر منه وأصر على معصيته وبررها صارت في حقه كبيرة، ولو فعل كبيرة وأعقبها ندما واستغفارا وتوبة غفر الله له وتاب عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: كلنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: إن ديننا بما له من أهداف عظيمة يحتاج إلى النفوس الكريمة التي يفيض خيرها على الأقربين. ومن الصفات المميزة لمن تأصلت فيهم خصلة الكرم أنه لا يريد أحدا يسأله، فالكرم من صفات الله سبحانه وتعالى، وأن الله جواد يحب الجود، وعباد الله الصالحون يسعون دوما لإرضاء الله سبحانه وتعالى، ويمنعهم حياؤهم وكرمهم من رد حاجة عبد من عباد الله. لقد ربى الإسلام أبناءه على الجود والكرم، فرأينا منهم عجبا. ومن أعجب قصص السخاء والكرم ما سنروي اليوم، وأبطالها ثلاثة من أكرم العباد المؤمنين الصالحين، جمعتهم حقبة زمنية واحدة، وكان الناس يضربون بهم المثل في السخاء والكرم، ولا يخلو حديث عن الكرم إلا وذكر فيه قيس بن سعد، أو عبد الله بن جعفر، أو غرابة الأوسي.

0: السخي قيس بن سعد، فهل رأيتم أحدا يفوقه كرما وعطاء وسخاء؟
1: لا والله، ما سمعنا عن أحد بمثل سخائه وكرمه أبدا.
2: مهلا مهلا يا سادة، إذا تحدثتم عن الكرم والسخاء فعليكم بعبد الله بن جعفر ولا أحد غيره.
3: دعونا نتفق يا رجال على كرم وسخاء قيس بن سعد وعبد الله بن جعفر، ولكن أكثرهم كرما وسخاء على الإطلاق هو عرابة الأوسي،
2: بل هو عبد الله بن جعفر.
4: والله ما رأيت أسخى من قيس بن سعد،
3: بل هو عرابة الأوسي.
2: عبد الله بن جعفر،
4: قيس
2: ابن جعفر،
3: الأوسي ولا جدال.
5: لقد أكثرتم الجدال في ذلك، فما عليكم إلا أن يمضي كل واحد منكم إلى صاحبه يسأله حتى ننظر ما يعطيه ونحكم على العيان.
4: نعم الرأي،
2: سوف أثبت لكم أنه عبد الله بن جعفر.
3: سوف ترون أن عرابة الأوسي هو أكثرهم كرما وسخاء وجودا.
5: اذهبوا الآن واتركوا الحكم لنا، وليكن كل منكم أمينا فيما يروي ويقص علينا عن صاحبه.
2: السلام عليكم يا سيدي عبد الله بن جعفر.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا ابن عم رسول الله، إنني متلاثم ومتردد.
6: قل ما تشاء ولا تتعجل.
2: سيدي عبد الله، أنا عابر قطعت بي السبل، وإني لا أملك ما...
6: ضع قدمك واستوي على الراحلة، وخذ ما في الحقيبة، واحتفظ بالسيف، فإنه من سيوف علي بن أبي طالب.
7: فجاء بالناقة وأخذ الحقيبة فيها 4000 دينار، وأعظمهما وأجلهما السيف، ومضى صاحب قيس بن سعد حتى وقف ببابه.
8: حسنا حسنا، أنا قادمة.
9: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام، ماذا تريد؟
9: أريد مقابلة سيدي قيس بن سعد لأمر هام.
8: سيدي قيس نائم الآن، أخبرني ماذا تريد وما حاجتك.
9: عابر وانقطعت بي السبل.
8: إن حاجتك أهون بكثير من إيقاظ سيدي، انتظرني لحظات قليلة وسأعود على الفور. هذا كيس فيه 700 دينار، والله يعلم أن ما في دار قيس غيره. خذه وامضي إلى معاطن الإبل، فخذ راحلة من رواحله وما يصلحها، وعبدا، وامضي لشأنك، حفظك الله.
7: ومضى صاحب قيس في سعادة ومعه المال والراحلة والعبد، وهو فخور بكرم قيس بن سعد، وهو يثق تمام الثقة أنه أكرم وأسخى الثلاثة. أما صاحب عرابة الأوسي فألفاه قد خرج من منزله يريد الصلاة، وهو يمشي على

0: تركت الحقوق لعرابة مالا، ولكن خذهما.
1: لا يا عرابة، لن أخذهما، فما كنت لأقص جناحيك.
0: إن لم تأخذهما فهما حران، فإن شئت تأخذ وإن شئت تعتق.
2: وأقبل قيس يتلمس الحائط راجعا إلى منزله، وأخذ صاحبه العبدين ومضى إلى رفاقه والمجلس، فحكى كل منهم قصته وصاحبه، فاتفق الجميع على أن ثلاثتهم أجود من في هذا العصر، ولكن عرابة الأوسي هو أكثرهم جودا لأنه أعطى عن جهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة النور أول ما بتسمعها بيتوارد لذهنك إيه؟ الهداية، الفضل، الكرم، العطاء، الوضوح، البينة، كل دي هي صفات الإسلام وهي صفات هذا القرآن. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى آخر الآية وحضراتكم عارفينها. المهم إن كلمة النور زي ما ربنا قال كده في آخر الآية دي: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ولذلك النور عندنا في القرآن يرمز إلى طريق الهداية الذي يتضح للعبد. ربنا في سورة الملك لك إيه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم. أكيد اللي ماشي سويا على صراط مستقيم هو الأهدى، الأكثر بينة، الأكثر وضوحا. يا ويله اللي اتحرم من النور، يا ويله اللي اتحرم من نعمة الله في النور. علشان كده ربنا بيقول في كتابه العزيز: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية دي محتاجة فهم، هنفهمها بس بعد ما نسمع الدعاء ده اللي بيركز على النور اللي كان بيدعو إليه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: النور المرسل من الله، النور المبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أيها الإخوة، أيها المؤمنون، أيها المسلمون، يا أهل النور، أمنوا على هذا الدعاء الذي جعله الله عز وجل نورا على نور، ثم نعود بمشيئة النور سبحانه وتعالى جل وعلا. فإلى الدعاء.

0: اللهم أمين يا رب العالمين. فاكرين الآية؟ فعلا شوف التطابق ما بين الدعاء والآية.
1: لما ربنا يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، الظلمات دي جمع،
0: مفردها ظلمة، إلى النور، النور واحد، جمعه أنوار. يعني معنى كده أن الضلال أبوابه كتيرة جدا،
1: أبوابه لا تنتهي، إنما النور هو طريق واحد بس. يعني تبقى الإنسان اللي على ضلال
0: بتتنازعه 40 جهة، 50 ملة، 14,000 مذهب وطريقة، إنما اللي يعرف طريق الله طريق واضح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حتى انت في سورة الفاتحة بتقول لربنا ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم،
1: يعني الطريق الواضح الذي لا عوجاج فيه،
0: الطريق الذي لا ينثني ولا ينحني ولا يضل به عن سواء الصراط. يعني يا جماعة الإنسان لازم يطلب النور. شوفوا انت بتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أولا بدأت الدعوة بتاعتك بالتوحيد المطلق لله، وبعد كده راح داخل في الدعاء،
1: اللهم اجعل في سمعي نورا
0: وفي بصري نورا وفي قلبي نورا واجعل لي نورا، ده كلام طيب. اللهم اشرح صدري ويسر لي أمري. بالله عليك هذا العبد ده الدعاء لوحده كده بيخليك تنور، يعني الدعاء لوحده بيخليك تشع ضياء وهداية لكل البشرية بالكامل. واحد طالب ان ربنا يجعل له في سمعي نورا، يعني في سمعك نورا، يعني يصرف سمعك عن الحرام، عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، عن العبث، عن المجون، عن الكلام الذي لا يليق، عن الكلام الذي لا يجوز ان يسمعه مسلم. اللهم اجعل لي في سمعي نورا وفي بصري نورا، يصرف بصرك الى طاعة الله، ليصرف بصرك عما حرم الله سبحانه وتعالى، يجعل بصرك تفكرا وصمتك تدبرا،
1: ويجعل عملك مخلصا لله تبارك وتعالى،
0: واجعل لي في قلبي نورا، يعني قلبك لم ينشغل بغير الله ذكرا وشكرا وتسبيحا وإيمانا وتسليما وتفويضا ويقينا لله رب العالمين، وعقلك يجعل الله فيه نورا. كيف يجعل الله نورا لك في عقلك؟ ألا ينشغل عقلك بغير الله، وألا تقع في الشرك ولا الكفر ولا النفاق ولا الرياء ولا كل المنغصات التي تنغص على عقول البشر.
1: إن ربنا سبحانه وتعالى يلين قلبك لهداية الله،
0: إن قلبك يلين لسماع القرآن، يلين لسماع كلمة التوحيد، إنك تحب العلماء ومجالسة أهل الذكر والتردد على المساجد وحب الخير وتكره الشر، وإن قلبك لا يكون قاسيا ولا غليظا ولا فيه جفاء. إيه يا جماعة؟
1: ده في أطعم من كده ولا أحسن من كده
0: ولا أريح من كده. علشان كده إن الواحد لما بيدعو بانشراحة الصدر زي ما ربنا قال ألم نشرح لك صدرك، ده كان بيطلبها الأنبياء زي ما سيدنا موسى قال قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يا جماعة ده في ناس
1: لما بيسمعوا القرآن بيتشأموا، لما بيسمعوا الذكر بتجيلهم حالة نفسية،
0: ده في ناس لما بيسمعوا الأذان بيركبهم 100 عفريت. اوعى تفتكر ان الذكر لكل الناس مريح، لا، في ناس بيركبهم 100 شيطان لما بيسمع القرآن ولما بيسمع الذكر. والكلام ده انتوا بتشوفوه حوالي منكم. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش القرآن هداية ورحمة وبركة لأي حد، لا، للمؤمنين فقط. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. المسلم فقط، المؤمن فقط هو الذي ينتفع بالقرآن وببركة القرآن. شو بقى الدعاء به؟ اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدور وشتات الأمور وفتنة القبر وشر ما يلج في الليل، يعني يدخل في الليل، وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق الدهور. الله أكبر. عارف يعني إيه بوائق الدهور؟ يعني تقلبات الأيام. هي الدنيا بتدوم لحد؟ هو الدنيا بتدوم لإنسان؟ شوف انظر حولك، زي ما بيقولوا كده انظر حولك، هتجد أناس
1: كانوا علاة خفضهم الله،
0: كانوا أغنياء أفقرهم الله، كانوا أصحاء أمرضهم الله. الدنيا لا تدوم على حال. في حديث عظيم جدا ياريت كل واحد منكم يفتكره، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل وقال لي يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فكما تدين تدان. عارفين معنى الحديث؟ والله معنى الحديث لو كل واحد فيكم عرف معناه ما حيحزن على شيء وما حيخاف على شيء. عيش ما شئت فإنك ميت، كله ذاهب. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. لو كل واحد فينا عارف أنه حيفارق التاني هنخاف على إيه ونخصم بعض ليه ونتخانق مع بعض ليه؟ وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فكما تدين تدان. أنا عاوز أقول لكم أن الاستعاذة من وساوس الصدور وشتات الأمور ده أمر في منتهى الأهمية، لأن ياما الواحد بيكون على طاعة وبيجيله وسواس في الصدر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حدده بقوله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس فين؟ في صدور الناس. وهم نوعين من الجنة، نوع من الجن ونوع من الإنس.
1: من الجنة والناس
0: يا جماعة، وسوس الصدور وشتات الأمور تخليك تبص لناس كتيرة جدا في حال التشتت
1: وحال الضياع.
0: شوف وجوه الناس التي لا تعرف للطاعة طعما، شوف انظر إلى الوجوه التي لم تعفر في الأرض لله بسجدة، حتجد أن هؤلاء ناس شتت شملهم وشتتت قلوبهم لابتعادهم عن الله سبحانه وتعالى. عبدي أطعني يطعك كل شيء، عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل سلطت عليك الدنيا فأنت تركض فيها ركض الوحوش في البرية ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك. تعالوا أمنوا معي إخوة الإيمان والإسلام، عسى أن تكون ساعتها إجابة. اللهم أمين، اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: أنا مش عارفة هذا أخوك على رأسه ريشة ولا من كوكب تاني.
2: أنا الحق علي اللي خليته يقعد في الاجتماع، هذا ولد صغير أصلا جاي يقول لي حق وباطل وحلال وحرام. يا راجل روح اقلب، ألم يحلقنيك في الدار عندي أنا.
1: المهم هلقيت أنت إيش بدك تعمل؟
2: إحنا يجيب بدنا نحاول نشوف أخونا رجب ونطرح عليه الموضوع، إذا وافق حنيجي ونقنع البلوى اللي عنا.
1: هو عقد كيف أبوها؟ أي غصب عنها.
2: ما هو يا نهيل أنت بتعرف الشرع، يعني لو حكت قدامنا موافقة وإجت قدام القاضي وقالت مش موافقة كله بصير فركش.
1: لا مش عكيفها وغصب عنها بدها توافق، ولا هي بتضلها عايشة عنا عالة. تاني حاجة تحمد ربنا أنه تقدم لها واحد عمره 29 سنة، أحسن ما يتقدم لها ختيار عمره 70.
2: فهموها يا عمي فهموها.
1: أنا بفهمش حدا، أنت بس تخلص مع أبو النصر غصب عنها حتوافق.
2: قصة غصب عنها ومش غصب عنها هادي حتعمل لي مشكلة. أنا بقول يا نهيل خلينا نسيسها اليومين هدولة.
1: إيش يعني نسيسها؟
2: يعني احكي لك كلمتين حلوات في حقها، ما تشغلي هالش كتير.
1: وإيش رأيك بالله أجي كل يوم الصبح أضرب لها تعظيم سلام؟
2: يا نهيل أضربي لها.
1: نعم يا أخوي.
2: لمصلحتنا يا نهيل لمصلحتنا، مش بدك إياها تتقلع عن بوزك؟
1: يا ريت من هالقيت تتقلع.
2: خلص اسمع اللي بقول لك إياه.

0: بشوف وجهك متفح.
1: شايب الله ما انت شايف التفاح رخيص وكل يوم قاعد بنجور لبوكسه. ليش متفح ولا منير؟ والله شايف الدنيا زولات.
0: اي والله متفح، اي والله عريس.
1: جوزنا وخلصنا بكفي. حط لك كيلو مكسرات مشكل بالله عليك بسرعه. والله
0: حاضر ابو النسر ولا يهمك.
2: عبود حط لعمك ابو النسر كيلو مكسرات مشكل من الجديد.
0: طيب المهم كيف رجب معاك يا ابو النسر؟
1: والله مغلبني بلبل، مغلبني كتير كتير.
0: اخوك مسكين وعلى البركه، وبرضه انت بدك تكون دقه دقه عليه.
1: بدي اجوزه يا بلبل، بدي اجوزه، بدي اخليه زلمه ويركن على حاله يا بلبل، سمعني؟ عشان هيك انا بعص عليه.
0: المهم بالله عليك ما تكسى عليه، والله بحبه هالولد.
1: تقلقش يا سيدي تقلقش.
0: اتفضل هاي المكسرات.
1: امسك.
0: حبيبي ابو النسر يسلموا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: يا هبة يا هبة.
4: نعم.
3: لا لا لا انت مش عجباني بالمرة هيك.
4: بخصوص الجلي جليته كلهيته، والغسيل شوية شوية بس بدي احطه بالغسالة.
3: الله يسامحك.
4: ليش؟ ايش اللي عملته غلط؟
3: بنفعش يا حبيبتي، بنفعش يا حبيبتي تحطي ايديكي في دواء الغسيل. لازم تحافظي على نعومة ايديكي. بعدين من هنا وطالع فيش غسيل وجلي وكنس، بس حاجة واحدة بدك تعملي.
4: ليش؟ ايش صار؟ شغلي مش عاجبك؟
3: لا يا حبيبتي كل شغلك عجبني، بس انا بديش اتعبك. انا بصراحة اتعبتك كتير، وإلي اكم من ليلة بنام وضميري بخلينيش انام بالمرة. فقلت ليش يا نهيل؟ ليش بتعاملي هبة هيك؟ وقررت من اليوم وطالع احطك على راسي من فوق.
4: والله ما انا مصدقة اللي بسمعه. نهيل مرت ابن عمي هيك بتحكي؟
3: وليش ما احكي هيك؟ انت غالية على قلبي، ولو اني كنت اعصب عليكي. يلا روحي غيري هالجلابية اللي انت لابساها، وخذي هذا الترينج وروحي البسي.
4: مين جابه هذا؟
3: انا جبته الك.
4: ما هو بصراحة اخر جلابية جبتلي اياها العيد اللي فات، يعني يمكن قبل 9 شهور.
3: ما هو انا والله كنت انسى اجيب لك، المفروض كل شهر اجيب لك.
4: لا لا لا تسلمي، تغلبيش حالك.
3: يلا امسكي امسكي.
4: شكرا يا نهيل.

0: ابو النسر ابو النسر.
1: هلا هلا حبيبي حبيبي.
0: شوية شوية بس بدي اصف السيارة، عايزك بموضوع. على عافية، كيف حالك ابو النسر؟
1: الله الحمد لله رب العالمين. هلا هلا ابو الديب، هلا والله.
0: بصراحة يا ابو النسر عايزك بموضوع. هو بصراحة الموضوع لازم قاعدة في البيت، بس انا عشان مش فاضي بدي احكي لك طرطيش الموضوع هيك.
1: هات ابو الديب هات.
0: بلا مؤاخذة يعني، ما تقولش ان انا بتدخل في امورك الشخصية يعني.
1: يا عمي احكي انت، اللي بسمعك بقول ايش.
0: إيه ما فكرتش تجوز رجب يا ابو النسر؟
1: وانت صوتك بلاش يكون مارق هيك ولا هيك واسمعنا وعمل لي قصة.
0: يعني حكى معك في امور زي هيك؟
1: اصلا هو ايش اللي مصبره؟ اللي مصبره ان انا بقول له بحوش لك.
0: طب وانت حطيت عينك على بنت الحلال؟
1: مالك ابو الديب سقط فيها، انا قاعد بصبر فيها ابن الحلال، انت فاهم كيف يعني.
0: طيب يا ابو النسر لو لقيت له بنت الحلال مجهز له كل شيء انت؟
1: والله على هو المهر وهو التكاليف، انت عارف الزواج بده، غير هيك انه اخوي مالوش الا انا، يعني انا اللي حتبل في كل اشي.
0: طب فرضا قلنا العروس مهرها طري.
1: هيك بكون احسن واحسن، بس عاد مش عارفين كيف العروس تكون، هي على البركة زيه ولا كيف؟
0: العروس نخب اول.
1: الله ودي بدا شكلك قاعد تنكش علي راس، بدك اخوي يتجوز واحدة نخب اول؟ الله اكبر يا زلمة، اخوي على البركة.
0: يا عمي سيبك من قصة على البركة ومش على البركة، في بنات كتير بدهم ينستروا.
1: يا عمي طب هات من الاخر، الك ساعة قاعد بتجرش، قول لي ايش القصة.
0: قبل ما اقول لك ايش القصة، لو انت لقيت البنت اللي في راسك بتجوزه؟
1: وليش ما يتجوز يعني؟
0: انا بقصد اقل ما فيها اتزبط له غرفة وحمام.
1: يا ابن الحلال ما هيو عنده بيت لحاله جنبي، مالك انت؟
0: هذا بيت يا ابو النسر حاطط الحمار فيه ومليان وسخ.
1: يا عمي لما يتجوز بتنظف، ما انت عارف عشان عايش لحاله بس هيك موسخ ومكركب.
0: اها تمام. طب انت محوش له قرشين للمهر؟
1: ابو الديب قلت لك هات من الاخر.
0: صلي على النبي ابو النسر
1: عليه الصلاة والسلام.
0: انا قلت ابو النسر جارنا وغالي علي ولازم اكافئه هو واخوه، وحطيت في راسي انه هبة بنت عمي اللي عايشة عنا تكون لرجب.
1: مالك ابو الديب بتهاتي انت؟ هبة اللي زي القمر بدها تتجوز واحد بسوق على الحمار وبيشتغل في الزبالة؟
0: ما انت عارف ابو النسر عشان قصة رجلها ما حدش بيقدم عليها.
1: ويش يعني رجلها يعني؟ لا بدها تقدم ولا بدها تأخر؟ الله اكبر يا زلمة.
0: يا عمي انت ليش بتكاتل؟ انا بقول لك انت ايش رأيك في الموضوع؟
1: وانا بقول لك بصراحة هذه كتيرة على رجب، هذا من ناحية رجب، لكن من ناحيتها ما ظنيتش توافق بالمرة.
0: يا عمي سيبك من موافقة البنت، البنت موافقتها عندي، انت ايش رأيك بالنسبة لاخوك؟
1: شوف يا ابو الديب يا بركة، هذا موضوع مصيري، خليني اقعد مع نفسي هيك شوي وافكر وارد لك الجواب.
0: طب بالله عليك ما تطول علي.
1: ماشي ماشي يا ابو الديب.
2: ايش قصدك يا قرن انت؟ ايش قصدك؟ كل ما بدك تدعي معايا بدك تقول لي هالجيجارة هالجيجارة هالجيجارة.
3: يا ما خدت مني سجاير، كنت اشتري العلبة واحطها قدامك وبقيت تضلك تسحب عمري. قلت لك ايش؟ ويا ابو العدام لما كنت بدك تحشش مين كان يجيب لك الحشيش؟
2: يعني انا ما جبتش قبل هيك حشيش لك؟ اكم مرة حججت على حسابي؟ اكم مرة؟ انت كل مرة بتعاير فيا؟
3: ابو العدام انا شايف الصحبة تبعتنا بدها تنتهي، خلص انهينا.
2: ماجي ماجي وين ابو الذكر؟
3: ابو الذكر؟ ابو الذكر بقول لي بديش، بده يبطل يسهر معانا ويطلع، بده يضله قال يحل مشاكله لحاله.
2: مجاكل ايج ومتقادل مع هذا؟ مش هو بيشتغل بالوركة؟
3: مش عارف، مشاكل في الدار عندهم مع اخوته وامرت ابوه، مش عارف انا، ما رجش يفهمني.
2: وقيت مرت ابوه وبيجي عندهم ابوه، ابوه وامه ومرت ابوه كلهم ماتوا.
3: قصدي انا مرت اخوه.
2: طب هو قال لك بدوش يجي اليوم؟
3: قال لي تزعلش منه، ده قدرت برن عليكم هاي لحتى الان مرنش لي على الدنيا.
2: ماجي ماجي ابو الجكر بده يسيبنا. ابو الجكر بيصير خير ابو الجكر. هالجيجارة
3: اتاو كنا نحكي بهذا الموضوع بعدين معاك يا ابو العديام. خلاص

0: قاعد بحسب في المصاري، قال لك انه بدها مهر كتير. المفروض انت قلت له ايش في عندك بنمشيلك.
1: بينفعش يا نهيل، مالنا؟
0: شو مالنا
1: يا نهيل؟ فكر بمخك، احنا عنا كم من سنة بنطعمي وبنكسي وبنخسر مصاري عليها، يعني اقل ما فيها يطلع لنا 1000 دينار من وراها.
0: يعني انت هيك حسبها؟
1: ولا كيف بتنحسب؟
0: ما هو انا خايفة قصة المصاري هذه بتعوق زواجها.
1: تقلقيش علي، تقلقيش، انا لازم اضمن انه في 1000 دينار، ان هدول مسكرات.
0: طيب ووقتش بده يرد عليك؟
1: اكيد يا بكرة يا بعده.
2: انا مش فاهم يا جماعة، انتوا ليش زعلانين مني؟ والله عندي مشاكل، والله والله عندي مشاكل. انا والله يا جماعة الخير ما بتخلى عنكم، انتوا صحبة العمر.
3: لو صحبة العمر يا ابو الزكر، ما حلقت ليش المرة اللي فاتت وقلت لك بدي اساعدك وما ردتش علي؟
4: والمرة اللي فاتت انا دنيت عليك وعملت لي زي زي زي زي.
2: يا عمي مالي برك الا انتوا، اللي بدكوا اياه انا جاهز.
3: اول حاجة يا ابو الزكر، اذا بدك نرضى بدك تعمل لنا عزومة كسر عظم.
2: ولا يهمك يا كبير، غيره.
3: بس حكيت نسمع من كبيرنا ابو العدام مش عارف ايش يطلب.
4: انا بدي جاك بتحجيج، بديش لا عدم ولا لاهم ولا دف، حجيج
3: حقك يا ابو العديه.
2: تعرف يا جماعه ايش اجى في راسي؟
3: ايش؟
2: احنا ليش قررنا نسرق سوبر ماركت بلبل ولما حطوا الكاميرات خفنا وما رجعناش؟
3: مجنون انت؟ بدك ايانا نتصور من الحبس؟ احنا ابو الزكر اذا بدنا نسرق حاجه لازم نفقد المكان، ومش لازم يكون في كاميرات عشان ناخذ راحتنا.
2: صحيح، ايش رايكم في رجب؟
4: هاد واحد هبل بيشتغل بالزبالة، ايش بدنا فيه؟
2: تعرفين هذا رجب له اكثر من 15 سنة بيشتغل.
3: والله قلت، ولو كل سنة بدنا نحسبها بده يحوش 2000 دينار، هاي 30,000 دينار.
2: علشان هيك لو عرفنا وين بحط مصاريه حنغنى.
3: قصدك ننط على الدار ونسرقهن؟
2: ها من الشارع بدنا نسرقهن فالح؟ ايش رأيك ابو الاعدام؟
4: كلام سليم ومجروع، في رزقة، نعمل تحري ونشوف وقديش بروح وقديش بيطلع ونتوكل على الله.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مرويات الحب. رواية اليوم ترويها عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنها وأرضاها. سمعت من أبيها سعد ابن أبي وقاص، سعد ابن أبي وقاص من الشباب الذين دخلوا في الإسلام، عمره 17 عام فأسلم. هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، حضر كثير من المشاهد. أول من رمى سهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، ممن عدهم صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين في الجنة. ذلك الرجل الذي مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض. تقول عائشة: قال سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان بين يديه طعام. النبي عليه الصلاة والسلام اجتماعي في طبعه، والمدنية التي يتكلم عنها كثير من الناس ويضعون لها صفات ويضعون لها شكلا، كانت متمثلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه. ومن أراد أن يكون مدنيا وأن يكون صديقا وأن يكون أليفا وأن يكون محبوبا عند الناس، فعليه أن يتعلم كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مما يحبه عليه الصلاة والسلام هو أن يشاركه أصحابه وأحبابه في طعامه، في جلساته، في ذهابه، في سفره، وفي مجلسه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب أن يكون القائد، وأن يكون من يريد أن يكون موجها ناجحا وأبا ناجحا ومربيا ناجحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والطعام بين يديه، اللهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، اللهم يعني يا الله. اسق لهذا الطعام رجل تحبه، وفي رواية اسق لهذا الطعام أو اسق لهذا الطعام عبدا تحبه. فاستأذن فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه. هنيئا لك يا سعد، هنيئا لك هذه الشهادة، وهنيئا لك هذه المحبة. محبة من؟ محبة ربي سبحانه وتعالى الجليل العظيم الذي هو مستغن عن خلقه، العظيم الغني الكريم الذي يسعى العباد لمحبته وإلى تطبيق محابه، ومع ذلك يظهر ربي عز وجل حبه لأوليائه ولمن وحده ولمن عبده وأحسن في عبادته. ومن هؤلاء سعد بن أبي وقاص الذي فاز بهذه المحبة وأخبره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سق لهذا الطعام عبدا تحبه. وكان من نصيب سعد بن أبي وقاص. إذا كان هذا سعد بن أبي وقاص ذلك العبد الذي أحبه الله واستجاب الله عز وجل وأظهر الله عز وجل ما دعا به محمد صلى الله عليه وسلم أمامه، أليس بواجب علي وعليك وعلينا جميعا معاشر المسلمين أن نتعلم من هو سعد بن أبي وقاص؟ ما هي سيرته؟ ما هي أعماله؟ ما هو الشيء الذي من أجله استجاب الله عز وجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأظهر بأنه يحب ذلك الرجل؟ هو سعد بن أبي وقاص، ذلك الرجل العظيم في أمة الإسلام. وهنيئا لهذه الأمة بسعد، وهنيئا لسعد بحب الله عز وجل له وبحب رسول الله عز وجل له. هذه مروية الحب، ونسأل الله سبحانه وتعالى ونتقرب إليه أن يقبل منا محبتنا له ومحبتنا لرسوله ومحبتنا لسعد بن أبي وقاص ومحبتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
2: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تأمل في الحياة
1: تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم.
0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: هذا خلق الله.
2: خلق النجوم الجزء الأول.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله. موعدنا اليوم مع قصة خلق النجوم، حلقة ثرية ونافعة بمشيئة الله تعالى من هذا البرنامج المبارك الذي يدلنا إلى عظمة الخالق عز وجل من خلال الأدلة الكونية الكثيرة حولنا. نذهب مباشرة إلى موضوعنا لهذه الحلقة عن خلق النجوم.

0: يقول العلماء إن الرجل الصحيح السليم البصر يستطيع أن يرى في السماء نحو 2000 نجم بالعين المجردة في ليلة صافية،
1: بينما عالم الفلك المتخصص يمكنه أن يشاهد في السماء في الليلة الصافية نفسها أكثر من 1000 مليون نجم بواسطة أجهزته المتطورة مثل المرقب الفلكي المطور أو ما يعرف بالتلسكوب.
0: ويؤكد العلماء أن معنى هذا أن المسافر العادي في الصحراء أو في البحر أو في أي مكان يمكنه أن يرى بعينه المجردة ما يكفيه للاسترشاد إلى وجهته الصحيحة.

0: لقد كان مجرد النظر إلى السماء عند القدماء يجعلهم يدركون عظم هذا الكون وسعته وامتداده وما فيه من نجوم وكواكب ومجرات.
1: وفي عصرنا الحاضر كثيرا ما نسمع علماء الكون والفلك يتكلمون عن سعة هذا الكون بأرقام تقريبية ضخمة، فهي سعة رهيبة لا يمكن أن يتصور مداها عقل، وقد أقسم الله تعالى بمواقع النجوم لعظمتها.

0: وقوله بمواضع النجوم اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إن المراد بذلك أوقات نزول القرآن، لأن القرآن نزل مفرقا، والشيء المفرق يسمى منجما، كما يقال في الدين المقسط على سنوات أو أشهر يقال إنه دين منجم. وقيل المراد بمواقع النجوم مواقع الطلوع والغروب، لأن مواقع غروبها إذان بالنهار، ومواقع طلوعها إذان بالليل، وتعاقب الليل والنهار من آيات الله العظيمة التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فيكون الله تبارك وتعالى أقسم بما يدل على إقبال الليل وإدباره. وقيل المراد بمواقع النجوم الأنواء، وكانوا في الجاهلية يعظمونها حتى إنهم يقولون إن المطر ينزل بالنوء، ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا.
1: ولا نعرف بصورة تقريبية مواقع النجوم حتى ندرك عجزنا عن تصور الأبعاد السحيقة في السماوات التي فيها نجوم هي من خلق الله عز وجل، وخاضعة له جل شأنه، ومسيرة ومسخرة بأمره سبحانه.
2: يقول علماء الفلك يوجد ما يزيد على 200 بليون نجم في الكون، والشمس من هذه النجوم، وهي ليست إلا نجما متوسط الحجم.
1: وبعض النجوم العملاقة قطره أكبر من قطر الشمس 1000 مرة، ولكن نظرا لبعدها السحيق في أبعاد الكون تظهر لأعيننا في الأرض مثل نقطة صغيرة من ضوء.
2: ويقول العلماء إن النجوم التي نراها في الليل خليط من نجوم قريبة معتمة ونجوم بعيدة مضيئة جدا، وأقرب نجم إلينا من غير الشمس يبعد عن الأرض 40 مليون مليون كيلومتر، فسبحان الله الخالق العظيم. إن المعمار الكوني له نسق واحد يسير عليه، مما يدل على عظمة الله تعالى الخالق الواحد، فالشمس تسبح في فلكها، وكذلك القمر يدور في مداره، وبالمثل فالنجوم في السماوات لها حركات في مدارات خاصة تسبح فيها.
1: وهذه النجوم التي نراها تزين السماوات وترصعها تتجمع في وحدات معينة، كل تجمع منها خاضع لنظام واحد يدعى المجرة. ويقول علماء الفلك يوجد في السماوات ما يزيد على 1 بليون مجرة، في كل منها نجوم وكواكب.
2: وفي مجرتنا التي فيها أرضنا وشمسنا والكواكب 9 التابعة لها، والتي تدعى بمجرة درب التبانة، يوجد ما يزيد على 100 بليون نجم، وقطر مجرتنا هذه يقدر 100,000 سنة ضوئية. وقد ذكرنا في حلقة سابقة أن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر.
1: سبحان الله الخالق العظيم. إذا كانت سرعة الضوء في الثانية الضوئية الواحدة 300,000 كيلومتر، فكم هي المسافة التي يقطعها في 100,000 سنة ضوئية؟ لا شك أن هذا الكون هائل الاتساع.
2: إن إدراك مواقع النجوم وبعدها السحيق في السماوات يفوق قدرات التصور البشري.
1: نعم، فكيف ندرك المواقع التي يسقط فيها كل نجم ضمن حركته المنتظمة في مداره من مجرته التي هو فيها، والتي لا يخرج فيها أي نجم عن موقعه المحدد له على ما قدر الله له وقضى؟
2: ويقول علماء رياضيات الكون بالنظر إلى سرعة حركة النجوم، فكل موقع يصل إليه النجم يعد مسقطا من مساقطه.
1: ومن كل ما سبق ندرك حكمة الله تعالى وقدرته من خلق النجوم، فتبارك الله القائل:

إلى هنا مستمعين الكرام ننهي الجزء الأول في حديثنا عن خلق النجوم، على وعد باستفاضة في الحديث في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هي الرحمة المتفجرة من قلب النبي عليه الصلاة والسلام تجاه كل المخلوقات. الحديث بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع بعض الصحابة فانطلق لحاجته، ثم رآنا وقد أخذنا فرخا من أمها، فجاءت أمه تحوم حولنا، فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. ورأى قرية من النمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. ورأى رجلا واضعا رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته وهي تنظر إليها، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تميتها موتتان؟ ده الحديث. الحديث بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شاف مجموعة من الصحابة مسكين عصفورة صغيرة، وأم العصفورة دي عمالة تحوم حوالين معسكر الصحابة، فقال: مين اللي مزعل العصفورة دي؟ من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. هم الصحابة قدروا يمسكوا العصفورة الصغيرة والأم طارت، فسيدنا محمد صعب عليه الأم اللي فقدت بنتها العصفورة، فإذا بي بيقول: أنا مش قادر أشوف كائن حي قلبه مكسور على ابنه، اتفضلوا اطلقوا العصفورة الصغيرة دي. فإذا بالصحابة يسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة قبل ما ينزلوا في المكان ده شافوا جحر نمل كبير كده فحرقوه علشان يعرفوا يقعدوا من غير ما النمل يقرصهم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ودي كانت عادة العرب إحراق قرى النمل، قال لهم: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. وشاف إنسان جاي يذبح خروف عمال يسن السكينة وهو حاطط رجله على الخروف عشان الخروف ما يتحركش، والخروف عمال يبص لهذه السكين اللي بتتسن، فالنبي يقول له: انت عايز تموتها مرتين، مرة بالخوف ومرة الموتة الحقيقية بالذبح، أتريد أن تميتها موتتان؟ صلى الله عليه وآله وسلم بيعلمنا كنز النهاردة إن أكتر مظاهر القرب من ربنا، عايز تعرف انت قريب ولا لأ، تعرف قد إيه في قلبك رحمة. مش رحمة بس للخلق، رحمة تجاه كل المخلوقات اللي ربنا خلقها. أي إنسان بيحب ربنا بيحب كل شيء ربنا خلقه، وشايف ربنا في كل شيء ربنا خلقه، وبيحترم كل شيء ربنا خلقه، لأن أي حاجة في الدنيا لها صلة بالله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإحنا كمؤمنين بنحترم البشر ونحترم النبات ونحترم الحيوان ونحترم الجماد، لأنه من صنع الله سبحانه وتعالى. الإنسان المؤمن بيتعامل بتوقير ورحمة مع كل شيء في الدنيا، لأن سيدنا محمد سيدنا صاحب الكنز العظيم ربنا قال عليه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي رحمة لجميع العوالم، أي عالم، عالم الجماد والنبات والحيوان والإنسان سيدنا محمد، وكل مؤمن مليان بالرحمة تجاه هذه العوالم. اختراع جديد ما كانش العرب يعرفوه، إن الإنسان المؤمن يفكر في مشاعر الحيوان والطائر. ده اللي النبي عمله عليه الصلاة والسلام، قال لهم: لو سمحتم ردوا عليها بنتها العصفورة، عشان أنا مش قادر أشوف كائن حي خايف أو مرعوب أو قلقان. صلى الله عليه وسلم مليء بالرحمة، فما ظنكم برحمة البشر إذا كانت الست البغي دخلت الجنة عشان كلب سائته؟ فأنا متصور أن كل إنسان بيرحم إنسان أو بيرحم حيوان مثواه الجنة، لأن الجنة بيت الرحماء. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: سابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: والله تعالى يريد أن يحفظ لنا أعمالنا، أن يحفظ لنا إيماننا وأجرنا وثوابنا. لذلك علمنا كيف نحج ومتى يزول أجر الحاج. فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. علمنا الله تعالى في الصوم ألا نأكل أموال الناس بالباطل. وعلمنا الله في الإنفاق ألا نمن على من نعطي. لا تمن، أنت تعطي لله. هل تمن على الله؟ لا تظن أنك أعطيت الفقير. أنت عندما تعطي تعطي الله تعالى، عندما تصلي تصلي لله، عندما تقاتل في سبيل الله، عندما تحج تحج وأتم الحج والعمرة لله. كل عملك لله سبحانه وتعالى. من هنا ليس لك على الناس من حق، إنما حق الله عليك أن تطيعه. ثم بعد ذلك سواء الناس شكروك أو ذموك أنت تتعامل مع الله. لذلك لا تتأثر بالناس، لا تتأثر بالناس، إنما تتأثر بالأمر الإلهي. ومن هنا يكون العمل مستمرا، ويكون العمل مقبولا، ويكون العمل مأجورا. وإلا فإننا لو أن كل إنسان منا راح يعامل الناس بمثل عملهم، بالتأكيد أنا وأنتم عندما نجد معاملة الناس نقول الناس والله لا يستحقون الخير، فأنت تقدم الخير وهم يقدمون لك الشر. وهناك مثل يقول الناس اتقي شر من أحسنت إليه، اتقي شر من أحسنت إليه. إن كنت تحسن إلى الناس فاتقي شرهم، أما إن كنت تحسن إلى نفسك بإعطائك الناس امتثالا لأمر الله فلم تعد العلاقة والمعاملة بينك وبين الناس، أصبحت العلاقة بينك وبين الله. وهذا هو الذي يجعل العمل عبادة بدلا من أن يجعله معاملة مع الناس. كل أعمالك يجب أن تراقب فيها وجه الله تعالى. فلنستمع إلى آيات الإنفاق، نقرأ بعضها ثم نفسر ونوضح ونبين ما نستطيع. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى في كتابه العزيز في أواخر سورة البقرة في الآية 261: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. شوف بهذا القيد، في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. إذن الأجر مضاعف، كم ضعف؟ 700. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، واسع العطاء عليم بمن يستحقه، والله أعلم. إذا هذه أول كلمة في آيات الإنفاق في هذه الآيات المتتابعة. إذا لابد وأن يكون الإنفاق في سبيل الله ومن مالك، مثل الذين ينفقون أموالهم، بعض الناس يأخذون أموال الناس وينفقونها بالحلال بالحرام، هذه لا تقبل. ثم يقول تعالى في الأدب: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مرة أخرى في سبيل الله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم. لا تمن على من أعطيت ولا تؤذي من أعطيت، لا بكلمة ولا بحركة ولا بفعل. أنت تعطي لله، ومن أعطى الله لا يؤذي الله، من أعطى الله لا يؤذي الله، من أعطى لله لا يمن على الله. لما أنت إذا أردت أن يحفظ الله تعالى لك الأجر تبتعد عن المن والأذى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم، يثبت الأجر لهم، أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف هذا التطمين من الله، لا خوف عليهم. احسبوا حساب أن الخوف يوم الفزع الأكبر، أن الخوف في الحياة من الفقر، الناس يخافون الفقر، الناس يخافون العقاب، إنما عندما تعمل مع الله لا خوف عليهم. وهذه بشارة، تعلم أن هذا المال أحيانا يكون نعمة عندما يدفع عنك غضب الله وينفع عنك الحزن ويدفع عنك الخوف، وأحيانا يكون مصيبة. عندما يكون المال مصيبة، عندما يحملك على معصية الله، عندما تؤذي به عباد الله. ثم يبين الله تعالى بأن الخير خير من العطاء مع المن كلمة طيبة. الكلمة الطيبة من غير الأذى خير من الصدقة مع الأذى. أعطي الفقير ما شئت ثم من عليه وألحق منك بالأذى، فإنك ما تصدقت ولا أعطيت. لذلك إن كنت فقيرا وجاءك فقير فرده بالكلمة الطيبة، أفضل من المال مع الكلمة السيئة. قال تعالى: قول معروف، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول المعروف الكلمة الطيبة، قول معروف، معروف من الشرع بأنه كلام معروف، يعني ما تعارف الناس على حسنه على أدبه. ومغفرة يعني أن تغفر لمن أساء إليك أهم من دفع المال مع المن والأذى. إذن ربنا سبحانه وتعالى يعطي قرين للمال، هناك قيمة غير مادية، هناك قيمة معنوية،

خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم، غني عن عطاء السفهاء، عن المنانين، عن المؤذين، حليم يؤخر عقابهم عسى أن يتوبوا. والحليم الذي لا الذي يمهل في العقاب. ثم يعود القرآن الكريم مرة أخرى يؤكد على مبطلات الصدقة. مبطلات الصدقة يجب أن نتعلمها حتى لا تبطل صدقاتنا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم. مفسدات الصلاة معروفة، مفسدات الصدقة هذه، مبطلات الصدقة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ضرب مثل آخر، ينفق ماله لا لوجه الله، لا في سبيل الله، ينفق ماله ليراه الناس. هذا من مبطلات النفقة، من مبطلات الصدقة. إذا أنفقت ليراك الناس، إذا تغيرت النية، كان في سبيل الله صار في سبيل الناس، بطلت الصدقة. كالذي ينفق ماله رئاء الناس حتى ولا يؤمن بالله. كمان من مبطلات الصدقة أن تكون كافرا بالله، صدقة لا. ولا باليوم الآخر، من كان كافرا باليوم الآخر لا تقبل نفقته ولا صدقته، لأنه كفر بركن من أركان الإيمان. فمثله مثل هذا الإنسان الذي ينفق رئاء الناس أو يؤذي أو يمن أو يكفر بالله أو يكفر بالآخرة، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، مثل الصخرة الملساء التي عليها تراب، فأصابه وابل، نزل عليه المطر الشديد. هذه الصخرة الملساء الصفوان ماذا يحدث بالتراب؟ يزول. كذلك يزول الأجر، يزول الأجر كما يزول التراب الذي هو مصدر البركة. في التراب ينبت نبات، التراب هو الذي يعطي الرزق، جعله الله تعالى مكانا للنبات. فإذا زال التراب فهل ينبت على الصخر شيء؟ كذلك لا ينبت مع الكفر بالله شيء، لأن من كفر بالله لم يعد في قلبه خير، كما زال التراب فلم يعد في الصخر خير عندما يزول التراب عاد. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، تركه أجدر أصم، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، هكذا يضيع أجر المرائين، أجر الكافرين، أجر المؤذين، أجر المنانين، هكذا يزول كما يزول الخير عن الصفوان وصف. والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم إلى قبول أعمالهم. ثم ينتقل القرآن الكريم ليحدثنا عن أجر المنفقين في سبيل الله الذين يبتغون بنفقتهم وجه الله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يطلبون يبتغون رضوان الله في نفقتهم، وتثبيتا من أنفسهم، تأكيدا للإيمان وتثبيتا للإيمان في قلوبهم، لأن العمل يصدق الإيمان، الإيمان يحتاج إلى دليل يا أخوان. النفقة من أدلة الصدق، من أدلة التثبيت، لأن المال عزيز على الإنسان. عندما يخرج الإنسان عن ماله في سبيل الله يعني يؤكد ويثبت الإيمان في قلبه. وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، جنة يعني البستان، جنة بربوة، والربوة الأرض المرتفعة، فأصابها وابل، هناك أصابها وابل فتركه صلدا. شوفوا الوابل هون ماذا يفعل، فأصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فأعطت موسم موسمين. هذه أرض طيبة أساسها إيمان، كلها خير من أولها إلى آخرها، ليس غلافا ترابيا رقيقا، ليس الإيمان قشرة، إنما الإيمان داخل في القلوب، فالقلوب وظاهرها وباطنها كلها خير. لذلك مهما نزل الوابل فإنها تأخذ من

0: الوابل ما أعد الله من بركات السماء. والوحي هو الوابل، الوحي الإلهي هو المطر على القلوب والماء على التراب. فانظروا إلى المقارنة بين وابل من الخير ووابل من المطر، هذا ينفع الأرض وينفع الإنسان، ووابل من رحمة الله تعالى ينزل على القلوب فيزيدها حياة ويزيدها يقينا وتثبيتا وإيمانا. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، ولو أصابها الرذاذ الخفيف المطر الخفيف يسمى طلا. أو والله بما تعملون بصير، كله مكتوب، والله تعالى بصير بعباده سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نختار هذا المثل، مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، لا مثل الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، لا مثل الذين يمنون أو يؤذون، لا مثل الذين يكفرون، لا مثل الذين يشركون. ثم يضرب الله تعالى لنا مثلا أو يطرح سؤالا على العباد، كل واحد منا يمكن أن يسمع هذا السؤال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ هل يحب أحدكم ذلك؟ تحب أن تكون لك جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، فيها من كل الثمرات، وأصبحت شيخا كبيرا، عمرتها في شبابك، زرعتها في شبابك، في فتوتك، في قوتك، وأصبحت عندك ذرية، والذرية ضعفاء لا يستطيعون أكسب رزقهم بأيديهم. ثم جاء إعصار، رياح فيها قصف ورعد ونار فاحترقت. هذا مثل يضربه الله تعالى لمن يجمع أجرا كبيرا كثيرا في شبابه ثم يضيعه في آخر لحظة في حياته. إنسان عمل الخير الكثير، تصدق كثيرا، جمع من الرزق كما يجمع صاحب الجنة أحسن الغراس وأحسن الفاكهة والمياه التي تضاعف العطاء، ولكنه في آخر حياته انحرف عن خط الإيمان وأشرك بالله تعالى، فماذا تكون النتيجة؟ احترقت الجنة، احترق الثواب، ضاع جهد الشباب، ضاع الأولاد، لم يبقى شيء في اليد. هذا المثل تحبون أن تعيشوه؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ يود أحدكم؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تفكروا في هذا المثل وانظروا كيف تحافظون على أجلكم إلى آخر حياتكم.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، أيضا في هذا اللقاء أذكر لكم قصة تتعلق بحسن الختام. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا أجمعين. والعبرة بالخواتيم. كان في مدينة حمص طالب علم اسمه سليم خلف. هذا الكلام منذ أكثر من 100 عام. يعني أنا بالنسبة لي ما أدركت الشيخ سليم ولا الجيل الذي بعده، أدركنا الجيل الذي بعده. يعني أدركنا جيل أحفاده للشيخ سليم خلف رحمه الله. لما كان الشيخ سليم خلف منذ أكثر من 100 عام طالبا للعلم في سن 15 و16 في حلقات العلم، كان له زميل أيضا اسمه سليم على اسمه، كانا طالبي علم في حلقة واحدة، يجلسان في نفس حلقة العلم. سليم الآخر شاءت الأقدار أن يبتعد عن المسجد وعن دروس العلم شيئا فشيئا، فبدأ يرافق أصدقاء السوء الذين علموه شيئا فشيئا على شرب الخمر، نسأل الله العافية. فابتعد عن المسجد وترك الصلاة وعلق بالخمر علوقا شديدا حتى صار مدمنا لها والعياذ بالله، واستمر به الحال هذا سنين طوال. أما سليم خلف الطالب الآخر فاستمر في طلب العلم وتعمق فيه وفي ترويض نفسه وفي تأديبها بآداب الشرع الإسلامي حتى صار إماما وعالما يقتدى ويحتذى به، وصار له من الطلاب، وصار له من الذين يأخذون عنه الآداب والعلم والأحاديث والأحكام الشرعية. وفي يوم من الأيام كان الشيخ سليم خلف خارجا من أحد المساجد وحوله عدد من طلابه، وهو يسير في الطريق وإذا بشخص آت من أحد الأزقة في مدينة حمص وهو في حالة سكر والعياذ بالله، يترنح لأن السكران نسأل الله العافية لنا ولكم لا يتمالك مشيته وليس عنده اتزان كامل، فيتمايل ذات اليمين وذات الشمال. فلما رأى ذلك السكران الشيخ سليم خلف نظر إليه فعرفه، السكران عرف الشيخ سليم، وهذا السكران كان هو الطالب القديم الذي اسمه أيضا سليم على اسم الشيخ سليم خلف. فلما رأى الشيخ سليم خلف عرفه، لكن الشيخ سليم خلف لم يعرفه لأنه قد مرت سنون عديدة وتغير شكله وحاله ورث. وإذا بذلك السكران يصرخ بأعلى صوته يقول للشيخ سليم خلف: يا سليم. فلما قال له يا سليم التفت الشيخ سليم خلف ودقق النظر في هذا السكران، فلما دقق النظر فيه عرفه. فقال السكران للشيخ سليم خلف، قال له بالعامية: أنت سليم وأنا سليم، لكن ما بتعرف عند الله مين هو السليم. أنت سليم وأنا سليم، يعني أنت اسمك سليم وأنا اسمي سليم، لكن ما بتعرف عند الله من هو السليم. معنى الكلام: لا يغرنك حالك وأنك صرت شيخا كبيرا وحولك الطلاب. أنا في يوم من الأيام كنت أنا وأنت في حلقة علم واحدة، انظر حالي وانظر حالك. فلما سمع الشيخ سليم خلف ذلك دمعت عيناه وهز رأسه بالموافقة واستغفر الله وسأل الله عز وجل له الهداية. إذن أيها الإخوة، لا نحكم على المظاهر ولا نحكم على مشهد وقتي، العبرة بالخواتيم. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: إن ديننا بما له من أهداف عظيمة يحتاج إلى النفوس الكريمة التي يفيض خيرها على الأقربين. ومن الصفات المميزة لمن تأصلت فيهم خصلة الكرم أنه لا يريد أحدا يسأله، فالكرم من صفات الله سبحانه وتعالى، وأن الله جواد يحب الجود، وعباد الله الصالحون يسعون دوما لإرضاء الله سبحانه وتعالى، ويمنعهم حياؤهم وكرمهم من رد حاجة عبد من عباد الله. لقد ربى الإسلام أبناءه على الجود والكرم، فرأينا منهم عجبا. ومن أعجب قصص السخاء والكرم ما سنروي اليوم، وأبطالها ثلاثة من أكرم العباد المؤمنين الصالحين، جمعتهم حقبة زمنية واحدة، وكان الناس يضربون بهم المثل في السخاء والكرم، ولا يخلو حديث عن الكرم إلا وذكر فيه قيس بن سعد، أو عبد الله بن جعفر، أو غرابة الأوسي.

0: قيس بن سعد: فهل رأيتم أحدا يفوقه كرما وعطاء وسخاء؟
1: لا والله، ما سمعنا عن أحد بمثل سخائه وكرمه أبدا.
2: مهلا مهلا يا سادة، إذا تحدثتم عن الكرم والسخاء فعليكم بعبد الله بن جعفر ولا أحد غيره.
3: دعونا نتفق يا رجال على كرم وسخاء قيس بن سعد وعبد الله بن جعفر، ولكن أكثرهم كرما وسخاء على الإطلاق هو عرابة الأوسي،
2: بل هو عبد الله بن جعفر.
4: والله ما رأيت أسخى من قيس بن سعد،
3: بل هو عرابة الأوسي.
2: عبد الله بن جعفر،
4: قيس
2: ابن جعفر،
3: الأوسي ولا جدال.
5: لقد أكثرتم الجدال في ذلك، فما عليكم إلا أن يمضي كل واحد منكم إلى صاحبه يسأله حتى ننظر ما يعطيه ونحكم على العيان.
4: نعم الرأي،
2: سوف أثبت لكم أنه عبد الله بن جعفر.
3: سوف ترون أن عرابة الأوسي هو أكثرهم كرما وسخاء وجودا.
5: اذهبوا الآن واتركوا الحكم لنا، وليكن كل منكم أمينا فيما يروي ويقص علينا عن صاحبه.
2: السلام عليكم يا سيدي عبد الله بن جعفر.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا ابن عم رسول الله، إنني متلاثم ومتردد.
5: قل ما تشاء ولا تتعجل.
2: سيدي عبد الله، أنا عابر قطعت بي السبل، وإني لا أملك ما...
5: ضع قدمك واستوي على الراحلة، وخذ ما في الحقيبة، واحتفظ بالسيف، فإنه من سيوف علي بن أبي طالب.
6: فجاء بالناقة وأخذ الحقيبة فيها 4000 دينار، وأعظمهما وأجلهما السيف، ومضى صاحب قيس بن سعد حتى وقف ببابه.
7: حسنا حسنا، أنا قادمة.
8: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام، ماذا تريد؟
8: أريد مقابلة سيدي قيس بن سعد لأمر هام.
7: سيدي قيس نائم الآن، أخبرني ماذا تريد وما حاجتك.
8: عابر وانقطعت بي السبل.
7: إن حاجتك أهون بكثير من إيقاظ سيدي، انتظرني لحظات قليلة وسأعود على الفور. هذا كيس فيه 700 دينار، والله يعلم أن ما في دار قيس غيره. خذه وامضي إلى معاطن الإبل، فخذ راحلة من رواحله وما يصلحها، وعبدا، وامضي لشأنك، حفظك الله.
6: ومضى صاحب قيس في سعادة ومعه المال والراحلة والعبد، وهو فخور بكرم قيس بن سعد، وهو يثق تمام الثقة أنه أكرم وأسخى الثلاثة. أما صاحب عرابة الأوسي فألفاه قد خرج من منزله يريد الصلاة، وهو يمشي على عبدين.

فهما حران، فإن شئت تأخذ وإن شئت تعتق. وأقبل قيس يتلمس الحائط راجعا إلى منزله، وأخذ صاحبه العبدين ومضى إلى رفاقه والمجلس، فحكى كل منهم قصته وصاحبه، فاتفق الجميع على أن ثلاثتهم أجود من في هذا العصر، ولكن عرابة الأوسي هو أكثرهم جودا لأنه أعطى عن جهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة النور أول ما بتسمعها بيتوارد لذهنك إيه؟ الهداية، الفضل، الكرم، العطاء، الوضوح، البينة، كل دي هي صفات الإسلام وهي صفات هذا القرآن. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى آخر الآية وحضراتكم عارفين. المهم إن كلمة النور زي ما ربنا قال كده في آخر الآية دي: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ولذلك النور عندنا في القرآن يرمز إلى طريق الهداية الذي يتضح للعبد. ربنا في سورة الملك يقول لك إيه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. أكيد اللي ماشي سويا على صراط مستقيم هو الأهدى، الأكثر بينة، الأكثر وضوحا. يا ويله اللي اتحرم من النور، يا ويله اللي اتحرم من نعمة الله في النور. علشان كده ربنا بيقول في كتابه العزيز: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية دي محتاجة فهم، هنفهمها بس بعد ما نسمع الدعاء ده اللي بيركز على النور اللي كان بيدعو إليه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: النور المرسل من الله، النور المبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أيها الإخوة، أيها المؤمنون، أيها المسلمون، يا أهل النور، أمنوا على هذا الدعاء الذي جعله الله عز وجل نورا على نور. ثم نعود بمشيئة النور سبحانه وتعالى جل وعلا. فإلى الدعاء.

0: اللهم أمين يا رب العالمين. فاكرين الآية؟ فعلا شوف التطابق ما بين الدعاء والآية.
1: لما ربنا يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، الظلمات دي جمع
0: مفردها ظلمة، إلى النور، النور واحد جمع أنوار. يعني معنى كده إن الضلال أبوابه كتيرة جدا،
1: أبوابه لا تنتهي، إنما النور هو طريق واحد بس. يعني تلقى الإنسان اللي على ضلال
0: بتتنازعه 40 جهة، 50 ملة، 14,000 مذهب وطريقة، إنما اللي يعرف طريق الله طريق واضح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حتى أنت في سورة الفاتحة بتقول لربنا إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم،
1: يعني الطريق الواضح الذي لا عوجاج فيه،
0: الطريق الذي لا ينثني ولا ينحني ولا يضل به عن سواء الصراط. يعني يا جماعة الإنسان لازم يطلب النور. شوفوا أنت بتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أولا بدأت الدعوة بتاعتك بالتوحيد المطلق لله، وبعد كده راح داخل في الدعاء
1: اللهم اجعل في سمعي نورا
0: وفي بصري نورا وفي قلبي نورا واجعل لي نورا. ده كلام طيب. اللهم اشرح صدري ويسر لي أمري. بالله عليك هذا العبد ده الدعاء لوحده كده بيخليك تنور. يعني الدعاء لوحده بيخليك تشع ضياء وهداية لكل البشرية بالكامل. واحد طالب ان ربنا يجعل له في سمعي نورا، يعني في سمعك نورا، يعني يصرف سمعك عن الحرام، عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، عن العبث، عن المجون، عن الكلام الذي لا يليق، عن الكلام الذي لا يجوز ان يسمعه مسلم. اللهم اجعل لي في سمعي نورا وفي بصري نورا، يصرف بصرك الى طاعة الله، ليصرف بصرك عما حرم الله سبحانه وتعالى، يجعل بصرك تفكرا وصمتك تدبرا،
1: ويجعل عملك مخلصا لله تبارك وتعالى،
0: واجعل لي في قلبي نورا، يعني قلبك لم ينشغل بغير الله ذكرا وشكرا وتسبيحا وإيمانا وتسليما وتفويضا ويقينا لله رب العالمين، وعقلك يجعل الله فيه نورا. كيف يجعل الله نورا لك في عقلك؟ ألا ينشغل عقلك بغير الله، وألا تقع في الشرك ولا الكفر ولا النفاق ولا الرياء ولا كل المنغصات التي تنغص على عقول البشر.
1: إن ربنا سبحانه وتعالى يلين قلبك لهداية الله،
0: إن قلبك يلين لسماع القرآن، يلين لسماع كلمة التوحيد، إنك تحب العلماء ومجالسة أهل الذكر والتردد على المساجد وحب الخير وتكره الشر، وإن قلبك لا يكون قاسيا ولا غليظا ولا فيه جفاء. إيه يا جماعة؟
1: ده في أطعم من كده ولا أحسن من كده
0: ولا أريح من كده. علشان كده إن الواحد لما بيدعو بانشراحة الصدر زي ما ربنا قال ألم نشرح لك صدرك، ده كان بيطلبها الأنبياء زي ما سيدنا موسى قال قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يا جماعة ده في ناس
1: لما بيسمعوا القرآن بيتشأموا، لما بيسمعوا الذكر بتجيلهم حالة نفسية،
0: ده في ناس لما بيسمعوا الأذان بيركبهم 100 عفريت. اوعى تفتكر ان الذكر لكل الناس مريح، لا، في ناس بيركبهم 100 شيطان لما بيسمع القرآن ولما بيسمع الذكر. والكلام ده انتوا بتشوفوا حوالي منكم. ربنا سبحانه وتعالى يقولك ايه؟ واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش القرآن هداية ورحمة وبركة لأي حد، لا، للمؤمنين فقط. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. المسلم فقط، المؤمن فقط هو الذي ينتفع بالقرآن وببركة القرآن. شو بقى الدعاء به؟ اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدور وشتات الأمور وفتنة القبر وشر ما يلج في الليل، يعني يدخل في الليل، وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق الدهور. الله أكبر. عارف يعني إيه بوائق الدهور؟ يعني تقلبات الأيام. هي الدنيا بتدوم لحد؟ هو الدنيا بتدوم لإنسان؟ شوف انظر حولك زي ما بيقولوا كده، انظر حولك هتجد أناس
1: كانوا علاة خفضهم الله،
0: كانوا أغنياء أفقرهم الله، كانوا أصحاء أمرضهم الله. الدنيا لا تدوم على حال. في حديث عظيم جدا ياريت كل واحد منكم يفتكره، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل وقال لي يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فكما تدين تدان. عارفين معنى الحديث؟ والله معنى الحديث لو كل واحد فيكم عرف معناه ما حيحزن على شيء وما حيخاف على شيء. عيش ما شئت فإنك ميت، كله ذاهب. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. لو كل واحد فينا عرف إنه حيفارق التاني هنخاف على إيه ونخصم بعض ليه ونتخانق مع بعض ليه؟ وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فكما تدين تدان. أنا عاوز أقول لكم إن الاستعاذة من وساوس الصدور وشتات الأمور ده أمر في منتهى الأهمية، لأن ياما الواحد بيكون على طاعة وبيجيله وسواس في الصدر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حدده بقوله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس فين؟ في صدور الناس. وهم نوعين من الجنة، نوع من الجن ونوع من الإنس.
1: من الجنة والناس
0: يا جماعة، وسوس الصدور وشتات الأمور تخليك تبص لناس كتيرة جدا في حال التشتت
1: وحال الضياع.
0: شوف وجوه الناس التي لا تعرف للطاعة طعما، شوف انظر إلى الوجوه التي لم تعفر في الأرض لله بسجدة، حتجد أن هؤلاء ناس شتت شملهم وشتتت قلوبهم لابتعادهم عن الله سبحانه وتعالى. عبدي أطعني يطعك كل شيء، عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل سلطت عليك الدنيا فأنت تركض فيها ركض الوحوش في البرية ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك. تعالوا أمنوا معي إخوة الإيمان والإسلام، عسى أن تكون ساعات إجابة. اللهم أمين، اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: والشوق إلى لقائك. هذا هو عنوان خواطرنا التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى، عن أعظم محبوب، عن أعظم متحدث عنه، وهو الله عز وجل. لا يمكن للإنسان أن يشتاق لربه إلا إذا أحبه، ولا يمكن أن يحبه إلا إذا تعلم معاني أسمائه وصفاته، وتذكر وتذاكر عظيم نعمائه عليه وعلى خلقه. بين سمعين، الله سبحانه وتعالى هو السميع وهو البصير، والله سبحانه وتعالى يسمي الإنسان سميعا وبصيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله سبحانه وتعالى هو السميع، والمخلوق الضعيف سميع، لكن والله العظيم فرق بين هذين السمعين، فرق بين هذين الاسمين. تعالوا أتأمل معكم ولو بصورة مختصرة عن مقدار سمع الإنسان. الإنسان سمعه محدود، هناك كما يقول أهل الاختصاص موجات فوق السمعية لا يدركها الإنسان، وموجات تحت السمعية لا يدركها الإنسان، فسمعه محدود. الإنسان أحيانا لا يسمع الصوت لأنه بعيد، لاحظوا لا يسمع الصوت، وأحيانا يسمعه لكنه لا يدرك كنها. ما هذا الصوت؟ أهو صوت إنسان أم حيوان؟ ربما حدد أنه إنسان لكنه لا يدرك ما الذي يقوله هذا الإنسان. نعم أنا أسمع صوتا من بعيد لكن ما أدري أهو يصوت لي أم لغيري، أهو يناديني، أهو يستغيث، أو يسبح الله سبحانه وتعالى، أو ينشد، أو يترنم، أو يحدو، لا أحدد، لا أستطيع أن أحدد. وأحيانا أصل إلى مرحلة أسمع صوته وأدري أنه يناديني ويستغيث بي، لكن لا أستطيع أن أتجاوب مع هذا الصوت، لا أستطيع أن آتيه، لا أستطيع أن أساعده. نعم، لأنك ضعيف، لأنك مخلوق محدود القدرة. أما الله سبحانه وتعالى السميع فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لو مشت النملة على الصخرة السوداء في الليل الظلماء، في الليل الأليل، لسمع الله سبحانه وتعالى خطواتها. والله سبحانه وتعالى يدرك كل شيء ويحيط بكل شيء، وهو قادر على الاستجابة لكل أحد. ولذلك من معاني السامع بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى أنه يسمع كل الأصوات ويدركها ويحيط بها ويستجيب للدعاء والنداء فيها. ولذلك ما معنى قولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده؟ ليس المعنى هنا السماع، فالله يسمع من حمد ومن لم يحمد، إنما المقصود بالسمع هنا بالتحديد الإجابة، يعني يجيب الله من حمده، يستجيب الله لمن حمده وأثنى عليه. إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني فأطيعون، فاستجيبوا لدعوتي. دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقوله، هنا يسمع بمعنى الإجابة. إن ربي لسميع الدعاء، ليس المقصود سميع الدعاء يسمعه، إنما يجيبه. لذلك وجب علينا أن نحب هذا الإله السميع المدرك لكل شيء، وأن نعظمه وأن نثني عليه وأن ندعوه. أسجد واقترب من ربك سبحانه وتعالى، واهمس لهذه الأرض على أن يكون رجع صدى همسك ودعائك واستغاثتك في السماء عند ربك سبحانه وتعالى ليستجيب دعائك. تذكر دائما وأبدا أن نداءك للمخلوق يمكن أن يسمع ويمكن أن لا يسمع، أما نداءك لربك سبحانه وتعالى فهو صوت مسموع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الربا، ذم الربا وذم آكله وموكله. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. أخرجه مسلم. وعن سليمان بن عمرو عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل. قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم، ثلاث مرات. قال: اللهم اشهد، ثلاث مرات. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أحكام الربا. الربا في المكيل والموزون. عن مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. أخرجه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم. وعن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما قالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، مثلا بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى. فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا. فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت: أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا في النسيئة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له معمر: لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع. أخرجه مسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا فيما كان يدا بيد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن زيد أبي عياش رضي الله عنه أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. البناء الحضاري في الإسلام هو بناء روحي أخلاقي في المقام الأول، وإن مقياس التقدم هو الفقير والضعيف والمسكين. لا تحدثني عن حملة شهادة الدكتوراه في البلد، ولكن حدثني عن أعداد الأميين. لا تحدثني عن أعداد الذين يملكون المليارات، ولكن حدثني عن أعداد الذين هم تحت خط الفقر. لا تحدثني عن عدد الأبراج في المدينة، ولكن حدثني عن عدد الأكواخ في المدينة. العتبة وليس السقف هي مقياس التقدم ومقياس التحضر. كلما قل عدد الفقراء وعدد الأميين وعدد الضعفاء وعدد الباطلين عن العمل وعدد الذين يعيشون في بيوت الصفيح، فهذا يعني أننا تقدمنا أكثر وتفوقنا أكثر. الضعيف أمير الركب، هذا هو عنوان حضارتنا، وهذا هو الذي يجب أن نستهدفه من خلال الأعمال الحكومية ومن خلال الأعمال التطوعية والإغاثية، بل من خلال أعمالنا الشخصية. فنحن لا نريد مصنعا يشتغل مؤتمت يشتغل فيه 5 عمال، نريد مصنعا يشتغل فيه 20 عاملا، لأن الهدف الأساسي ليس تكديس المزيد من الأرباح، ولكن تشغيل الناس وستر الأسر التي لا تجد دخلا يعفها عن الحاجة إلى الناس. الضعيف أمير الركب، هذه سمة من سمات حضارتنا الإسلامية، على حين أن الرأسمالية المتوحشة لا تنظر إلى الإنسان، وإنما تنظر إلى صاحب رأس المال كم تزيد أرباحه في السنة وفي الشهر وفي اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هي الرحمة المتفجرة من قلب النبي عليه الصلاة والسلام تجاه كل المخلوقات. الحديث بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع بعض الصحابة فانطلق لحاجته، ثم رآنا وقد أخذنا فرخا من أمها، فجاءت أمه تحوم حولنا، فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. ورأى قرية من النمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. ورأى رجلا واضعا رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته وهي تنظر إليها، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تميتها موتتان؟ ده الحديث. الحديث بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شاف مجموعة من الصحابة مسكين عصفورة صغيرة، وأم العصفورة دي عمالة تحوم حوالين معسكر الصحابة، فقال: مين اللي مزعل العصفورة دي؟ من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. هم الصحابة قدروا يمسكوا العصفورة الصغيرة والأم طارت، فسيدنا محمد صعب عليه الأم اللي فقدت بنتها العصفورة، فإذا بي بيقول: أنا مش قادر أشوف كائن حي قلبه مكسور على ابنه، اتفضلوا اطلقوا العصفورة الصغيرة دي. فإذا بالصحابة يسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة قبل ما ينزلوا في المكان ده شافوا جحر نمل كبير كده فحرقوه علشان يعرفوا يقعدوا من غير ما النمل يقرصهم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ودي كانت عادة العرب إحراق قرى النمل، قال لهم: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. وشاف إنسان جاي يذبح خروف عمال يسن السكينة وهو حاطط رجله على الخروف عشان الخروف ما يتحركش، والخروف عمال يبص لهذه السكين اللي بتتسن، فالنبي يقول له: انت عايز تموتها مرتين، مرة بالخوف ومرة الموتة الحقيقية بالذبح، أتريد أن تميتها موتتان؟ صلى الله عليه وآله وسلم بيعلمنا كنز النهاردة إن أكتر مظاهر القرب من ربنا، عايز تعرف انت قريب ولا لا، تعرف قد إيه في قلبك رحمة. مش رحمة بس للخلق، رحمة تجاه كل المخلوقات اللي ربنا خلقها. أي إنسان بيحب ربنا بيحب كل شيء ربنا خلقه، وشايف ربنا في كل شيء ربنا خلقه، وبيحترم كل شيء ربنا خلقه، لأن أي حاجة في الدنيا لها صلة بالله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإحنا كمؤمنين بنحترم البشر ونحترم النبات ونحترم الحيوان ونحترم الجماد، لأنه من صنع الله سبحانه وتعالى. الإنسان المؤمن بيتعامل بتوقير ورحمة مع كل شيء في الدنيا، لأن سيدنا محمد سيدنا صاحب الكنز العظيم ربنا قال عليه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي رحمة لجميع العوالم، أي عالم، عالم الجماد والنبات والحيوان والإنسان، سيدنا محمد وكل مؤمن مليان بالرحمة تجاه هذه العوالم. اختراع جديد ما كانش العرب يعرفوه إن الإنسان المؤمن يفكر في مشاعر الحيوان والطائر، ده اللي النبي عمله عليه الصلاة والسلام، قال لهم: لو سمحتم ردوا عليها بنتها العصفورة عشان أنا مش قادر أشوف كائن حي خايف أو مرعوب أو قلقان. صلى الله عليه وسلم مليء بالرحمة، فما ظنكم برحمة البشر إذا كانت الست البغي دخلت الجنة عشان كلب سائته؟ فأنا متصور أن كل إنسان بيرحم إنسان أو بيرحم حيوان مثواه الجنة، لأن الجنة بيت الرحمة.

وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إخوتي الأكارم أينما كنتم، بتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، ضيفنا الدائم فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام والإكرام.
0: بارك الله بكم سيدي ونفع الأمة بعلمكم.
1: الله يبارك.
0: سيدي، الآية اليوم في سورة التوبة: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. كيف يشتري الإنسان بآيات الله ثمنا قليلا؟ هل من توضيح؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. الحقيقة طلبت مني مثل.
0: نعم،
1: أنا ألبي طلبك.
0: نضرب لهم مثلا سيدي.
1: لو فرضنا شيك أو سند بمليون دينار، لكن وضع عن غير قصد على ظهره، فبين أنه ورقة
0: مقلوب.
1: ورقة.
0: نعم.
1: فمدير المكتب لزمه ورقة، أخذ هذه الورقة، عمل عملية ضرب عليها وانتهى، مزق ووضعه في المهملات. ماذا فعل؟ أنا أتصور أن هذا الشيك لا يعوض ولا يبدل ولا يغير.
0: مرة واحدة.
1: مرة واحدة، في هيك حالات.
0: نعم.
1: يعني شيك مسطر.
0: نعم.
1: تعبير معاصر، شيك مسطر. ماذا فعل؟ أتلف بيده مليون دينار.
0: نعم.
1: هذا معنى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هذه الآيات دالة على عظمته. يعني الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة. بمليون وثلاثمائة ألف أرض، يعني بيدخل بالشمس مليون وثلاثمائة ألف أرض.
0: نعم.
1: بينهما 156 مليون كيلومتر. الله عز وجل قال: والسماء ذات البروج. الأرض في دورتها حول الشمس بتمر باثني عشر برجا، أحد هذه الأبراج برج العقرب، وقد رأيته بعيني في أمريكا في متحف فلكي. هذا البرج لو وصلت بخطوط بين نجومه كالعقرب تماما،
0: فسمي العقرب.
1: سمي العقرب. في نجم صغير في هذا البرج أحمر اللون متألق، اسمه قلب العقرب. الآن دقق فيما أقول. هذا النجم الصغير الأحمر يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما.
0: الله أكبر.
1: هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب.

0: الفاء. الفاء للترتيب على التعقيب، وحدة ثم للترتيب على التراخي. قد يأتي العقاب مباشرة وقد يأتي بعد حين. هي آيات التكوينية
1: الأفعال.
0: الأفعال. أما آيات القرآنية تدبر. الله قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني يا عبادي بيني وبينكم كلمتان تنتظم العلاقة بيني وبينكم، منكم الصدق ومني العدل. أو هذا القرآن لا يزيد عن خبر وأمر، الأمر عادل والخبر صادق.
1: صادق، نعم. سبحان الله. إذن سيدي هؤلاء اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ألا يشمل ذلك من يرتزق بالدين، يعني يتخذ آيات الله وسيلة للارتزاق؟
0: والله كلامك دقيق جدا، بارك الله بك. يعني لو طبق هذا الدين تطبيقا مخلصا لكان عند الله في أعلى عليين، لجمع بين الدنيا والآخرة. والدليل ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. الدنيا جنتها القرب من الله، والآخرة الخالدة. لذلك من أجل شيء بسيط، يعني أنا هل يعقل أن أبيع أكبر بناء بدريهمات؟ هذا الذي فعله، اشترى بآيات الله التي كان من الممكن أن تنقله إلى معرفة الله. ابن آدم إن عرفتني عرفت كل شيء، وإن فاتتك معرفتي فاتك كل شيء. من أجل دخل بسيط، من أجل ترقية بدرجة، من أجل مبلغ بسيط. هو أنا ما رأيت أقل عقلا ممن يعصي الله، أقل عقلا، أنه ما أعرف أنه في آخرة وفي أبد،
1: يضحي بالأبد من أجل دنيا
0: محدودة
1: محدودة وفانية. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. هنا سيدي الصد عن سبيل الله كيف يكون؟ هل هو فقط في الحرب يصد الناس عن
0: واسع؟ نحن عندنا قاعدة بالتفسير، المطلق على إطلاقه.
1: نعم.
0: ما في نقيد المطلق.
1: نعم.
0: إلا بدليل من القرآن.
1: نعم.
0: هو سبيل الله عز وجل أن نعرفه، سبيله أن نستقيم على أمره، سبيله أن نعمل عملا صالحا أن ندعو إليه. فإذا منعت أن تعرفه قوي منع التوجيه الديني مثلا،
1: صد عن سبيله،
0: صد عن سبيله، منع العمل الصالح اعتبر إرهاب مثلا، منع أشياء لا بد منها أعطاها صفات. بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، كلمة إرهاب امتنع الغرب عن تفسيرها. يعني أي جهة بالأرض فكرت أو عملت أو تكلمت بخلاف هواه إرهابي،
1: يتهمها بالإرهاب،
0: هو يرفض أن تفسر
1: حتى تبقى فضفاضة.
0: كلمة فضفاضة، يتهم كل إنسان خالفك عنه. لو دعوت إلى وطنك إرهابي، لو دعوت إلى دينك إرهابي. هي المشكلة. الذي صمم هذه الكلمة يعني أخبث الخبثاء. كلمة ما لها معنى أطلق. هم رفضوا أن يعرفوها، يتهمون كل من خالفهم في الرأي أو في السلوك. الوطني إرهابي عنده،
1: وهذا هو الإرهاب.
0: والداعي إلى الله إرهابي. نعم. هذا الإرهاب.
1: نعم. فصدوا عن سبيل الله. إذن كل من يقف في وجه الحق أو يعادي الحق وأهل الحق فهو يصد. نعم. عن سبيل الله.
0: الحق اجتهادي، دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط. خط النقل الصحيح، نقل
1: صحيح
0: صحيح، وخط العقل الصريح. في عقل تبريري، قد يأتي بلد غربي إلى بلد شرق أوسطي يحتله وينهب ثرواته ويقول جئت من أجل الحرية.
1: هو من جاء من أجل مصالحه.
0: نعم. إذن في عنا عقل
1: صريح.
0: نعم. أول شيء نص صحيح وعقل صريح، إنه الثاني تبريري.
1: نعم.
0: والآن
1: الفطرة،
0: الفطرة سليمة. الفطرة إذا مارس الإنسان شهواته تنطمس. الفطرة السليمة

0: بقابلها فطرة منطمسة. والواقع الموضوعي في واقع غير موضوعي
1: مزور،
0: تقدم إحصاءات ما لا أصل.
1: نعم.
0: مالتوس، مجاعة، أليس الله بكاف عبده؟ الله الذي خلقكم،
1: دقيق،
0: ثم
1: رزقكم،
0: ما قال يرزقكم، ثم رزقكم،
1: الرزق محتوم،
0: محتوم. فأنت عندك منهج، عندك مصحف، وعندك كلام خالق الأكوان، عندك كلام أشخاص، أيام تجار لمصالحهم، أيام مزورون لمواقعهم، فالبطولة أن تبقى مع كلام الله.
1: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي سعدنا فيه بصحبتكم وسعدنا فيه بمعية شيخنا الفاضل جزاه الله عنا كل خير، إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في أسعد وأهنأ حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. رابعة، العدوية. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. سبق أيها الإخوة بأنه لا فرق في الإسلام بين رجل أو امرأة، بين غني أو فقير، بين عرق أصفر أو عرق أبيض، بين وجيه أو وضيع، إلا بشهادة واحدة اسمها شهادة التقوى. والتقوى تعني العلم والعمل. كل ما ازددت علما ازددت رفعة في هذا الدين. بس لا تنسوا، ليس العلم المجرد. العلم المجرد بيخلي طبيب يقتل 70 مريض، بعد 70 مريض يلقى عليه القبض، فلما سئل قال أنا قتلتهم لأريحهم. وهذه مسألة رصاصة الرحمة والقتل الرحيم ما زالت مسألة يختلف فيها العالم. وحدهم أصحاب دين السماء يقولون هذا لا يجوز، المسلمون والمسيحيون واليهود أصحاب شرائع السماء وحدهم يقولون لا يجوز. أما القانونيون لساعتهم الذين يدرسون قانونا مجردا لسه في أخذ ورد، أصحاب دراسات علم الاجتماع بعيدا عن دين السماء لسه في أخذ ورد. الشريعة الإسلامية أوصلتنا إلى نهاية النتيجة، حرام. مسألة الخمر مختلف، العالم مختلف فيها بعيدا عن دين السماء، مختلف فيها. هناك من يقول حرية شخصية، يعني الخمر بده يشرب يشرب، ما بده يشرب لا يشرب. يا أخي في أذى يأذي حاله، شو بتكون في عم يأذيكم شيء؟ ما عم يأذي، عم يأذي حاله الزلمة، فليشرب من يشرب وليدع من يدع. لكن الشريعة الإسلامية وصلتنا للنتيجة ممنوع. دفع العالم ثمن تحليل الخمر، دفع ثمن تحليل الخمر جرائم، دفع ثمن تحليل الخمر حوادث سيارات، دفع ثمن تحليل الخمر سرقات، اعتداءات، تشمعات كبيرة، دفع الثمن. بس الشريعة والصحابة الحقيقة من وقت ما نزلت فاجتنبوه تركوا، مع أنه ما قالوا له للنبي صلى الله عليه وسلم جيب لنا الدليل العلمي. والنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ما في تشمع كبد ولا في اعتلال جهاز هضمي، ما في. هن ما طلبوا الدليل العلمي. السبب بأن الإيمان الذي في قلوبهم بأن الله رب وأنه هو الذي أنزل القرآن، فالكمال كله فيما يقوله رب العالمين. هل الذين لم يؤمنوا بالرب ولم يؤمنوا بكتابه، عقلاؤهم بحثوا يعني عن حقيقة الخمر، يلي لحقوا حالهم واكتشفوا مخاطره تركوه، يلي ما لحقوا حالهم قتلوا أنفسهم به. يعني الإنسان لما بيقول أنا ما بدي دين سماء، بصير ما بدك ما بدك، بس ادفع ثمن ما ستجنيه لما ما بدك دين سماء. ستجرب، لأنك هلأ بجوز تطلع صح، بس بجوز كثير تطلع خطأ. والبشرية جربت التحلل الأخلاقي، جربت المسكرات، جربت المخدرات. هلأ حتى اللي بيشرب المخدرات هو ليش بيشربها؟ هل من أجل أن يؤذي نفسه؟ أبدا. اللي بيشرب مخدرات يشربها من أجل أن يسعد نفسه، وهو يعتقد بأنه يسعد إذا شرب. وبالعكس أنتوا كلكم اشربوا، يعني هو ينصحكم أن تشربوا تسعدوا، لأنه هو عم يسعد سعادة كتير كبيرة. لكن العالم دفع ثمن زراعة المخدرات وثمن تجارة المخدرات وثمن ترويج المخدرات، دفعه
أجيالا شبابا كثر دفعه جرائم كثيرة، دفعه اعتداءات كثيرة، دفعه طلع معناته والله مزبوط لما رب العالمين بيحرمه. هلأ الذين آمنوا أنتم بفضل الله كلكم يا أخوان أنتم مرتاحون من أن تجربوا الخمر لأنكم مؤمنون بالله تعالى، وقال فاجتنبوا حاضر. أنتم مرتاحون من مسألة العلاقات الجنسية المفتوحة، بس العالم الآخر جرب، هو جرب مو من أجل أن يؤذي أحدا، لا بركي يعني بركي السعادة أنا لما يعني بنعمل علاقات جنسية مفتوحة. ليش هيك أنتم بتعقدوا؟ يعني يا أخي أنتم بتقولوا للواحد غض بصر والنسوان لحال والرجال لحال، أنتم عم تزيدوا الطين بلة، خلوا الأولاد من هنن وصغار بالحضانة صبيان وبنات، وبالابتدائي صبيان وبنات، وبالجامعة صبيان وبنات، وبالوظيفة صبيان وبنات، وخلي عادي يعني أنتم لا توتروا الأوضاع. خلاص الشاب بيتعامل تعامل جيد مع البنت، أما كله ممنوع مرغوب، عم تمنعه عم يعني يزيد ميله نحوها وميلها نحوه، بيعتدي عليها وبتعتدي عليه. أما تركوهن هيك على راحتهم بيعيشوا. هلأ الفكرة منطق هيك منطق يعني بادئ الرأي مظبوط يمكن صح. طيب بس هلأ العالم الغربي ساوى هالشغلة، يعني هلأ وين الاختلاط أكثر عند الغربيين لما عنا؟ أكيد عندهم. وين السفور أكثر عند الغربيين والشرقيين لما عنا؟ أكيد عندهم. وين جرائم الاعتداء الجنسي أكثر عندهم لما عندنا؟ عندهم. معناته مو مزبوط هاي شغلة إنه تركوهم مع بعض بيقوم يخفت هذا الحس في داخلي أو في داخلها، مو مزبوط طلع. بس حتى وصلت النتيجة إنه مو مزبوط دفع ثمنها ضياع الأسرة. لذلك المجتمع الأوروبي الهرم السكاني عندهم مقلوب، قمة الهرم المسنون، بعدين الشباب، بعدين اليافعون، بعدين أقل شيء الأطفال. هذا يعني بالدراسات الآخر الاجتماعية هم ذاهبون نحو الفناء. هيك يعني إذا الأولاد أقل شيء معناتها بعد 25 سنة 50 سنة شو بده يصير؟ وسبب فقد الأولاد فقد الأسرة. شايفين يا أخوان الذين يؤمنون بالله ربان، أنا آمنت به ربان معناته هو قادر، هو عليم، هو خبير، هو حكيم، هو سميع، هو بصير. الكتاب كتابه، إذن هذا الكتاب كمان. لذلك إذا قال لي أقيموا الصلاة حاضر، إذا قال لي ذروا ما بقي من الربا حاضر، إذا قال لي أوفوا بالعقود حاضر، إذا قال لي يغضوا من أبصارهم حاضر، إذا قال لي كتب عليكم الصيام حاضر. لأن هلأ ممكن لأنه نفسي ضعيف مرات ما صوم، ممكن زل قدمي ما صوم، بس أنا على يقين بأن الصوم هو الكمال. شايف أنا باعتقادي كلام الله حق، بس أنا ما قدرت طبقه، زلت ضعفت نفسي. هلأ هذا يرجى له الخير. بس إذا واحد لا أخي الصوم مو صح، شو هذا أنه تترك طعام وتترك شراب من الصبح للمغرب؟ والله عجيب، بتضعفوا الفعالية الاقتصادية للبلد، وبتضعفوا الإنتاجية العلمية، وبتضعفوا حركة المجتمعات، وبتأدوا إلى ركودة اقتصادية. شو هذا؟ وبعدين واحد بيعذب حاله يا أخي، شو الدين اللي بيخليك توقف عن الطعام والشرب؟ لا أنا أعتقد بأنه مو الصوم خطأ. هلأ هذا في عنده مشكلة، عنده مشكلة عقلية وعنده مشكلة إيمانية. واحد من أطباء الهضمية الروس يقول ينبغي على كل عاقل أن يمتنع عن الطعام في كل سنتين 3 أسابيع أو 4 أسابيع مهما يكون من أمر. الإيمان بالله عز وجل يجنبك أن تقع في مزالق كثيرة على مستوى فرد أو مجتمع أو على مستوى أسرة، بينما عدم الإيمان يوقع الناس. لا أنتم الحمد لله الحمد لله إذا جاءتنا أفكار يمنة ويسرى، إحنا عنا مرجعية، نسأل القرآن نسأل السنة، إذا وافقوا من وافق ما من. بس أنت لما بينسحب من وراء ظهرك القرآن والسنة بتصير سهل أن تتقبل الأفكار. ما تأخذني الإنسان كل يوم بيغير رأيه يوميا، كل واحد بيناتنا. أنت محبوباتك تغيرت، قناعاتك تغيرت من 5 سنين لهلا. فلما الإنسان بيصير بلا قرآن بلا سنة بيصير سهل أنه يميل مرة نحو اليسار ومرة نحو اليمين. قد تطلع صح الميل تبعه، قد
بس كمان قد خطأ، وحياتك قصيرة كلها 70 سنة. مرة أنا في قصة أخبرتكم إياها، اجتمعت مع رجل وصل إلى قمم الحياة الخمسة، عمره 70 سنة، قال لي أنا أضعت حياتي. الرجل أستاذ دكتور بكليات طب الأسنان، أولاده أساتذة دكاترة في الجامعة الأمريكية ببيروت، وضعه المعاشي منيح، وضعه الجاهي منيح، وضعه الأخلاقي منيح، وضعه بس إيمانه مشكلة عنده بالإيمان. هلأ اكتشف بالسبعين أنه أنا خطأ، بقى هو اللي أنا بلحق ساوي شيء؟ أنا أملته بالله تعالى، وإن شاء الله الله عز وجل بيكون تولى بعنايته، وبعد شي شهرين بلغني أنه توفاه الله تعالى. بس الحقيقة اللي روح 70 سنة يا أخوان راحوا هدول. في طريقة استرداد 70 سنة؟ ما في. فرق كبير بين واحد يعني آمن بالله وأطاعه بداية حياته العمر 70، وواحد قبل ما يتوفى بشهرين، مو هيك؟ في فرق. فأن تجرب في نفسك مشكلة، أن تجرب بأسرتك مشكلة، أن تجرب